0: libenes kelbam kaintaringa joining dering forang radio le poranyading
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص. فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في

0: كأنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
1: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين أنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدين ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يد ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلاة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزة، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه لشنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيهم صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة تحت سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات
والفوليك أسيد دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله ومنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تأخذ راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تأخذ فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، ده حاجة كويسة جدا، والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، واهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، واذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم اوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. واهم حاجة اكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم اكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلب عليها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه يعني بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه نحن الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إن أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويها وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول نسوي الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت تفروض تاخدي أكل اثنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري الحاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب، وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نحطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لبرا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي. وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلع. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي. محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة، ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في أنه تهتم بطفلة. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى انه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت انه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدأ رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كتيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استندبيه وظهرك من ورا ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكده جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الاذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه. لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضعه في كرسي جنبك بتقعدي تاخدي دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلين وكده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع تحت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل الملابس ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازيل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في شهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور عشان في ناس بيستعجلوا في أنه يأكلوا الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية، يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفلي ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخدك كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكلي بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد التاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به، لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتو طيبين وهابي بيرث داي، لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعديها بشهرين 3 بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجعي للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر

قمري لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه ولا الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن الرسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطي، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وإلى الشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة. صباح الخير، صباح الرضا والمحبة على كل زول بتابعنا هالساعة، وبنقول لك أهلا ومرحبا بك وين ما كنت، جوا ولا برا السودان، ربنا يجعل صباحكم يا رب أوقاتكم كلها خير وبركة ونعم ما بتقدر تعدها، لأنه صباحات ربنا دايما البركات فيها بتكون متجددة. إذن حبابكم مستمعينا وحباب كل زول بدأ يومه بدعاء جميل إنه ربنا يفتح قدامه وباب الرزق والفرح، ويبعد عنه طبعا الهم وكمان الغم والتعب، ويحقق كل الأمنيات. سلام خاص لكل الناس اللي بدت معانا يومها من الصباح بدري، طبعا زي ما عارفين انه برنامجنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان بنقول صباح الخير للعمال وللمزارعين وللدكاترة والممرضين وللأساتذة ولكل زول يعني بجد بيعمل على رفعة البلد، كيف ما كانت وظيفتك كيف ما كانت مهنتك، اهلا ومرحبا بك وانت بتتابع معانا في صباح بلدنا، مواضيع اكيد جميلة ومتنوعة في كل صباح. اكيد بنقول كمان تحية خاصة لأمهاتنا وكمان لأبهاتنا ولأخواننا ولأخواتنا لأعمامنا ولخيلاننا لكل زول في بيتنا الكبير، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم وعلى رحاب المحبة دايما بنتلاقى. صباح جميل يجمعنا مع الأستاذة الجميلة الرائعة اللي يعني بجد الكلام معاها أصلا يعني 9:30 ما حيكفي، لكن دايما بنحب يعني وجودها وكلماتها وعباراتها وحديث المسترسل يعني بكل هدوء. حبابك يا أستاذة نجلاء، وسعيدة جدا جدا أكون معاك نجلاء أبرهام.
1: حبابك عشرة، وحباب كل اللي بيشاهدونا وبيسمعونا، صباحكم خير، صباح لكل أهل بلدي في الشمال في الشريق في الغرب، صباحكم خير وبركة إن شاء الله.
0: أمين يا رب. يعني يا نجلاء بعد الفترة الطويلة دي وأنا كنت أخذت يعني كل أسبوع بعد كده نحن ممكن حنطلع في حلقات مثلا تكون ممكن مختلفة، وخاصة نحن يعني مهتمين بالبيت السوداني، بالأسرة السودانية، كيف إنها تقدر تتعامل مع المجتمع، وخاصة ونبدأها من داخل البيت يعني. فكده وريني أسبوعك مضى كيف، وأيامك الفاتت إن شاء الله كانت بخير وبعافية، خاصة مع المناسبات الجميلة طبعا.
1: نشكر ربنا كثير،
0: مبروك ليها وربنا يسعدها يا رب.
1: نشكر ربنا كثير، كان أسبوع حافل بالبهجة والفرح والسعادة مع زواج بنت أختي كاميليا، إن شاء الله ربنا يسعدها وإن شاء الله كده بيت مال وعيال يا رب.
0: أمين يا رب أمين. وكمان أكيد كان فيه لما الأهل والأحباب، ناس يمكن ليكي فترة طويلة ما شفتيهم، لأنه طبعا مناسباتنا معروفة، لو عندك ناس القضارف وكسلة في بور سودان في حتى في الغرب يعني مناسبات زي كده دايما بتلمنا كأسر.
1: بصراحة مناسبة لمت كل أطياف الشعب السوداني من شرقه من غربه، بالذات ناس الشريك كسلة والقضارف، فكان يعني لحظات جميلة جدا إن الناس تلتقي في الأفراح، ويا رب دائما كل أسرة في السودان ملمومة على الخير والبركة والفرحة والبهجة.
0: يا رب يا رب إن شاء الله يا رب، ربنا يسعدهم يا رب، ويا رب يكون بيت دائم بالمحبة والخير والبركة. وكمان سعيدة جدا جدا يعني أهني بنت الغالية كاميليا إيلي منقشة، أقول لها ألف ألف مبروك إن شاء الله يا رب. طبعا مستنين يا كاميليا كمان تطل علينا إن شاء الله يعني كده برسالة جميلة، وعمتك طبعا موجودة هنا، خالتك مش كده؟
1: خالتها.
0: ف يعني نسمع حديث يمكن حتستفيدي منه، خاصة الجيل الصغار يا أستاذة نجلاء محتاجين كثير، زي ما قال إنه نحن بنسلم.
1: أيوة أكيد أكيد بنسلمكم بعدين أنتوا المسؤولية. أيوة. وأنتوا الجيل اللي حيقود البلد وحيقود المجتمع. ويا رب موفقين دائما
0: إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. أستاذة نجلاء، أول ما بديت معاكي ورسلت لك المحاور البيت الآمن، بصراحة أنا كنت بفكر يعني أنه كثير مفقود في بيوتنا السودانية، وكمان كثير من الأطفال بيكونوا فاقدين للأمان في بيتهم. فأول ما يعني الموضوع طرأ على بالي قلت أكيد أستاذة نجلاء حتكون عندها خبرة كبيرة في ده، لأنه كأستاذة أول حاجة زولة مربية، وواجهتك ظروف كثيرة بالنسبة للأطفال في المدارس، إذا كان حتى في الشارع العام، في مجتمعنا بصورة عامة، يعني قصص ممكن تكون كثير مؤلمة يعني، وما جاية من الشارع ولا من أي حتة، لكن طالعة من البيوت. فشنو هو البيت الآمن يعني لما إحنا نقول العبارة دي؟
1: البيت الآمن بيتكون من الأسرة، ولما نقول الأسرة بنقصد الأب الأم كأسرة صغيرة، وفي السودان طبعا عندنا الأسرة الممتدة. على كل حال كلمة أسرة ذاتها في اللغة بتعني أفراد بيعيشوا مع بعضهم بمحبة ووئام، وإصطلاحا بتعني الأسر. كلمة أسر يعني ربط. يعني شنو ربط؟ يعني تكون في روابط بتاعت محبة جامعة كل أفراد البيت، فده معنى الأسرة. فلما يكون في ترابط ومحبة بالتالي أنا بكون أسرة متفاهمة، أسرة واعية، أسرة فيها الأمن والأمان، أسرة الأطفال بيتكلموا بصراحة وبوضوح عن كل مشاكلهم، عن كل شيء بيشعروا بيه وبيحسوا بيه. فلما إحنا نوفر ده بنكون وفرنا أسرة كريمة، بنكون بالتالي ساهمنا في إنه نخلق مجتمع معافى.
0: يا سلام بأمان. وكمان إضافة على كلامك يا أستاذة نجلاء، يعني هو تعبير طبعا وتعريف، بما أنك طبعا اصطلاحا ومجازا والكلام الأساس الكريم فبرضو بنشوف أنه البيت يعني في وجهة نظري يعني هو ما بس هي الأربع حيطان أو فرش جميل ومعيشة رخية وحياة يعني فيها رغد وغينة، لكن بجد ممكن نشوف، أو حتى لما نقول البيت الآمن ما بمعنى أنه بيت خالي من المشاكل ولا من المناكفات بتاعة الأطفال وحتى مشاكل الزوج والزوجة والإخوة والأخوات أكيد، لكن هو بيت أنا بلقى فيه راحتي، بتعامل فيه بسجيتي، ما بمثل، ما مضطرة إنه يعني أختار عبارات وكلمات ولغة معينة عشان أنا أتعامل بيها مع أخوي ولا أختي، لكن بيت أنا ألقى فيه فعلا راحتي في التعبير عن مشاعري، عن أحاسيسي، مشاركتي مع أفراد الأسرة في اتخاذ القرارات والحاجات زي كده.
1: بالضبط، ده كلام سليم يا أستاذة إيناس. البيت ما هو يعني أساسات، ما هو عمران، ولا هو إنه أسكن في بيت يكون فيه كل حاجة. البيت الفيه السعادة. نرجع زمان لأهلنا، راكوبة فيها عنقريبين وأرض مرشوشة بموية، ويا جناي ويا حبيب قساي، فأزول بشعر بالأمان والراحة متى ما توفرت المحبة، ومتى ما كنت على طبيعتي وعلى سجدتي زي ما قلتي، وكل ما كان التعامل بأريحية وبوضوح ومتعافين ومتفاهمين وفاهمين بعضنا، ده الأمن ذات والأمان.
0: يا سلام، بأمانة يعني كلام فيه حنين فعلا للأسرة، خاصة يا أستاذة نجلاء لما نعاين للظرف المر به السودان، ظرف ما هين، ضغوطات المرت بها الأسرة، يعني كل الأسر تقريبا ظروف ما كانت هينة، صعبة جدا جدا فوق المتوقع، يعني ما كان في ذول فاكر إنه أسرته حتتشتت، ناس يكونوا في الشرق وناس يكونوا في الغرب، يمكن يعني كان الأسرة دي أمان كبير بالنسبة لناس كثيرة، أو حتى لو كانت ما أمان بالنسبة لناس تانية، لكن نرجع نقول في الأساس زي ما قلتي الأسرة هي الأسر، الترابط، الحاجة اللي بتخليني أنا داير أرجع البيت عشان عندي موضوع داير أفتحه مع أمي، عندي موضوع داير أستشير فيه أبوي، حتى الحبوبة والجدة نحن برضو يعني بنحسهم، يعني هم الناس اللي بنستبند منهم الخبرات والنصايح والحكم اللي ممكن بيساعدنا في حياتنا.
1: بالضبط، وده اللي بيخلينا نقول يعني ما أحلى لمتنا، ويا رب سوداننا يرجع زي ما كان ونرجع نتلم تاني بعد ما شتتنا في الأقاليم المختلفة، نرجع تاني لبيتنا ولفرشتنا وللمتنا ولونستنا ولشاي المغرب والزلابية بتاعت الصباح للونسة الجميلة.
0: يا أستاذة نجلة، هل دي الحاجات الممكن يعني تميزنا كشعب سوداني، بيوتنا السودانية الحنية واللمة والسؤال فلان وين افتقدناه وحتى الجيران؟
1: أكيد أكيد، ما في أجمل من السودان بطيبة أهله سماحتهم وتعاملهم بأريحية وبراحة وبوضوح، كيف أصبحتوا وكيف أمسيتوا وكيف قيلتوا والونسة مع بعضنا وتفقد بعضنا والليلة فلانة ما شفناها ونرفع راسنا بالحيط نصبح على الجيران، ما في أحلى من كده.
0: يا سلام، ويمكن يظهر لنا واحد برضو، وبقول اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، تعلينا برأيك بمشاركتك بتفاعلك معانا. أستاذة نجلة، مرات بنقول يمكن يعني الزمن يتغير، وفي عبارة يعني أنا يعني حافظاها من زمان، نعيب زماننا وليس والعيب فينا. فمرات زول يقول لك يا أخي تاني حنية شنو وسؤال شنو، الناس تكفل على نفسها تكفل بابا وكل زول في حاله والدنيا ذاته بقت ما أمان وإحنا ما بنثق في بعض وكده. يمكن دي حلقة كنا تكلمنا فيها أنا ورشيدة في إنه كيف ممكن نبني الإنسان السوداني من أول وجديد، نرجع يعني الروابط والثقة اللي اتفقدت بينات الناس. فإذا نحن بنحكي عن الحنية وعن الإنسان السوداني وعن الطيبة والعشرة الجميلة، فهل فعلا يوم من الأيام برغم الحصل في الفترات دي ويمكن لسه عماش وما خلص، يعني إنه الناس فعلا تتغير طبعها وناخد لنا ثقافات جديدة ونقفل على بابنا وننسى كل الحاجات الجميلة الراحة دي، بيجي زمن زي ده صحيح ولو أصلا جو وإحنا عايشين في في في وقت زي كده؟
1: هو في يدنا طبعا يا أستاذ ياناس، في يدنا إن نرجع قيمنا الجميلة مرة تانية. يعني حتى لو إحنا نزحنا أو بعدنا من السودان، مشينا شفنا ثقافات جديدة، عادات تقاليد جديدة، تعالوا مع بعض ناخد الأفضل، ناخد الأحسن، ناخد اللي حيرجعنا نبقى أفضل لما نرجع بلدنا السودان لو إحنا بعيدنا منه. ولو إحنا داخل السودان نرجع تاني لترابطنا، نرجع لحنيتنا. إحنا اللي بنغير الزمن، الزمن ما هو اللي بيغيرنا، في يدنا نحن التغيير. كل ما كل إنسان سعى إنه يغير نفسه ويغير الحاصل جوا بيته ويرجع الأمن ويرجع السلام ويرجع المحبة والحنية، فبالتالي المجتمع بيرجع زي ما كان وأحسن مما كان.
0: أمين يا رب أمين. ودي زي ما بنقول أمنية كل سوداني إنه بلدنا ترجع أحسن مما كان، وبيوتنا اللي تكسرت وحاجاتنا اللي تشفشفت وشو ده كله ده نخلي، لكن نحاول نبني نفوسنا، لأنه زي ما بيقولوا حبوباتنا في حكمهم إنه الزول هو اللي بيجيب القروش، ما القروش اللي بتجيب الزول. فبعملك وباجتهادك ممكن ترجع البناء أحسن مما كان، ممكن تشتري أساسات أجمل مما كان، لكن بتبقى المشكلة في النفوس، هل حترجع زي ما كان؟ دي هدي تبقى المشكلة.
1: أيوة ده التحدي الكبير، نفوسنا بترجع لما إحنا نرجع في الأول علاقتنا بالله، بعد كده إيماننا بوطننا وعلاقتنا ببعضنا. كل شخص يسعى على قدر ما يقدر إنه يرجع المحبة ويرجع الفرحة ويرجع الحنية في قلبه في قلوب اللي حوالينه. تعالوا مع بعض كلنا كأسرة وكأهل وكمجتمع نرجع الحاجات الجميلة دي لبعض.
0: أمين أمين يا رب. وخلينا نرجع تاني لبيتنا الآمن، ونشوف طبعا إنه ده البيت زي ما قلنا في تعريفنا الأول بوفر لنا الأمان، بوفر لنا الستر، وبكون فيه دائما الخصوصية، وكمان بيكون فيه المحبة يعني الما مشروط. يعني أنا أمي بتحبني زي ما أنا كعب كويس، مهم أنا ولدها وهي بتحبني، إنه ده البيت اللي أنا حتى لو كان فرشته بسيطة أنا بشتاق إن أرجع له، لأنه بلقى الكلمات الجميلة اللي بتحسسني بأنه أنا فرد ينتمي لهذه الأسرة. زي ما اتفقنا برضو أنه البيت الآمن ما هو البيت البخلو من الخلافات. فمرات بنشوف الواحد بفج أنا ماشي وناس البيت ده هم ذاتهم ما بيفهموني، وقدر ما سويت وقدر ما عملت، فكيف نوصل لأرضية مشتركة نحن نقدر نتفهم فيها كأفراد أسرة؟ يعني نخلي المحبة هي الحاجة اللي بتجمعنا، زي ما زمان بنتجمع على صينة الفطور وصينة الغداء وشاي العصر، نخلي دايما يكون في ود وفي ترابط.
1: ما في بيت بيخلو من مشاكل، سواء كان مشاكل صغيرة أو كبيرة، ولا إذا في محبة معناه خلاص إحنا كلنا صورة بتاعت كربون، لا. كل إنسان بيختلف من التاني، في الهادئ، في المرح، في المشاقب، وفي غيره. فإحنا القصة بترجع إنه كيف نقدر نقبل بعضنا. إذا قبلت أنا أخوي أو أختي، والزوجة قبل الزوجة، والزوجة نفسها حكاية قبل زوجته، الاختلافات موجودة، لكن المحبة هي تكون الشعار الأكبر اللي بيخليني أنا أقبل التاني بكل ما فيه، فده اللي بيخلي توفر الأمان والتفاهم في داخل الأسرة. فتعالوا مع بعض نحب بعض باختلافنا، نحب بعض زي ما أنا ما ممكن أنا حغيرك يا إيناس تغيير توتالي، ما بيجي بمفهوم إنه كزوجة دار غير زوجي ده يبقى صورة تيبيكال زي ما أنا خاطة في راسي.
0: أيوة.
1: لا، ده ما هو الشعار. أنا أقبل زوجي بكل الأشياء اللي فيه، قد نكون مختلفين لكن في النهاية بنتفاهم وبنحب بعض برغم الاختلاف. نفس الحكاية، الزوج برضو يقبل زوجته كما هي. في أشياء أنا ممكن أحاول أغيرها إذا كانت حاجات أنا بشوفها فعلا بتأثر في علاقاتنا كأسرة، وفي أشياء أنا بقبلها كما هي. فلما نصل لحتة زي دي من التفاهم والوعي، فبيتنا بيكون فعلا حتة آمنة بنرتاح فيه، وبنشتاق 200 نجي داخلين البيت. أيوة. بعد الشغل، والأطفال 200 يجوا داخلين البيت بعد اليوم الدراسي.
0: طبعا أكيد. وأنا إذا في بيت يعني الأفراد فيهم ما متفهميني، ما متفهمين زعلمتين، ما متفهمين أنا محتاج لمساحة بتاعت وقت 200، بتحول بعد كده الخلاف لإهانة ولكسر الثقة وكسر الخواطر، وفعلا بتحصل فيه مرات يعني حاجات ممكن تكون صعبة جدا جدا، ممكن من حاجات بسيطة تتحول لمشكلة صغيرة تكبر تبقى مشاكل كبيرة، وإحنا ما كنا محتاجين لده. بالعكس، إنه التفاهم اللي ممكن يكون داخل الأسرة هو القاسم المشترك اللي بخلينا فعلا إحنا نكون مترابطين وقاعدين. مرات بنجي بمفاهيم مختلفة، زي ما أنت قلتي أنا عايزة زوجي يكون بشكل معين، أنا مثلا معجبة بخالي وبتعامله مع زوجته مع أسرته كده، أجي ألقى زوجي مختلف، أنا عايزة يكون فيه طابع من الطباع بتاعت خاله الجميلة في معاملته مع زوجته، وبنسى إنه أنا جاية وداخلة على زول غريب عني تماما. يعني أنا حتى ولو كانت معرفة بتاع السنة سنتين ده ما كافي، لأنه الرحلة دي طويلة، فأنا لازم أكون عندي بال طويل إن أنا أقدر أتعامل مع الزول ده. وفعلا زي ما قلت أنا ما أقدر أغيره تغيير توتالي، لكن أقلها بقدر أخليه يكتسب برضو بعض الصفات الجميلة اللي أنا خدتها، لكن ده برضو بيكون بشنو؟ بمحبة.
1: بالضبط كده، لما تكون في محبة، المحبة بتستر كسرة من العيوب زي ما بيقول الكتاب المقدس. فلما تكون في محبة حقيقية، أنا بقدر أقبل الفرد الآخر كما هو، حتى لو أنا ساعية لتغيير أشياء بيكون عندي الصبر وطولة البال، عشان ما التغيير بياخد زمن، ما بيتغير الإنسان ده من يوم وليلة. فعشان كده يكون عندي محبة وعنده طولة البال إني أغير الأشياء اللي أنا شايفة إنه بيتي محتاج إنه أغيرها في داخل الفرد الآخر في داخل البيت.
0: يا رب، رب نحفظ بيوتنا أستاذة نجلاء. وكمان يعني بنفتكر مرات القدامي ده هو طبعه صعب، وبنسى في نفس الوقت إنه أنا كمان ألاحظ نفسي وأشوف يعني هل أنا ما مشكلة في أي حاجة، ولا بس القدامي ده هو دائما المشكلة. ودي شكايتنا إحنا النسوان، ما شفته ما عمل وسوى وما بيعمل وما بيسوي، فدي اللي بتصنع المشاكل. بنجي للنقطة بتاعت الستر هنا، بما إنه ده واقع ممكن يكون فعلا، لكن يعني ما بتشوفي إنه برضو مفروض ندخل في بند الستر؟
1: أيوة مهم شديد، مهم شديد، ويمكن ده شيء ما عايز أقول كل الأسر السودانية ما عندها ليه، لكن معظمنا يا جماعة بنمشي في جلسات الجبنة في الونسة مع صحباتنا، ما شفته وسوى لي وفعل لي وترك لي وما بعرفه وناسية. أنا فيني حاجات برضو، فيني حاجات أيوة. كثيرة. فالستر نستر بعضنا، نكون لما نقفل باب أوضتنا ونكون أنا والزوجة لحالنا برانا، نقعد نتناقش بمحبة وبودية وبالراحة وبهدوء وبنصل لحل. نقاشنا ده بيخلينا نتفاهم، بيخلينا كل واحد يلاحظ الشيء اللي طالبه منه الجانب الآخر، وده اللي بيخلي فعلا بعد كده إحنا بالتالي بنعلم أولادنا الستر. الستر ما معناه أنا أقطع على العيوب، ده ما ستر، لا الستر أنا ما أنقل الكلام برا الأربع حيط، ولا لأمي الوالداني ولا لأبوي ولا لأقرب الناس لي. نحاول نقعد أنا وهو ونستر بعضنا عيوب بعض. فالإنسان الأمين زي ما قال الكتاب المقدس بيستر العيوب.
0: أيوه.
1: والغير أمين هو اللي بيسعى للوشاية، ما شفت فعل وسوى وأنسى العيوب اللي فيني وأذكر عيوب غيري. وده بذكرني برضو المثل اللي ضربه السيد المسيح، في إنه أول أطلع الخشب في عيني عشان أقدر أشوف القدر الموجود في عين أخوي أقدر أطلعه. فحتى لو كان أقرب الأقربين لي، إن كان زوجي أو كان ابني، مرات مش أقول ولدي ما بيسمع الكلام، ولدي فعل وترك، ولدي سوى، بدل ما أنا أنقل الكلام ده أنا أحاول أعالج مشكلة بيتي في داخل الأربع حيط. أستر العيوب ما معناه أغطي وأعمل رايحة وأعمل نايمة وما شايفة، لا، أستره بإنه ما أطلعها برا الأربع حيط، لكن في نفس الوقت نقعد لنقاش، وأكيد كل حاجة لها حل، ما في مشكلة ما عندها حل.
0: طبعا أكيد ما في مشكلة ما عندها حل، لكن ده لو شنو، لو إحنا فعلا قعدنا وخدتنا الكرة واطا وكده جبنا مشاكلنا وفعلا عايزين بكل محبة نحلها. يمكن دي واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا يعني في مجتمعنا يا أستاذة نجلة، وبدل ما تحل مشاكل بالعكس بتزيدها. يعني قعداتنا الستاتية زي ما بيقولوا، لو أنت يعني زولة كاتبة ممكن تطلعي قصص من خلال المحادثة اللي بتكون بين الستات، وكمان بالعكس أنا حتى بحسه إنه فيها منافسة في إنه أنا من الممكن تطلع زوجها عيوب زوجها الأكثر. يعني حتى في يقول لك أنت ده بسيط عندك، أنت ما سمعت عندي أنا كان حكيت ليكم أنتوا حتستغربوا. يعني بقينا حتى نتنافس في إنه منو اللي بتقدر تطلع عيوب أكبر عن بيتها وعن زوجها. يعني بجد حاجة صعبة جدا،
1: بجد كتير بيحصل. ولا وفي النوعية الثانية كمان درت أوريك إنها هي بطلة، أنا شفته قادرة عليه و...
0: أيوة.
1: وهو بيعمل لكن أنا سويت لك كده وخليك شاطرة، أعملي وأعملي وأعملي. ما كل النصايح اللي تتقدم لي هي سليمة، عشان كده حتى لو أنا اضطريت إنه أطلع سري ده برا الأربع حيط، لازم أشوف الشخص ده منو أنا عايز أكلمه بسري، والأنا واثقة فعلا إنه حيديني النصيحة اللي حتبني بيتي وما تهدمه. فيا جماعة نستر بعضنا ونستر عيوبنا وما نطلع الكلام برا الأربع حيط زي ما قلت، ودائما نكون ناس حكيمين. المرأة الحكيمة هي اللي بتستر وبتغطي. أيوة. المرأة الحكيمة هي اللي بتعرف كيف تشق العقله في تغيير كل الداخل بيتها. نعم. للحاجة الأفضل. وزي ما قال الكتاب امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ. دي المرأة، لأنه المرأة هي عمود البيت. أنا مش بسقر من مكان الراجل عشان اللي بيسمعوني ما يقول أنا بنقص من مكان الراجل، لا، لكن برضو المرأة لها دور كبير في إنها تبني وتأسس وتحفظ أمام بيتها وأسرار بيتها في داخل الأربع حيط، وتقدر فعلاً تكون لنا مجتمع سليم ومعافى.
0: أكيد. وكمان بنشوف إنه من خلال القصص دي بنشوف إنه الستر دي حاجة أساسية يعني بالنسبة لأمان البيت، واحد من الأركان الأساسية إنه أنا بستر. ويعني زي ما قلنا الحاصل جوا بيتنا ما يكون مادة للحكي. أيوة. وكمان مادة رخيصة، يعني برخص بيته برخص زوجي وببخص فيه يعني بصراحة. ليه؟ لأنه ممكن نسبب جراح حتى للزول اللي بيسمعنا أيه هو ما قاعد في مجلسنا ده عشان يعرف، ولا زوجتك قاعدة في المجلس ده. بالمقابل طبعا برضو في حاشية من الرجال برضو ممكن يكونوا بنفس الحكاية، لكن زي ما قلنا الزوجة ما بتكون قاعدة في المجلس اللي انت بتتكلم فيه، ولا انت الزوج بتكون قاعدة في المجلس ده، لكن إذا وصلك الكلام أكيد حيسبب لك جراح كبيرة، وده ممكن يكون عامل في إنه يولد مشاكل. القيل والقال، انت قلتي في قلتي قاعده مع صحباتك، وكنت قلتي وانت ذاتك وصلني انت قلت، فده الحاجه الشراره الاولى.
1: وفعلا ودي كمان ممكن تبقى كارثة كبيرة، إنه تاني زوجي ما حيثق فيني.
0: أيوة.
1: وما حيوريني بمشاكله. ليه؟ لأنه أشيل كل الكلام أنا أنقله برا البيت، وقد يصل بطريق أو بآخر، فبالتالي تاني ما حيثق وحيكفل نفسه، ويكون لي صندوق مكفول ما أقدر أفهم الحاصل شنو. فعشان كده الثقة والستر لازم بين الناس، عشان ما يقدر يكلمني وأكلمه بوضوح، ونصل لحل مشاكلنا مع بعض.
0: ودي الحاجة اللي بتثبت البيت، نصل لحل مشاكلنا مع بعض كده. خلينا نجيب في النقطة دي وتعالي مع بعض كده نشوف معانا الأصدقاء الناس الموجودين معانا الليلة على صفحة راديو سمر بتتابعنا. بنقول لكم حبابكم أصدقائنا، وحباب وجودكم وطلتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم معانا. عنواننا الليلة عايزين نشوف البيت الآمن هو شنو، ويعني نشوفه كمان ما بين الواقعية والستر والخصوصية. هل إحنا فعلا عندنا كل الحاجات دي داخل بيوتنا؟ خلينا نرحب بصديقنا جيمي تاتار، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك صديقنا الغالي، سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معنا. وكمان عبد الله سليمان بيقول السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا عبد الله، سعيدين جدا جدا بوجودك وتفاعلك معنا. عدولي ميامي بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا عدولي، ونسعد دائما بوجودك وتصبيحاتك. كمان نونة بحر بتقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا نونة، وأجمل صباح عليك، وسعيدين جدا جدا بوجودك وبمشاركتك معنا. محمد علي بيقول صباح الخير، إطلالتكم الصباحي جرعة تحفيز وتفاؤل، حلقات متنوعة وهادفة جدا، محباتي لكم، استمروا. شكرا يا صديقنا الغالي محمد، ومحمد الناس اللي عجبنا الليلة موضوع حلقتنا، ونتمنى انك تكون مستمر معانا ومشاركنا. بسلم عليكم.
1: يا هلا وشكرا كثيرا على كل الأحباب اللي شاركونا بآرائهم الجميلة وصباحاتهم الطيبة.
0: في رسالة كمان من الصديق المداوم دائما معانا الصديق عوض فسها، أهلا ومرحبا بك يا عوض، وسعيدين جدا جدا وأجمل الأوقات عليك. بقول يا سلام يا سلام يا أخي على الناس، البركة، صباحكم مليان خيرات.
1: أهلا ومرحبا ودخلتي العزيز، كيف أحوالك؟ مبسوطين كثير بمشاركتك.
0: نعم أكيد. وعنده معانا موقف عوض نحكي لك على الهواء. عوض ضمن الناس اللي قالوا نهائي ما راجع. هيا أستاذ عوض، إذا ما حضرت حلقة أول مبارح يلا وصلنا لها الكلام، لأن هي بتخالتك. ويمكن تجر رجليك شوية شوية وترجع لأرض البلد الغالية. طمنا عليك وعلى أولادك، إن شاء الله كلكم بخير وبعافية، وسعيدين جدا بصراحة بوجودك وبطلتك ومشاركتك لنا. وكمان عندنا رسالة من صديقتنا جيجي، بتقول نجلة حبيبتي مشتاقين كتير، صديقتي الحكيمة من زمان من زمان شديد، ربنا يباركك حبيبتي، وكمان ربنا يبارك مقدمة البرنامج، كل الحب. بتسلم عليك.
1: يا هلا يا هلا جيجي من فرنسا، شكرا كتير، شكرا على تحياك، وربنا يباركك ويبارك بيتك وأولادك.
0: يا سلام حبابك يا جيجي، وسعيدين جدا جدا بوجودك وبمشاركتك، وعايزينك كمان يعني إضافات من كل الأمهات والآباء الموجودين معنا وكل الناس اللي بتتابعنا. نتكلم عن بيوتنا السودانية، عن الأمان والستر الخصوصية اللي موجودة فيها. نور الدين محمد بيقول ما شاء الله تبارك الله، الكتاب المقدس برضو سمح، أكيد يا صديقنا الغالي. ونحن إذا بنستدل بأقوال السيد المسيح وكمان عن معظم تعاليمه والقصص الكثيرة اللي ممكن يعني تفيدنا خاصة في حياتنا اليومية. فإذا أنت حاب تعرف كثير عن الكتاب المقدس عندنا فريق من المتابعة أكيد أي أسئلة وأي استفسارات حول الموضوع خاصة من الناحية الروحية بنقول لك حبابك وأكيد مستعدين لي يعني مجابة كل سؤال حبابك. ومتشكرين جدا جدا يا نور الدين لوجودك وتفاعلك معنا. كمان سارة مكنن حبابك يا سرور سعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك يا سارة بتقول كلام راقي بجد. سلم عليك يا سارة.
1: يا هلا يا سارة صباحك نور.
0: كمان عندنا صديقنا محمد يوسف بيقول يا سلام على العنوان الراقي فعلا توعية حقيقية شكرا على إطلالة الصباح الجميل. شكرا لك انت صديقنا محمد على متابعتك وعلى تفاعلك وعلى وجودك معنا وبرضو مستنين يعني إضافة للموضوع. آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة لكل صباح الخير والسعادة لكم كل الحب والاحترام موضوع واقعي وفي من الوعي. شكرا يا صديقنا آدم وأكيد أنا ونجلة بس حنكفي الموضوع لكن محتاجين كمان مشاركاتكم وإضافاتكم وتفاعلكم معنا. أكيد كلنا خايفين على بيوتنا وبنحب بيوتنا وبنحب كل فرد موجود في الأسرة وعايزين نظهر ده. وكمان فرصة لكل زول موجود معانا على يعني على الهواء إذا عندك أي زول عايز توصل له تحاياك داخل الأسرة ولك فترة طويلة ما شفته وما سمعت عنه حاجة ممكن تكتب رسالة وعبر راديو سمر ممكن حيشوف الرسالة وأكيد يعني يسعدنا جدا نكون حلقة وصل بينك وبينه. كمان أحمد بيقول صباح الخير حبابك يا أحمد وسعيدين وأجمل صباح على كل المتابعين وعلى كل الأحباب الجميلين الموجودين معنا على الصفحة. نرجع أستاذ نجلاء وأكيد موضوعنا زي ما قلنا أو بيقول المتابعين موضوع جميل وواقعي ودائما إحنا في راديو سمر متعودين يعني إن ننقل واقعنا السوداني في مواضيع بسيطة مش بنقول فيها حوارات لكن بنتونس فيها لأنه إحنا بنحس إنه دي مساحة للونسة مساحة إنه نفتح أبوابنا وقلوبنا كمان لبعض.
1: ده أكيد يا إيناس وده اللي بيخلي الناس بيتابعوا راديو سمر لأجل المواضيع الهادفة اللي بيطرحها لأجل إنه الناس بتتفاكر عشان ما نصل بمجتمعاتنا للرقي والتحضر والتقدم.
0: يا رب يا رب. أستاذ نجلال ورجعنا تاني لبيتنا الآمن عايزين نشوف مرات في تصرفات قاعدة تكون صعبة بتصدر مننا يعني إحنا الكبار وما بنخد بالنا إنه تأثيرها حيكون حتى على الأطفال. فأنا إذا عايزة أطلع لي طفل إذا كان ذكر يكون شاب يعني عنده مبادئ وقيم جميلة داخل الأسرة يقدر يتعامل بيها بعدين حتى مع زوجته مع أسرته. إذا أنا محتاج أبدأ من وين؟ من البيت كأول مدرسة من سنة أولى.
1: فعلا البيت هو المدرسة الأولى فخلينا نعرف إنه من الأم والأب مما يبدو حياتهم الزوجية لما ينجبوا أطفالهم إنه أول إحنا كأم وأب نحن المثال الحي الواقعي بالنسبة للأطفال وتربية الأطفال بتبتدي من الأربع سنين الأولى. وده بيذكرني بشعرنا بيعتبر حكمة بيقول إن الغصون إذا غومتها اعتدلت ولن يلين إذا غومته الخشبي. فأنا لو عندي نبتة صغيرة وشفت لي فرع ماشي معوج فبحاول بعدله وبربطه من البداية عشان يقوم لي مستقيم بالصورة اللي أنا عايزة. لكن لو خليت الشجرة دي كبرت والغصن ده بقى كبير وبقى قوي خلاص اتحول لحاجة كده ما حقدر أعدلها بالساهل وإذا حاولت أعدلها هتقوم شنو يمكن تتكسر. فأنا أبدأ تربية الأطفال منذ الصغر والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. فأنا أبتدي والبداية بتكون بي أنا بنفسي أنا المثال الحي للقيم والمبادئ والمفاهيم اللي أنا عايزة أغرسها وأزرعها في نفوس أبنائي. فهم حيشوفوني أنا كأم أو كأب بتصرف كيف وحيتصرفوا بنفس الطريقة. القيم البزرعة فيهم من عمر 4 سنين بتستمر معهم إلى أن يشيخوا. والكتاب المقدس بيقول ربي ولدك
0: في طريقه.
1: على طريقه، فمتى ما شاخ لا يحيد عنها نهائي، ما حيبعد، لأنه من الصغر أنا وريته الخطوط العريضة اللي هو حيقوم عليها، فده بيخليه ينمو في هذا الاتجاه، حتى لو حاد لو بعد شوية بيرجع تاني للخط الأول، ما حيمشي بعيد خالص.
0: يا أكيد يا أستاذة نجلاء، وبجد أنا يعني شديت شديد للحديث ده، بما أنه أنا أولادي كبار خلاص، حسيت أنه فعلا كان في إخفاقات يعني في مرحلة ما، يعني بديتي قلتي من 4 سنين دي الفترة أو السنة المناسبة اللي إحنا نقدر نزرع فيها المبادئ الأساسية، خاصة المبادئ الروحية. ليه؟ لأنه زي ما قلتي متى شاخ لا يحيد عنه، حتى إذا في شوية انحراف لكن المبادئ الروحية بتخليه يرجع ويتذكر أنه أنا صح ما قدرت أسمع كلام أبوي، لكن ربنا هو اللي حيقدر يخليني أعمل ده. فيعني وأنا بشوف قبل ما نقدم يعني البيت الآمن للأطفال، محتاجين نقدم لهم المحبة الحقيقية اللي بتخلي الأمان ده يكون فعلا هو يحس به ويشعر به. مرات إحنا يعني في بعض الأمهات وبعض الآباء بيفتكروا أنه الأمان في الأسرة أنه أنا أجيب يعني مواد تموينية بكمية، أطبخ كم حل الليلة وخليها جاهزة، أشتري كمية بتاعت ملابس وأوديم مثلا منتزهات. ما قلنا عيب ولا خطأ، لكن ده هل بي بي بي بي بيد المبادئ الأساسية في الحياة؟ في حاجات جوهرية إحنا محتاجين نعمل، كل هذه أنا بشوفها حاجات شكلية. ما الأكل والشراب بمعنى خلاص ده هو الأمان؟
1: الأمان صح ما في الأكل والشراب، أنا ممكن أسعى أي أب وأي أم بيسعوا لتوفير هذه الأشياء، لكن الأهم من كده أقدم لهم حب، محبة، أقدم لهم حاجات عملية أنا أعملها في حياتي عشان هم يقتدوا بها. ما كعب إنه أوفر كل حاجة، لكن الأحسن إنه أعلمهم حسن التدبير، أعلمهم الفهم، أعلمهم إنه أنا عايشة واقعي. أنا ما في فيلم، ما ممثلة في فيلم، ولا أنا سوبر هيرو كده مرة كده خلاص خارقة ودايرة ودايرة أعمل ودايرة أسوي، لا، ده بيشوفوا في تصرفاتي وفي سلوكي وهم بيمشوا بيه، وسلوكي وتصرفاتي دي بترجع لمعرفتي لله ولإنه القيم الدينية اللي أنا ماشية بيها. فلازم إحنا تكون علاقتنا وثيقة بربنا عشان إحنا نستمد قوانا منه، من الله. الله هو اللي بيديني القوة إنه أحقق الأشياء اللي أنا عايزاها في بيتي، والأمن والأمان في بيتي، صلاتي من أجل البيت من أجل الأبناء، ده اللي بيقودني أكتر.
0: أكيد. وكمان يعني إضافة لكلامك، ممكن يكون البيت الآمن البيت اللي ما بيشعر فيه الطفل بالخوف، أهم حاجة يحس بالأمان، يحس بأنه قادر يعبر، يحس بأنه قادر يتكلم ويقول، يحس بأنه في ناس عندهم آذان ساغية قادرة تسمعه. التجاهل مرات قاعد يسب يعني بيصنع في الطفل تشوهات صعبة جدا جدا، يعني إحنا لما نبقى كبير وما يسمع الكلام من وين؟ لا لأنك أنت ما سمعت له أو لأنك أنت ما سمعت له.
1: أيوة، وده يرجعنا إنه أطفالنا لما يدور يحكوا ويتكلموا ندين فرصة إنهم يتكلموا. فأحيانا طفل يجي من المدرسة جايب معه قصص بتاع يومه الحصل معه، لازم أديه مساحة 15 دقائق قبل ما أنا أقول له يلا أكل يلا نوم، لازم أديه فرصة يتكلم. ده بيخليه إنه يتكلم معي بأريحية، ولما يتكلم معي حتى لدار أكلم نصايح، أقدم له نصايح أقدمها بمحبة، ما يشعر بالخوف وما يتردد إذا كان المرة الجاية عايز يقول لي حاجة.
0: أكيد. وكمان بنشوف بعض يعني أفراد الأسرة أخلاقهم قاعد تكون ضايقة، يعني بنشوف الطفل كأنه هو ما حاجة، يعني أنت كمان عايز تتكلم وأنا ما فاضية، فبنصنع في الطفل كده إحساس ما جميل، وبننسى إنه دي خطوات أن إحنا يعني بنخدها عليه وتبقى استبات لقدام. يعني فأنا إذا من هسع ما أديته قيمته كإنسان، يعني إحنا مرات بنقول هو لا زاد وهو عارف شنو، هو معقول حاسس بالحاجة دي؟ ف يعني التبخيز ومشاعر الطفل صعبة جدا جدا، وما قاعدين نخد محل نفسنا محله عشان نحس بالإحساس ده، ما لما نحن نمر بنفس الموقف بندي الحقية لنا نحن لأن نحن كبار، لكن الأطفال لا.
1: الأطفال بيفهموا يا جماعة وبيشعروا وبيحسوا، ما تفتكروا الطفل الصغير ده ما بيفهم، بيفهم وأنا لازم أسمع لي على قدر فهمه وأناقشه على حسب سنه. المناقشة دائما ما أناقشه بحاجات أكبر من عمره، أبسط له والكلام، أبسط النقاش على حسب سنه، وده بيخليه زي ما قلت يديه دافعية إنه يحكي لي على كل حاجة وما يشعر بالخوف، يشعر بالأمان ويشعر إنه لما يحكي لي قصة أنا ما حامشي أحكيها برا. زي ما نرجع لموضوع الستر الثاني، مهما كانت قصته ما عمل موضوع ونسه وضحكه اضحك ما شفته ليله ولا دي قالوا لا
0: ايوه
1: لازم كده ثاني ما حيحكي لي، لازم أيوة. انا اديه الامان بانه يحكي اي حاجه حصل له عشان لا قدر الله يتعرض لموقف صعب ببساطه حيجي يحكي لي كل حاجه. فلازم نسمع لاولادنا، نسمع لهم وهم صغار برغم خفة المواضيع اللي بيحكوها أو بساطتها ما نجاهلها.
0: أيوة وفعلا ده اللي بدي أمان للطفل، يعني كسبناه صديق من هو صغير حيمشي معانا صديق ورفيق هو كبير، يعني ما نستخف به بعقليته بمشاعره بأحاسيسه بقصصه البسيطة اللي انت زي ما قلتي اللي هو بيحكيها، لأنه في بعض الأسر يعني تتعرض أطفاله لمواقف صعبة جدا جدا وبتمر بمرارة صعبة ويعني جرح ما قادرين يتشافوا منه لأنهم ما كان في تواصل بينهم وبين الأطفال ديل، ما أدوهم الأمان، ما أدوهم الخصوصية بتاعتهم، تعالي يا ولدي كده نحكي، ما كان في المحادثات اللي بتكون بيناتهم تديهم براحة بتاعت إنهم حتى يعبروا. فلما تحصل لهم مشاكل

0: الفطور بسبب الشغل والمدارس. لما نرجع المساء لازم يكون عندنا قعدة مع بعض، إن شاء الله نشرب شاي مع بعض وكل واحد يقعد يحكي ويتونس، نسمع لبعض، ندي الطفل فرصة إنه يعبر. وزي ما قلتي ده بيخلي بعد ذاك لو تعرض لأي موقف يجي يحكي، لو أنا ما بسمع له فبالتالي هو مهمش حيكتم خوفه جواه، إذا تعرض زي ما قلت لحالة بتاعت اغتصاب ما حيجي يحكي لي، يتهدد أي تهديد آخر ما حيجي يحكي لي، لكن لما أنا أكون بسمع له بكل بساطة حيجي يحكي لي، حتى لو زول لمس طرف ملابسه ساي حيجي يحكي لي.
1: نعم، ودي الحاجة اللي احنا دايما يعني حصلت فيها توعية كبيرة جدا جدا، خاصة للأمهات والأسر باعتبار انهم هم أكتر يعني فئة بتكون متواجدة مع الأطفال باعتبار انه الأب ممكن يكون مشغول. يعني وانا عجبني الوعي اللي حصل ده، احسن من القفلة بتاعت زمان. يمكن احنا زمان قمنا وفعلا ما عندنا المساحة بتاعت الحكي الكثير، كل زول كان يا اما مدرستك يا اما صحباتك ولعبك ومشاورك، وجيت راجعة مع اخواتك في البيت ونسى وخلاص. لكن هالساعة اختلف يعني الوضع، ما بيتعلمنا التربية أسلوب التربية الحديثة في إنه الطفل محتاج إنه يعبر عن مشاعره، محتاج يعبر عن نفسه هو ذاته منه، محتاج يكون مشارك حتى في الرأي في كل حاجة في البيت. إحنا برضو محتاجين للطفل إنه يكون فرد أساسي يعني في الحوار والنقاش والقرار اللي ممكن يكون موجود. وبنشوف أطفال واعيين يعني حتى في كلامهم وفي يعني حديثهم تلقيه فعلا طفل واعي جدا جدا، وتلقي في أطفال منكمشين على نفسهم ما عارفين حتى يردوا لك التحية، إزاي كيف كويس ما بيقدر يرد ما بيعرف يتكلم. فأكيد في يعني تفاوت في التربية يعني وإحساس كل طفل من آخر في البيت اللي تربى فيهم.
0: فعلا وده فعلا رجع يا ناس زي ما قلت للتربية، إذا أنا ربيت جناي على المحبة على الوضوح على إنه يحكي ويتكلم معاي حيطلع طفل سوي للمجتمع وبالتالي مفيد للمجتمع بتاعه. ومن هنا أنا بحيي المبادرات الشبابية الشقالة مع الأطفال في البرامج التوعوية في السلوكيات في توعية الأطفال، فطفل اليوم بيختلف توتال، فهو عارف يا تحيط ممكن زول المسو فيها، عارف كل لمسة معناه شنو، فاهم إذا كان ذكر أو أنثى، عارف خصوصياته، عارف في حدود ما في زول يتعدى. فأنا بحيي المبادرات الشبابية الشقالة من أجل الشفاءات النفسية، فدي حاجات جميلة جدا في مجتمعنا. وزي ما قلنا برضو نرجع للأسرة كأول مدرسة زي ما قلنا، فلازم يكون في توعية كافية في البيت. أنا أوعي جناي من هو صغير أديه ذاته خصوصية، لمن أنا أكون خادت الخصوصية دي في البيت يبقى هو عارف في خصوصية لازم يحترمها، إذا كان أنا الأم والأب بحترم خصوصية ولدي وعندي حدود فبالتالي هو برضو بره حيخط الحدود دي وما حيخلي زول يتعدى.
1: نعم، ودي الحاجة اللي بترجعنا بتخلينا نقول يا نجلاء إنه نحن نربي على الطفل إنه مش يخاف من الغلط، ما هو أصلا ما في زول ما بيغلط، إحنا الكبار بنغلط فما بالك الأطفال، لكن كيف إنه يجي ويتكلم ويعترف بالخطأ ده ما نخوفه.
0: بالضبط، ده لما يشوفني أنا كأم أو أب بغلط بعترف بغلطي، ما معناه أنا بسقر مكانة زوجي أو مكانتي، لا أنا عايزة أعلم جناي إنه لا لما أنا أغلط لازم أنا شنو أقول معلش يا جماعة أنا غلطت في الحاجة الفلانية، وده اللي بيشجع إنه ما يخاف من الغلط. في فرق يا جماعة، طفل بيخاف من الغلط وما داير يغلط
1: عشان التعنيف.
0: أنا أيوة أنا لما أعنف على كل غلط يقوم به فهو خلاص الغلط ده حيخاف وما حيوريني لو في غلط في حياته وما حيتكلم بغلطه، لكن لما أنا بوريه إنه أي إنسان بيغلط المهم إنه يعترف بغلطه ويحاول يعالج ويصلح هذا الخطأ، فبالتالي الطفل ما حيخاف. وده يا جماعة كمان برجع لحتة مهمة في المدارس، ما أي طفل حيجي الأول يا جماعة.
1: أيوة.
0: فأنا بجد كأستاذة بزعل شديد لما الوحدة تزعل ليه ما جيت الأول، ما شايف فلان ما فك الأول، إذا كان بيجي الأول وفك الأول ليس من الأسباب وجيت تاني ليه جيت التاني يا جماعة،
1: خليت المساحة لصحبه.
0: أيوة جت تاني جل 20. أي طفل عنده إمكانيات، وأنا ما أغارن جناي نهائي بجنة تاني، المقارنة دي إخوانا بتودي لحتات تانية صعبة إحنا ما فاكرين، لا المقارنة ممكن تخليه يكره زميله الجاء الأول في مكانه بدل ما يعرف إنه الحياة كده يوم ليك ويوم عليك، لا حيبتدي

0: يكره، حيبتدي يحقد، حيبتدي يحسد، فأنا لازم أبعد من الحتة دي. خلاص دي قدرته وعمله.
1: أيوة.
0: فلازم أنا أكون زولة كده هنا، أخذ نفسي في مكانه. ما أنا قبل كده بمتحن، هل أنا طوالي كنت بجي الأولى مثلا؟ أكيد لا، كله زي ساتر الحاجة اللي كان بيعملها زمان ولا المستوى بتاعه
1: ما حققناه فينا. إحنا
0: عايزين نحققه. أنا ما بجي الدكتور، عايز أنا يطلع دكتور وأنا أكون أستاذة. فهو له قدراته برضه، ولو أهدافه، ولو حاجاته، ولو طموحاته،
1: ولو حاجات إمكانياته برضه.
0: أيوة إمكانياته. إذا كان كل الأولاد دل بيجوا الأوائل، اللي بيجي الأخير منه، وما كل زل بالإمكانيات الخطافة ورب العالمين.
1: أيوة. فبأمانة يا أستاذة نجلان، ونتكلم عن الأطفال بيت، أنا قاعد أحسهم مظلومين جدا جدا. وعشان كده تلقي يعني من أسلوب التربية في أطفال منكمشين جدا جدا. يعني حتى موضوع التخويف من الخطأ ده، تلقي الواحد ما داريه بش لعبته عشان يكسيره. يعني هو ذاته محتار في نفسه يعمل شنو، تلقيه والوقت كله متوتر ومتنشن، ممكن يبكي
0: ومتردد كمان. أيوة. ما قادر يعمل حاجة،
1: يعني ما قادر ياخد خطوة لقدام. وممكن يكون واحد من الأسلوب الممكن بس يعبر به البكا، ونحن ما بنفهم يعني هو بيبكي عشان شنو. فبدل ما احنا نقعد عشان نفهم منه البكا ده بسبب شنو، نضربه، وبدل ما نكون حلينا الموضوع بنكون أزمناه بزيادة.
0: أيوة. ونجي لحتة إنه راجل يبكي. ليه ما يبكي الراجل؟ الراجل يا ما بيبكي، ليه ما يبكي؟ ما عنده مشاعر، عنده أحاسيس. أيوة. يا جماعة، وده اللي بيخلي الطفل بيكون متردد. الخوف بيخليكم متردد كثير. لما أكون متابع عليه في امتحانات، بشوف واحد ماسك القلم يدور ألف، وبعد شوية يشطب ألف يدور باء، التردد. ليه؟ ما عنده ثقة في نفسه. أنا ما خطيت الثقة فيه، أنا خطيت خوف. فلازم يا جماعة ما نخلي أولادنا يخافوا، نزرع فيهم الثقة، المحبة، التفاهم، الكلام، الوضوح. دي حاجات قيم مهمة جدا جدا. نرجع زي زمان لما كانوا أطفالنا ده اللي بيجوا بيحكوا كل حاجة، بيتكلموا كل حاجة. ما نخلي ضغوطات الحياة تأثر فينا لدرجة إن نحن ذاتنا بقينا متوترين.
1: أيوة. ويعني جلا برضو في حاجة يعني بجد يمكن تكون حس حاليا بالذات في عصر السرعة والتكنولوجيا والوسائط وإذا، فبنلقى برضو يعني إحنا مرات يعني بنخلي الطفل، خاصة إحنا الأمهات، يعني أنت دائما مشغولة بالواتساب، مشغولة مع صحباتك، رسائل ومش عارفة، يجي طفلك ما قادر تسمع له، أمشي بعيد أنت ما عند. وكمان بناخد لهم المحمول عشان يشغلهم، فبنلقى ده بقى الصديق، بقى يعني حتى التلفون ده كان البطارية نزلت تلقيه هو والشاحن مضبوبين على الكرسي على الحيطة، يعني ما بفكوا. وأنا مبسوطة بيدا كأم لأنه ساكت ساي، ما عمل لي مشكلة، ما موسخ لي البيت، ما مخرب لي الملايات. فده تأثيره ممكن يكون شنو برضه على الأسرة وعلى الطفل.
0: أيوة. ده بخلي لي الطفل بيكون ما عايز يتكلم، ولا بيقوم حتى عشان يأكل، ولا بيقوم عشان يشرب موية ساي. فأنا أي ريحت البيت خليته نظيف وما متحرك الطفل، لكن ده بيأثر سلبا على أولادنا. يا جماعة إحنا لا عارفين إنه قاعد يتفرج في شنو، ولا متواصل مع منه، وفي حاجات مفيدة وفي حاجات مضرة. وبعدين ما ننسى فوق ده كل الساعات الطويلة البيقضاها دي بتأثر على مستوى الذكاء والتفكير. فإحنا يا جماعة ما الوقت كله موبايل، ولا الوقت حتى لو كان لعبات، نخصص وقت للعب. وده برضو بطبقه على نفسي، ما ممكن أنا عايز أحمي الموبايل ألمه منه وأنا أكون وقت كله رافع الموبايل في وشي.
1: نعم.
0: فلازم أنا ذاتي أكون قدوة في الحتة دي يا جماعة. أي في حاجات مهمة بضرب أتواصل، عندي حاجات خاصة بالشغل لازم، لكن لازم يكون في وقت. زي ما أنا عايز طفلي أخصص له أوقات، هو يخصص وقت ليش للموبايل، أنا برضو أخصص أوقات.
1: أيوة. ونعلم أنه في حاجات ممنوعة وفي حاجات مسموحة. يعني ما كل بس اليوم احنا في حاجة واحدة زي ما انت قلتي، انا مشغولة بمعنى خليه هو مشغول. يعني بنحترم يعني موضوع انه الطفل ممكن يكون في ايوة مع اصحابه ومع، لكن بس زي ما قلتي ما الوقت كله. في اطفال ما بيأكلوا زي ما قلتي، وفي اطفال اصلا ودي بتخليهم يعني سلاح ذو حدين. ممكن واحد يخلوا لك كلام وتلقيه يتكلم إلا اللغة بتاعة أفلام الكرتون،
0: اللغة العربي
1: الفصيح مش عارفة إيه. وبعد كده تاني ممكن يخلي لك طفل تاني هو أساسا ما بيعرف يتكلم، زي ما قلنا قبل ما بيعرف حتى يرد السلام، عشان يجي عمه ويقعد يتونس معاه ويرد له كلمتين أو سؤال سؤالين، ما عنده روح لده، ما عنده روح للقعدة الواقعية بين الأهل، التواصل ده لا، هو عنده عالمه الخاص اللي هو بتواصل فيه.
0: بالضبط. فيبقى نرجع لكلامي إنه نقسم الأوقات ونرجع لحتة المتابعة، لازم أنا أكون متابعة حتى أنا مديه الخصوصية، بس رجعين عين بشوفه بيشوف في شنو وبيتفرج في شنو وبيتكلم مع منو، ما بس أخلي للتلفون خلاص وأنا أمشي في الطبخ وفي الكنس وغيره وغيره وأنا ما جايب خبره، لا لازم أنا أكون متابعة. وهو ذاته لما يعرف إنه أنا متابعة وملاحظة كل شيء بيعمل حسابه،
1: بيعمل حسابه. وفي بصراحة يعني في أطفال بيحبوا ده، وفي أطفال بيشعروا بيده، وفي أطفال حاسين إنه هم فعلا مهملين من أهلهم. يعني حتى الواحد لو قعد في التلفزيون في التلفون ما مهم عند أمه، ما مهم عند أبوه، أخوانه حتى ما شغالين بيه، فهو حاسب إنه هو فعلا مهمل، يعني متروك كده بس عمل ما يبدو لك ما يحلو لك. إحنا المهم أنت قاعد في البيت وخلاص. مرات بنفتكر إنه قاعدة البيت دي خلاص هي الأدب وهي الأمان وهي أي حاجة، يعني الطفل حتى عشان يتحرك بدنيا يكتسب أي حركة أي يعني مهارة كورة يتعلم ما في. بقينا نشوف الأطفال يعني ملازمين لبيوتهم بصورة ما طبيعية، حرمينهم من أي نوع من النشاطات اللي ممكن يمارسوها حتى الأطفال.
0: نحاول ده يا ناس، نحاول بقدر ما نقدر، صح الإمكانيات يمكن شوية ضعيفة بأوضاع الحرب وغيره، لكن بقدر ما نقدر نحاول نملأ أوقات أولادنا بحاجات مفيدة. إن شاء الله أدخله مدرسة فيها موسيقى، الحاجة اللي هو بيحبها، أحاول أوفر أحوش على قدر ما أقدر، أخليه دائما يكون طفل متحرك، حاجات مختلفة، يحس ذاته إنه أنا مهتمة، اهتمامي ما بس أنا بس أوفر الأكل والشراب أو أوفر حاجات برا، لا اهتمامي أنا أبين له اهتمام، أسأله، أتكلم معه، أتحاور معه، أضحك معه، أتونس معه، من خلال الكلام والونس الضحك أنا ذات أقدر أعرفه بفكر كيف بيفكر في شنو اهتماماته شنو، دي حاجات مهمة. التواصل بجد شيء مهم شديد يا ناس،
1: وأقدر أنا ذاتي حتى أشجعه، يعني إذا عنده أي مشروع أي تفكير المهم أنا أخذ وأدي معه زي ما قلت وأنا أعرف الجوا وفي شنو. مرات إحنا كأسرة أستاذة نجلاء بنحاول دائما نقدم المثالية للأطفال إنه نحن أسرة مثالية وما بنتشاكل وما في أي يعني كلنا سمنا على عسل، ده تأثيره شنو؟ هل سلبي ولا إيجابي على الأطفال؟
0: أنا غايته بشوفه سلبي أكتر من إيجابي يا ناس غايته، معلش. ليه؟ لأنه يا جماعة نكون واقعيين، الواقعية لازم الطفل ده يحس إنه فيه أريحية وفيه واقعية. ما في أصلا بيت ما فيه مشاكل، لو قلنا كده بكون كذابين، لو قلت أنا بيتي خلاص مثالي لا بنشاكل لا بنختلف معنا إحنا عندنا مشكلة أساسا، يعني معنا ما قاعد نتكلم مع بعض ذاته
1: دي مشكلة أصلاً.
0: ولا في تواصل بيناتنا، لأنه لو في تواصل أكيد حيكون في اختلاف، أكيد حيكون رأي مخالف، ولكن اختلاف الآراء لا يفسد للود مكان. فإحنا لازم نخلق جو من الواقعية والأريحية والصدق، نكون صادقين مع أنفسنا، بنختلف في اختلافات بسيطة ممكن حتى يشاهدها أولادي في البيت وكان مع الأب والأم في الحوار، لكن دائما نكون هادئين وإحنا مختلفين، ما نطلع عن طورنا ونعكس حاجات تانية سيئة تخلق حاجات سيئة في داخل الأطفال. دايرين طفلنا دا يحس إن إحنا برضو عندنا مشاكل، برضو عندنا هموم، عندنا حاجات بنتناقش فيها، أنا برضو بغلط، أنا برضو إنسان، فده بيخلي يعرف إنه شنو واقعية ويعرف يعني شنو صدق وأمان.
1: نعم، وعشان لقدام ما يصطدم بحاجات هو ما كانت موجودة.
0: بالضبط.
1: ويعرف إنه أنا حتى اللي اعتذرت لأبوه قدامه يعرف إنه في حاجة اسمها اعتذار، معليش أنا وده بخليه بالتالي إنه اعتذر لأخوه الأكبر منه ولا الأصغر منه. ومرات بنشوف في يعني مشادات بتحصل حتى بين الأطفال الصغار مع أخوانهم الكبار، بتحس فيه عدم تقدير لأخوه الكبير أو احترام، ليه؟ لأنه ما يتعلم ده، دائما إحنا ممكن ندافع عنه في الغلط وفي الصح، وده الجبال المحور إحنا قلناه ونخليه يخاف من الغلط ولا يعترف بالغلط. فدي يعني حاجات كثيرة ممكن بتحصل داخل البيت بنشوفها بسيطة، لكن دي اللي بتكون شخصية البيت ولا شخصية الشاب لما يكون كبير.
0: أيوة، ما كعب احترامنا لبعضنا البعض، لكن ده ما معناه وأنا أفضل الكبير، وما معناه الكبير دايما صح. هو لازم يعرف الحتة دي، لما يلقاني أنا كأم أو كأب بعترف بغلطي أو بقول معلش يا أخي أنا غلطت في الحاجة الفلانية. مرات الطفل ذاته بنلقنا به يقول لك يا ماما لك أنت ما قلت كده وعملت كده، ففي الوقت ده ما أقول له ده سكت خلي عندك أدب، لا معلش أنا غلطت، ما في حاجة. هو يعرف إنه كده يتعلم إنه في حاجة غلط وفي حاجة يسمى اعتذار. ما معناه إنه ما حيغلط، حيغلط وإذا غلطان حيعتذر وحيصلح غلطه. فأنا كده بكون كونت شخصيته حاجات جميلة جدا حتنفعه لقدام.
1: نعم، وزي ما بيقول الكتاب المقدس إننا نعترف بزلات بعضنا البعض، يعني حتى مش عشان هو صغير يعني له شنو الاعتذار، لا نعتذر ونعلمه من هنا لقدام إنه كل ما يكون في غلط، بمعنى في خطوة تانية اسمها الاعتذار، لأنه دي بتخلي الأجواء ترجع أحلى وأحسن من الأول، وبتقوي رابط المحبة بينك أنت وبين أخوك أو بينك وبين أختك صاحبك حتى. فما ضربك أضربه وشيل حقك وما عارف الكلام أو حتجيني راجع البيت بكيان. أيوة صح، نعلم الشجاعة وأي شيء، لكن كمان في مبادئ جميلة إحنا ممكن نزرعها فيه.
0: بالضبط، نعلم الشجاعة لكن ما نزرع العنف جواه.
1: أيوة.
0: جانب يبكي أول أعرف ماله، عرفت ماله لو هو غلطان بالراحة ببساطة بعد ما يهدأ شوية كمان، ما في نفس الوقت انت غلطت في الحاجة الفلانية، فأنا هدئ المواقف بقدر ما نقدر. الخلافات بتحصل زي ما بيقولوا هن المصارين بتتشاكل.
1: أيوة
0: فبالتالي لازم حيكون في خلاف، ما خلاص البيت ده حيكون اليوم كله ساكت كده وهادئ ومسالم، لا إلا في مشكلة. أنا مرات لما يكون هادي البيت ده ساكت معناه في حاجة، ما يا
1: حاجة بتخوي. يا سلام، ربنا يحفظ أسرنا يا أستاذ النجلاء، ويد فعلا فيها المحبة والسلام والأمان. وحباب كل زول بتابعنا، ورونا حال بيوتكم وأولادكم، إن شاء الله رب أنتوا كلكم بخير وبعافية. وإذا عندك أي إضافة حبابك وحباب تفاعلك وإضافتك لنا، تعالوا مع بعض كده أصدقائنا نطلع فاصل ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيدين.
2: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: حبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد بعد الفاصل، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول بتابعنا وكمان بالناس اللي انضمت لنا. وزي ما شايفين عنوان حلقتنا الليلة بنتكلم عن البيت الآمن، وعايزين نشوف الخصوصية والواقعية والستر. هل الحاجات دي كلها موجودة عندنا في بيوتنا، ولا احنا محتاجين نراجع مبادئنا في التربية، وكمان نعرف نقدر بيوتنا وأطفالنا أكتر وأكتر. إذن كمان برحب بكل الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي. عندنا صديقنا الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير. البيت الآمن بيقول هو البيت الآمن هل هو مجرد جدران وأبواب؟ بيقول البيت الآمن ليس البيت الذي لا تحدث فيه مشاكل، ولا البيت الذي يخلو من الخلافات. البيت الآمن هو المكان الذي يستطيع فيه كل فرد أن يكون صادقا دون خوف أو دون خوف، وأن يختلف دون أن يطلب المساعدة، دون أن يحاكم. لكن هنا تظهر أسئلة صعبة، هل نحن فعلا واضحون مع بعض داخل البيت؟ ودي واحدة من الأسئلة اللي ممكن تكون صعبة جدا جدا. هل إحنا فعلا في بيوتنا إحنا واضحين مع بعض، أم نحن نخفي المشاكل حتى تتراكم ونعتبر الصمت نوعا من الحكمة؟ وده احنا قلناه قبل الفاصل.
2: نهاية الصمت ما حكمة. الوضوح اننا في مشكلة لازم نناقشها ونحلها. لما الكتمان بيولد جدار فاصل بين الناس في بعضهم، يعني كل ما واحد بيه كاتم حاجاته جواه، يبقى ما في وضوح، يبقى ما في ثقة، يبقى ما في بيت آمن. لكن لما احنا نعترف بانه في غلط، نقعد نفكر نحل الغلط ده كيف.
1: فبرجع وبيقول تاني، أما الواقعية فهي إنه نعترف بأن الأسرة السودانية مثل أي أسرة تمر بضغوط اقتصادية ونفسية واجتماعية، وقد تحدث فيها أخطاء وخلافات. المشكلة ليست في وجود الخلاف، المشكلة في الطريقة التي ندير بها الخلاف. والوضوح هنا لا يعني القسوة، لا يعني القسوة، والستر لا يعني الكتمان، والخصوصية لا تعني العزلة.
2: ده كلام مهم بجد، كلام مهم شديد، وجيت لي مربط الفرس. فعلا الوضوح ما معناه إنه أنا ما أتكلم عن المشكلة، يبقى إنه وضوح وستر يمشوا مع بعض. أكون واضحة عارفة إنه دي مشكلة، أنا بستيرها ما بطلعها برا الجدران، لكن لازم أناقشها وأحلها.
1: نعم. كمان عندنا كوكو صباحي بيقول صباح المحبة والسلام، مستنين حلقة اليوم من راديو سمر ونتعرف على آراء الأستاذة نجلاء أبرهة في موضوع الخصوصية والستر في البيوت السودانية. أكيد أستاذة نجلاء موجودة، وبدينا حلقتنا وتكلمنا كثير، تلمسنا جوانب كثيرة، الواقعية والستر والخصوصية، وتكلمنا كمان عن الأطفال كالشريحة الضعيفة أو اللي نحن أصلا أو المهمشة داخل الأسرة، وعن كمان مبادئنا في التربية وخطوات بسيطة في إننا نحن نتبعها، لأنه تأثير بعض المشكلات ممكن يكون صعب بالنسبة لهم.
2: بالضبط كده يا أستاذة ياناس. فضيبي رجعنا تاني نقول الستر والحماية من التشهير. ما نشهر بأخطائنا برا، لكن نناقشها زي ما قلنا داخل الأربع جدران بتاعتنا. وإذا خلاص وصلنا لحتة إنه ما قادرين نحلها، نتفق في إنه نشوف شخص فعلا يمتاز بالحكمة يقدر إنه يساعدنا، ما أي زول.
1: أيوه. نحكي مشاكلنا على الملأ. نعم. طيب محمد علي بيقول لما نقول للبيوت أسرار، يعني الأمور الداخلية أو الشؤون الداخلية في الأسر تتحفظ داخل البيت، فالأحسن تتحفظ داخل البيت. شئنا قال تتحفظ داخل البيت شين أو سمح وتتحلى داخلية. طبعا اكيد يا محمد، يعني بجد الشين والسمح ده مفروض شنو يتحافظ داخل البيت، اما الخصوصيه دي يكمن في ذات اي شيء شخصي لا يمكن ان يتجاوز حدودك الشخصيه. خلونا نتمسك في مقوله، للبيوت اسرار ومن ستر مؤمن ستره الله، لانه تفشي الأسرار يؤدي إلى الفتن، والفتنة تتطور ونتائجها تفرقة ومشاكل. سرك في بير وخصوصيتك عالم خاص. لنستمر في السلام ووئام ومحبة لابد من، عشان نستمر في السلام ووئام ومحبة لابد أن نتنازل عن الكثير على حساب نفسنا وعلى خيرنا. بجد شاكر ومقدر لكم لأنه طرقتوا عن شيء حاصل وواقعي، ده اسكتش لنا كلنا بيخلينا نتساءل ونراجع نفسنا. يا سلام يا صديقنا محمد، وكمان بيقول بتكلم عن الستر، ونحن مش بس يعني عشان يعني بس عشان نستر، عشان نحن نغطي، لكن إذا سترنا يكون في مواجهة، ولا شنو يا أستاذ؟
2: بالضبط كده، الستر زي ما أقول لك بيل ما معناه أنا أغطي على المشكلة، الستر إنه ما أطلعها برا وما أكون كزولة واشي، زي ما قلت قبل إنه في سفر الأمثال كتاب مقدس بيقول السالك بالوشاية يفشي السر.
1: أيوه.
2: أما الأمين الروح فيستر الأمر.
1: أيوه.
2: تستر ما معناه إنك حتغطي عليه وتسكت، لا، أنت حتناقشه وحتشوف حل، لكن ما حتشهر به وبره وتملى الكلام كله في الحلة وفي الجيران والناس كلهم يعرفوا إنه ناس فلان ديل حاصل لهم كده كده، لا لا، ولد فلان ده ما أمه قالت هو حصل معه كده.
1: أيوه.
2: لا،
1: محتاجين
2: إحنا نحل مشاكلنا ونسترها، ما بس بنغطي على، لا، نحلها بس ما نطلعها برا.
1: أمين. وكمان بترجع أستاذة روز أو طنط روز زي ما يحلو لينا نقول لها، مربية الأطفال والأجيال، بتقول صباح الخير والبركة، لازم نسمع لأطفالنا، وأهم شيء نعطي الطفل وقت ونشعرهم بالأمان. طبعا أستاذة روز مدارس الأحد جننوها
2: والشباب الناشي
1: لكن بأمانة يعني مميزة بروحها الطويلة وبالها الواسع يعني تجاه الأطفال، فيعني أنت أستاذة وعارفة بتقابلي أنماط من التربية وشخصيات مختلفة للأطفال، وده نفس اللي بتواجهه روز خاصة في الخدمة. فبعد ده بتطلب منه أهم حاجة، بتقول ندي الطفل وقت وكمان نشعره بالأمان.
2: الله عليك يا روز، بجد يعني أنت فعلا مربية حقيقية، فعلا لازم نديه وقت من أوقاتنا نسمع له ونديه إنه يثق في إنه يحكي لنا كل حاجة زي ما ذكرنا قبل.
1: وكمان برجع لنا الزنجي بيقول سؤال، هل نحن نملي بيوت تبدو آمنة أمام الناس؟ أما البيوت يشعر أفرادها فعلا بالأمان عندما يغلق الباب؟ وهنا تبدأ المناقشة الحقيقية، ما الذي يجعل البيت السوداني بيتا آمنا فعلا؟ ما الأشياء التي اعتدنا عليها اجتماعيا ونعتبرها طبيعية، بينما هي في الحقيقة تهدم الأمان والثقة داخل الأسرة؟ يعني حاجات احنا بنشوفها.
2: أيوة. طبيعي. أيوة. يعني هو زي الونسة. أيوة. قلناك بين نطلع نتونس بمشاكلنا وبالحاصل لنا، سواء كان مشاكل أولادنا أو أزواجنا أو زوجاتنا، فبنعتبره خلاص ده يعني شيء عادي، ما كده ده واقعنا.
1: أيوة.
2: لا، ده ما واقعنا، ده كده احنا بنشهر وبننشر الغسيل زي ما بقولوا، ننشر غسيلنا برا،
1: دايرة
2: انشر الغسيل برا وناس يعني انا عندي برضو 100 حاجة واخدها. أيوة. علي، فده بيخلينا فعلا يعني نرجع للكلام الاول، انه الستر والتغطية برا، الستر يختلف عن التغطية، استر ما معناه أغطي، أستر. أيوة. معناه ما أنشر غسيلي برا.
1: نعم.
2: أنا ما حستفيد حاجة ذاتي لما أنشر غسيلي برا. حستفيد شنو؟ ما حستفيد حاجة غير إنه أبقى ونسة. أبقى ونسة. أيوة. بس أي.
1: حتبقى حديث الساعة.
2: بالضبط.
1: وقصص لما يكون ما في موضوع أنا حكون. بالضبط. الموضوع. طيب نجاد دستة حبابك يا الغالية، بتقول صباح النعمة والبركة إيناس وضيفتك العزيزة نجلاء، وشكر راديو سمر للمواضيع الجميلة الشيقة، ربنا يبارككم. بتسلم عليكي ماما نجاد، وأكيد تحياها واصل.
2: أهلا وسهلا، ربنا يباركك نجاة يديك العافية.
1: موسى السيد أبو وعد بيقول صباح النور والسرور حبابك، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبمرورك. وكمان عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر، البيت هو صمام الأمان لكل فرد والأسرة، لكل فرد والأسرة هو الأساس للتنشئة السليمة، والوسيط بين هذه الأدوات التكاملية في المجتمع من خلال الاحترام والصرامة والانضباط والوعي، ونغرس فيهم روح التعاون والقدرة على الدوافع من قبل التحديات التي تواجهنا للظروف الغير متوقعة. أي نتعلم الثقة بالنفس من البيت قبل أن ننطلق في الهواء الطلق.
2: بالضبط، هذا نفس اللي قلناه يا أستاذة إيناس، إنه نوفر الثقة، الوضوح، الانضباط، اللي هو كمان لما حد يغلط لازم كمان شنو يكون في نوع من العقاب للخطأ عشان ما يتكرر، بالذات بين الأبناء. لازم اللي يغلط يعترف إنه هو غلطان، وبالتالي يحل الغلط اللي هو عمله. ما بمر الأمر، خلاص ما في مشكلة، معليش
1: ما هو صغير،
2: لا صغير ده عارف قاعد يسوي شنو. الصغير ده مرات إحنا كأمهات اختبرنا الحاجات كثيرة، الصغير ده مرات بيختبرني أنا،
1: أيوة
2: بيشوفني أنا قلت له حاجة دي غلط بيمشي يعملها عشان يشوفني أنا حتصرف كيف. إذا المرة الأولى قلت أنت إذا عملت كده أنا حأديك عقاب، حيجي يعمل عشان يشوفني حعاقبه، ولا حقول خلاص معلش ما قاصد. أيوة. لا ما قاصده خلاص كده عرف أنا ما حعاقبه، حيكرر تاني وثالث ورابع.
1: نعم، وده بيقودنا فعلا يا أستاذة نجلاء لمحور إحنا كنا مأخرينه في إنه هل إحنا بنغطي على أخطاء أولادنا ومن ده بنعلمهم شنو؟ يعني ما ممكن زول يجي مشتكي لي ولدي وأقول أصلا ولدي ما بيعمل كده، انتوا شوفوا اولادكم وما بعرف ايه. فيعني كثيرا احنا بجد يعني كمجتمع سوداني ودي الحاجه الممكن مرات تكون صعبه فينا. اي بصح الام ما بترضى بجناها واي حاجه، لكن وقت الغلط عشان انا اعلمه خد في العتبه الصحيحه، لو جزوا المشتكي انا ما غطى على غلطه، خلينا يعني نشوف الحقائق وندرسها، وفعلا انا اشوف كل الجوانب، اذا هو غلطان ماله، ما في زول ما بيغلط، انا اوجهه في الغلط الجو يعني شاكينه به، بدل ما انا يعني استنكر الغلط تماما كانما ولدي يعني لا يمكن انه يعني يسلك اي سلوك ما يعني ما يخلي التاني يزعل.
2: بالضبط، ده اللي احنا اعتدنا عليه يا ناس كسودانيين كتير، يعني بنقوم كل واحدة فينا عاملة انه بيتها ده مثالي، اولاده مثاليين، فده اللي بيخليها لما يجوا يشتكوا لها جناك عمل كده وكده، اقول لا جناي نهائي ما بيعمل كده. يا اخواني اذا كان في الاحياء او اذا كان في المدرسة لما يشتكوا لي جناي، انا اقعد مع جناي وافهم الحاصل عشان انا ما ازرع جواه سلوك خاطئ. لما انا هو يغلط اقول ما قاعد يغلط، حيغلط 2 و3 و10 ويستمر في الخطأ، وممكن الخطأ البسيط بعد شوية يتحول لجريمة أنا ما أقدر عليها.
1: أيوة.
2: فعشان كده أنا نهائي ما أقول لا ولدي ما بيغلط، ما في زول ما بيغلط، وما في طفل ما بيغلط. الطفل ممكن يغلط، ممكن يكذب، ممكن يعمل غيره، أنا ما أقول جناي ده ما بيعمل، لا أنا أناقش، وبعد أناقش أعرف ليه هو عمل كده عشان أنا أقدر أصل لسبب المشكلة الأساسي وأعالجه. هل سبب المشكلة دي سلوكيات في البيت؟ هل حاجة اتعلمها من برا؟ أنا لازم أصل لأصل المشكلة عشان أصل للحل المثالي اللي حيقوم لي طفلي ده بعد ذاك طفل سوي وسليم.
1: أيوة، لأنه بعض حتى المشكلات اللي نحن بنداري عليها وبنغطيها بتجي يعني راجع على البيت، ولما تحصل المشكله الكبيره في البيت خليني انا ادرك انه الكان جو اشتكوا منه في الاتاري يا هدى الصح. احنا ما محتاج انا اصل للمرحله دي، محتاج انا اكون زوله مرنه مع المجتمع الحولي، يعني جاراتي، جيراني، اهلي، الاسره الممتده. مرات الشكايه بتيجي من الاطفال، انا اكون زوله يعني صدري واسع، اقدر يعني اتقبل كل انتقاد لطفل. لكن احنا مثلا عماته ديل اصلا انا ما بحبهم، لانه كل ما يجوا دائما بيقولوا شفعك وما بعرف وين، خالاته ديل، فدائما بنشيل الكلام بنرمي على الاهل انهم هم ما قادرين يفهموا الطفل، هم ما عارفين تربيته، انا ربيته، انا العارفه. فبعدين لما تحصل المشكله بتغيب الكلام الجبال، انت قلتي جميل عن التربية اللي انت ربيتيها.
2: فعلا يا أستاذ ياناس، وده بيرجعنا لحتة مهمة شديد. يا إخواننا ما نقول كلام سلبي إن كان في حق الأهل، إن كان في حق الأستاذ، إن كان في حق واحد على الجيران قدام الأطفال، ونفتكر إنه الموضوع ده عادي. لا ما عادي. أنا الليلة لما أنتقد بالذات في حتة الأستاذ يا جماعة، ما عشان أنا أستاذة، لكن ده لأنه مهم شديد في المدارس. أيوة. فأنا لما أجي أتكلم هو ذات أستاذ فلان ده كيف صحح الحاجة دي كده، هو ذات أستاذ فلان ده كيف يعمل كده،
1: خلي بكرة لما أنا أمشي
2: أي بوريه.
1: أيوة.
2: وبوريه حدود. وما يا إخوان الكلام الشين في حق الأستاذ، أنا ما قاعد أنقص من حق الأستاذ، أنا قاعد أبني حاجات سيئة جدا في نفوس الأطفال وإحنا ما عارفينها، وحيقع على راسي. وأهم حاجة أنا بكون شنو هزيت الثقة الموجودة داخل طفلي تجاه الأستاذ، بالتالي ما حيفهم منه وحيسقط في مادته. خليك عارف الكلام ده اللي بيحصل،
1: ولما يسقط
2: أنا أجي أزعل وأقول أستاذ فلان ده ما قاصد جناي.
1: أيوة.
2: أو أستاذ فلان ده ما ما ما قراو كويس. لا دائما وابدا لا نجيب سيرة عم ولا خال ولا زول كبير في الاسره الممتده ولا جار ولا استاذ بكلام سيء قدام الاطفال. الطفل ده بيلقط اي حاجه، ما تفتكروا قاعد كده مشغول وما سامعني، لا بيسمع وبيلقط. فرجاء نعمل حسابنا في الكلام.
1: يا كمان عندنا رسالة من صديقنا جمال ويلسون. حبابك يا صديقنا جمال، كيف الحال؟ وسعيدين جدا بطلتك وبمشاركتك. بيقول سلام المسيح للأخوات الفاضلات نجلا وإيناس، حلقة جميلة وشيقة جدا. الكتاب المقدس هو مرجع علينا في بناء الأسرة وتربية الأبناء، إذ يقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه، وده في أمثال بنلقاه. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وأكيد شواهد كثيرة كتبها في سفر يشوع. في هذه الشواهد الكتابية دعوة صادقة لغرس القيم وترسيخ الإيمان وبناء أسر ثابتة تقوم على المحبة والاحترام المتبادل، التي تؤدي إلى مجتمع سوداني متماسك ومحافظ على تقاليدنا وعاداتنا السمحة. قول الحقيقة وإن كان غير مريحة، هو الطريق الأفضل لبناء الأسرة بفخر واعتزاز. يا سلام يا جمال، وأكيد فعلا إن إحنا واحدة من حاجاتنا السمحة يقول لك قول الحقيقة، حتى إذا خاتين السكينة
2: بالضبط،
1: وحتى إذا كانت الحقيقة ما مريحة،
2: وحتى لو كان حقيقة مرة
1: مرة.
2: فدي قيم. أيوة. جميلة بجد.
1: أيوة. وفعلا أما أنا وبيتي فنعبد الرب. إذا فعلا البيت يا نجلاء بيت يعرف الله وعابد، أكيد زي ما قلنا بنعلم الطفل روحيا إنه البيت هو مؤسسة ربنا بحبها وخلقنا برباط المحبة والوحدة، كمان دي ممكن إحنا نعلمها للأطفال داخل الأسرة. وإنه الرب يسوع ذاته في واحدة من المرات كان جوه الأطفال وهو قاعد مع الجموع، والناس عشان هم كبار، وده يعني حاجة من زمان بدري. إحنا دائما مجتمعنا الكبار ما بنحب إنه الأطفال يكون حولنا، فالجموع القاعدين ده الأطفال لما جو نهروهم وعايزين يطردوهم وكده، لكن السيد المسيح قدام كلام جميل جدا وقال
2: يا سلام دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وفعلا الأطفال لأنهم بريئين، والأطفال هم رمز للبراءة، وبراءتهم زي الملائكة زي ما بنقول. ونرجع برضو بنقول إنه أساس البيت هو الإيمان. كل ما كان البيت مبني على كلمة الله، وعلمنا أولادنا إنه إحنا بنقعد وبنصلي ومرجعيتنا كلمة الله، فالبيت أكيد حيكون بيت آمن وحيكون بيت الأمان والسلام. ونتذكر برضو زي ما ذكر السيد المسيح إنه قال مثال بين عاقل وجاهل، العاقل بنى بيته على الصخر، جات الأمواج والرياح وظل ثابت، والجاهل اللي بنى بيته على الرمل ماله انهدم. فالمشاكل بتجي على بيوتنا، لكن لأنه بيتنا مؤسس على كلمة الله، تأكد إننا حنتقلب على كل مشكلة بتمر علينا، لأنه مرجعيتنا هي كتاب وكلمة الله.
1: كمان عندنا صديقنا أو صديقتنا فرحة صديق بتقول صباح الخير. البيت الآمن مكان يوفر الحماية والرعاية، أو هو منزل يشعر فيه أفراد الأسرة بالأمان والمحبة والاحترام، وتلبي فيه احتياجاتهم الأساسية مثل الجسدية والنفسية والروحية.
2: ده كلام سليم بجد.
1: نعم. يعني أنا ما أمسك حاجة واحدة بس
2: أخلي
1: التاني. كل الحاجات دي مترابطة ومتماسكة مع بعض، إذا كانت جسدية ولا نفسية أو روحية. كمان عندنا صديقنا عباس ريسكي بيقول صباح النور راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي، سعيدين بوجودك معانا. وكمان أمين بكري سليمان بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي، سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معانا. ميسون عثمان أم سمر أم الراديو فحبابك يا ميسون طمنينا على سمر، هي كيف؟ إن شاء الله كويسة، وخاصة إحنا داخلين على يعني سنة دراسية، إن شاء الله رب التوفيق والنجاح لكل طلابنا، وأنا النقطة دي حرجع عليها تاني. فميسون بتقول صباح النعمة والبركة الغاليات إناس ونجلاء، حلقة جميلة، الرب يبارك حياتكم يا عزيزاتي، وكمان يبارك حياتك يا ميسون، متشكرة جدا لمشاركتك وإنك موجودة الليلة معانا على راديو سمر. يعني نجلاء ونحن يمكن في نهاية حلقتنا الليلة ومحاورنا يمكن تكون لسه مفروض متواصلة، لكن نسبة لضيق الوقت خاشين على سنة دراسية جديدة، وربنا يصلح الحال، وإن شاء الله رب البلد تتفتح يا رب كل المدارس المقفلة، يعني تضرب درس الصباح والناس تتلم في الطوابير، وتحية لكل المعلمين والمعلمات في بلاد العزيزة الغالية السودان، ربنا يديهم الصحة والعافية والصبر يعني تجاه الأولاد، خاصة زي ما احنا بنتكلم حاليا في نمط الأطفال وتربيتهم المختلفة.
2: أمين يا رب العالمين، ودي سنة دراسية جديدة، بيتمنى التوفيق لكل أولادنا برغم الظروف وبرغم المحن، ولكن انتوا اللي بتبنوا البلد وانتوا اللي بتأسسوها، وبلدنا بتقوم بالأجيال. فتحية لكل المعلمين، والتحية لكل المدارس اللي فتحت أبواب لاستقبالهم، وعايزين نسمع جرس الصباح ونسمع نشيد العلم بالصباح، وربنا يوفق ويصلح بلدنا.
1: أمين أمين يا رب. وفي ختام حلقتنا الليلة عايزين نقول يعني آية جميلة يا نجلاء، يمكن أنا كان ذكرتك بها برضه حتحبيها جدا، أيها الآباء لا تغيزوا أولادكم لألا يفشلوا. نعم
2: ففعلا حقيقة يعني ما نغيز أولادنا، نحاول إنه نتفهمهم، ما دايما إحنا نردعهم ونبعدهم، لا إحنا نتفهمهم ونحبهم، المحبة تستر كثرة من العيوب.
1: نعم أكيد. وفي الختام يعني بديك مساحة بتاعت 30 ثانية كده، رسالة ختامية تقدر تلمي فيها موضوعنا الليلة.
2: في الختام بقول الأسرة زي ما قلت قبل هي اللي بتبني المجتمع، دايرين نكون أسرة متوحدة، فده أنا حاليا بناشد كل أم وأب إنه نرجع، صح أحوال البلد يا دوب حتقوم، فدي فرصة نزرع الأمل جوانا بغد أفضل، ونرجع ونقول غيرنا مين يحمي بلدنا ويبني ويعمر وطننا، فنرجع يد واحدة ونتماسك ونتكاتف ونسمع لبعض ونكون بيوتنا على المحبة والوضوح والستر والصراحة.
1: أمين أمين يا رب. وبجد يا أستاذة نجلاء أنا سعيدة جدا بوجودك معنا، موضوعنا الليلة كان موضوع جميل وشيق، وممكن بنتحدث عن واقعنا السوداني، وزي ما قلنا لا يخلو بيت من المشاكل، لكن خلونا لا ندعي المثالية، وكمان أهم حاجة نستر عيوب وخط يعني مشاكل أولادنا ما نشهر بيها، وفي نفس الوقت لازم نواجهها ونعلمهم الصح من الخطأ، ما نستر كأن أنا بنجيب القش ونخده على النار، ولما تحرق الهشيم بعد كده نقوم نبكي على الأطلال، لا احنا عايزين نكون فعلا بنواجه أطفالنا، نعلمهم خاصة قيمة الاعتذار. وأكيد كل أسرة أنا عارفة بقدر شنو هي بتحب أولادها وعايزة أولادهم يكونوا أحسن ناس في الأس في المجتمع، ربنا يقدرهم، لكن ده ما بيجي كمان إذا البيت ما بيقى متمسك بالإيمان، متمسك بالمحبة، بالتعاليم الروحية العميقة اللي ممكن ان احنا نزرعها في الاطفال. سعدنا جدا بمشاركة الاحباب والاصدقاء، وكمان يعني رسالة من عوض فسها بيقول يا سلام عليكم الناس البركة، شكرا يا صديقنا عوض، وكمان شكرا لكل الاحباب والاصدقاء، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة في صباح بلدنا لكم خالص الشكر، وخاصة شكر للعزيزة الاستاذة نجلاء، ربنا يباركك ويديك الصحة والعافية.
2: امين. تحية لكل شخص شاركنا وبآراءه وبأفكاره، وتحية للراديو سمر، وربنا يديم المعروف ويبارك حياتنا.
1: أمين أمين يا رب. وبنقول في الختام إلى جديد اللقاء.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة هي
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالية.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. انا ممكن اكون يعني اقل حاجه يا اخي، لو لقيت حاجتي ما في مثلا، لقيت كوبايتي المفضله ما في،
4: ممكن تكون حاجه بتاثر.
0: حاجه بتاثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحاجات اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتاثر علينا، فاهمه؟ يعني حاجه بتكون بتوجعنا، حاجه نقدر اصلا نتخطاها، او حاجه بتجرحنا، فاهمه؟ يعني الجرح بتاعه ما سهل اصلا. كلمه move on دي معناتها انك انت بتعمل حركه ضخمه وصعبه جدا، فيها لخبطه من المشاعر، فيها حاجات كثيره. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا كومون بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حياة تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
5: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بيبقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معاي ممكن يكون بأثر على أخويا الثاني أو أختي أو الناس اللي معاي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف في حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كان انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسه أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الانفايرومنت، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة

0: أو أي حاجة، لكن أنا محتاجة إني خلاص أقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد. يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل موف أون؟ مهم في شنو يعني؟
1: دي حاجة يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها. يعني البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها، يعني
0: غير الانفايرمنت بتاعه.
1: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
0: حقيقي
1: في الرحم. فهو مر هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم، you find yourself already doing it. الانسان بطبعه هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب المويه بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعمله. رغم انه ايوه mentally some people are still stuck، بس الموية ما بتقعد. يعني if لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
0: أيوة.
1: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حالياً إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
0: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص اتخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو. وأنا يعني بلدي قاعد تتحرق، فيها حرب يعني. بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه. جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيو تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار. يعني أنا حعمل شنو؟ حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساساً واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيه يعني. وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلاً مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلاً، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
2: حيكون أخطر
0: لقدام.
2: كمان.
0: ايوه يعني زي لما نقول لك الزول ده مات له زول، زول قريب منه وما بكى. في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه بس انا فعلا مثلا زول ده مات فعلا. انا ما قادر اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز يلا شنو ينهار وكده، لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه، يعني انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوة اللي هي احنا نتكلم فيها هسي أكبر، ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة، اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
2: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود، يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف. وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتجيف، يعني حاليا هي فعلا مستمره، وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمره وماشيه وكل حاجه. وان كنت ما قاعد في المنطقه اللي انت كنت اصلا فيها، وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقه تانية او مشيت لبلد تانية تماما، لسه استيل الحياه ماشيه ومستمره. وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمره ومتحركه في الدنيا دي. ف

0: move on حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون بنكون بنركز فيها، إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريم. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحيات كثيرة تانية. ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حيات كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موفون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص، يعني أنا دنيتي انتهت، يعني أنا ده شنو ده، أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف، يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده، أنا دنيتي باظت، يعني أنا
1: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي، يعني أنا زول فاشل
0: بالضبط كده، يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني أنا حتصرف كيف أنا يا إخواني. يعني الناس دير قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم، فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعمل شنو، خلاص أنا كده دنيتي انتهت، يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالأسوأ شهيد إنه في حاجات كثيرة شهيد ما قادرين نعمل منها move on. ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء، زي ما أنت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين إنه يتعلق، أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادين، يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده، ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي، يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
2: أصعب بكثير
0: بكثير شديد، وسبشلي إنه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجة دي، إنه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس،
2: ما دفع واحدة خالص،
0: ما دفع واحدة، لأنه صعب إنه يكون دفع واحدة. في النهاية إحنا بشر، في النهاية إحنا بنتعلق، في النهاية إحنا بنحب، في النهاية إحنا بنرتبط بحاجات كثيرة، الموضوع صعب، إحنا في النهاية بشر، فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثيرة بنكون عاوزين إنه يكون الموضوع كده
2: بس
0: فاهمين، يعني بس ننوض خلاص إحنا بس ننوض كده ونلقى نفسنا إنه إحنا عملنا move on وخلاص إحنا دنيتنا كده بقت باسطة. يعني فالموضوع هو process ورحلة، لكن لازم تكون بتحصل، لأنه الماضي هو في النهاية أي حاجة ممكن تكون حصلت هي ماضي، وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
1: طيب يعني أنا غيرته بالكلام ده، حسيت إنه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية، يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أدردك، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
2: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس إنه الوضع الكويس أو الحلو أو الباسطك أنت بتكون عايزه يدوم، المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، أو لا أنا ما عايز أكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز أكون حزين، كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة إنه إحنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط.
2: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake، لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
0: انا بجري عموما
2: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
0: تلحق الموقف يعني.
2: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتاع عين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اختي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
0: وأكون فوتت فرصة يعني,
2: فوتت حاجات كثيرة
0: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني,
2: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيت فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
0: جاتني اجازه كده غيرت,
2: جاتني اجازه يلا
0: اجباريه
2: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
0: ايوه
2: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
0: حلو.
2: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه, بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتتعمل او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا, وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن, بنفسيه احسن, وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي, لقيت فرصتي في حاجات تانية
0: غير استعجلتي نفسك
2: خالص,
0: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي, يعني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
1: عندنا لعبه يعني
0: كلام
1: صح
0: اللعبه يعني ما ادري في لعبه مهمه شديد. شيل بتاع قدام دي ورقتين هنا يا
1: عشان عندي واحده.
0: تفضلي يا استاذه.
2: أو عاملين ليه لعب؟ انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه؟
0: ايه
2: حركات بودكاست عارفة.
0: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود, فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
2: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
0: اوكي اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجه يعني. انت فهمتي الحاصل شنو؟
2: يس
0: ايوه كويس
2: امثال, لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
0: اصلا انا صراحه.
2: طيب دباره جايه من التدبير,
0: الدباره
2: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني, بس
0: مدبر مجهز,
2: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
0: لا لا دي عايزين
2: شطارة
0: انا عارفه لا درسونا هذه.
2: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
0: انت زول مطبخ طبعا
2: أكيد.
0: لا لا يعني نحيك من هنا يا دلال.
1: أها يعني كده كل على بعضه يعني.
2: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجينة اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين.
1: تصرفنا.
2: مفروض
1: تصرفنا
2: شديد. وأنا حسيت ذاتها تصرفت بكم الكسرة وبتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل إنه لازم أنت تدبر. لو أنت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
1: أيوة. اوكي لا عم اخو صراحه
0: هذا شغل عالي بصراحه
2: يعني لازم
0: شغل عالي صفق الناس الاعداد يا جماعه
1: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقه
2: قدامك
0: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
1: فهمت
0: انت فهمتيها ها
1: لكن من دارك
0: لا لا دارك
1: كده يجرب حظك
0: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله فهي سلة سلة
1: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
0: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
1: أيوة
0: الموضوع عن المهلة
1: أيوة.
0: ما له علاقة بالمهلة
2: ما شاء الله
0: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنت الناس فهمت شنو من من المقوله دي
1: طبعا ما في لك الامي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حاجات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس طلعتوا يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا
0: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها اول جمله شنو عشان
2: كده اول جمله
1: نوم الزيف نوم الزيف
2: نوم الزيف
0: ده اللي هو في نص اليوم كده
2: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
0: ولا عامل نفسه نايم ايه حركة الضيوف دي الضيوف في الصالون تنايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم
2: لا لا
0: ممكن
1: طيب الركوبة في الخريف ليه خاف من الركوبة في الخريف
2: لانها بتقع
1: في الخريف
2: قلنا حاجة بتقع قلنا هواء
0: اوكي في اربع حاجات تخاف منها
1: النسيب الخفيف

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت خوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء في كل مكان في داخل السودان وخارج السودان، عبر إطلالة جميلة نطلع عليكم اليوم. حقيقة مفاجأة طيبة أنا ما متوقعها أنا شخصيا لكن كما تعود راديو سمر أنه يفاجأ المشاهدين والأصدقاء والأصحاب، أن اليوم يكون يوم مميز، يوم مختلف. أنا أبدأ وأنا ضيف وأنا مزيع وأنا كل حاجة. بقول لكم صباح الخير كل الناس اللي في الفروم واللي طالع ماشي على الشغل، اللي في المواصلات بتاع الدكان، بقول لك صباح الخير. وعمنا في الصيدلية وفي المستشفى، ربنا يشفي كل مريض إن شاء الله يا رب. الناس الطالعين على أشغالهم المختلفة، المزارع في الصباح ده بقول لك صباح الخير، أينما كنت وأين أنت موجود بقول لك صباح الخير. وعبر راديو سمر اليوم زي ما قلت أنا ما أعرف أخط نفسي وين، لكن إن شاء الله هتكون حاجة مميزة وحاجة جديدة كده عملاء محضرة راديو سمر عليكم. في الجانب الآخر هنالك أيضا في يمكن الضيف بتاعي لليوم أو الحلقة بتاعتي، أنا ما عاوز أتكلم لكن أنتوا أنا حدي الملك أمايك، وهي يمكن تشرح الحاصل شنو بالضبط الليلة من الحاجات المتغيرة دي وتعرفكم باسمها. تفضلي يا أستاذة إيفا.
2: صباح الخير عليكم وين ما انتم موجودين، جوا البلد ولا برا البلد، ازيكم الناس اللي لسه ماشيين في الدرب، وكمان برضو نحن بنترحم على ارواح الناس اللي اتفقدوا في البحر، الناس اللي غرقوا، ربنا يعزي وسرهم، ربنا يصبر كل السودان وكل الناس اللي شافت الحاجات الموجعة دي. أنا داير أبدأ الصباح بحاجات حزينة لكن ما يبقى في النفس شيئا من حتى. أنا مبسوطة شديد أيمن إنك أنت تكون المذيع وأنا الضيف. طبعا يا جماعة القصة بتاع الضيف دي مريحة شديد يعني.
1: بالضبط أنا أول مرة أعرف الحاجة دي صعبة كده المذيع دي.
2: يعني إحنا طبعا في يعني بنرحب كثير شديد بأستاذ أيمن إنه ينضم للإستاف بتاع المذيعين، وهو الليلة مذيع معانا وأنا الضيفة بتاعته. بس يعني خليك يعني خفيف معي في الأسئلة، يعني ما تديني أسئلة صعبة وبعدين شففني أديني بخرات يعني.
1: ماشي زي ما أنتوا عصرتونا في الزمن الفات جزء زمننا بعد ده.
2: لا أنت كمان يا أيمن يعني خليها شوية حلوة. ما تعمل ظاهرة زي ما بيقولوا.
1: ماشي
2: خلاص يعني ادينا يعني يا جماعه كلموا ايمن، قولوا له يا ايمن يعني قول له اسئله يعني اسئله بالراحه زي ما بيقولوا.
1: ماشي صباح الخير عليكم مره ثانيه، ونقول لكم صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام اينما كنت. دي دعوه لك شخصيا اليوم انه تكون معانا في قلب، في مشاركه، في لايك، حابب تقول كلام، حابب تصبح لزول، حابب تصبح ل السودان، لكل زول بشاهدنا بنقول لك انت مرحب، والبرنامج برنامجك. انا وايفا وانتو الحاجه الثالثه اللي هي بتكمل مشوارنا في هذا الصباح. عنوان الحلقه واضح من خلال الشيء اللي احنا كاتبينه او معلنينه اللي هو التدبير. فالتدبير موضوع كبير، موضوع ضخم، موضوع يعني شائق جدا جدا، ما بنقدر نوفي ونقدر نلمه كله كده في اليوم ده، ولكن مشيئة الله نحن ماشيين نتونس. هو ما حلقة بتاعت محاضرة ولا حلقة بتاعت سؤال وإجابة، ولكن بنتونس كده في الحاجات الطبيعية الموجودة كل يوم، والحاجات اللي بتستنزف مننا طاقتنا زمننا بتستنزف، مالنا بتستنزف، أفكارنا بتستنزف، وجودنا. فنحن ماشيين نعالج بعض المشكلات اللي نحن نقدر نعالجها في هذا الصباح. فخليك معانا وخليك قريب مننا، واللي كله بيتابعنا خليك عندك كده تفاعل معانا كده في حلقة بتاعتنا الليلة دي. محتاجين صراحة، محتاجين نسمع عفوا، محتاجين نسمع رأي كل شخص حول هذا الموضوع، موضوع التدبير. أستاذة إيفا، نحن ما عاوزين نخش كده طوالي، لكن فما أعرف كده، أحكي لينا يومك كنت بديت كده طالعة كده من البيت، تدبير من الصباح، حتى ديش انت بديت بو دبرتيه كده لغدي ما جيتي؟
2: طبعا أيمن، من أكتر الحاجات اللي أنا ما بحبها شديد في حياتي الكداري. يعني أنا الليلة بديت يومي بالتدبير بالكداري من الصباح. أول حاجة ما في ركشات نهائي طبعا.
1: أيوة.
2: فأنا مشيت، اضطريت أمشي من البيت مشوار لحد ما حصلت محل المواصلات، لكن بكده يعني وفرت شوية قريشات زي ما تقول بتاع الركشة، يعني القروش بتحت الركشة. فواحدة من الحاجات إحنا ممكن نكون ما مخدين بالنا منها، في أخرام كده صغيرة صغيرة وإنت ماشي من البيت للمحطة، لما تركب ركشة يعني والمشوار ممكن تتمشاه. على فكرة يعني أنا ما بحب المشي شديد دي للأمانة، لكن بس برضو اكتشفت إنه المشي رياضة، يعني رغم إنه الواطة سخانة والغبار وكل الحاجات الحاصلة دي، لكن برضو المشي رياضة. فمن الصباح كده تمشي تاخد سماعات في أذانك مثلا، تسمع ترنيمة، تسمع غنية، تسمع أي شيء من الصباح وإنت ماشي، في نفس الوقت أنت وفرت القروش بتحت الركشة. ممكن
1: بالضبط
2: يعني في حاجات صغيرة صغيرة ممكن إحنا يعني تبقى توفير كبير.
1: دي الحاجات اللي احنا هنبدا بقى، يعني الحاجات الصغيره دي هي بتكون يعني بمثابه بتاعت مبدا او خطوه نحو التدبير. يعني دي البدايه كده، انت من الحاجات الصغيره دي، مشوار انت شايفه ممكن تمشي برجليك، امشي برجليك. انت استفدت قروش، حوشت قروش بتاعت الركشه دي، عملت رياضه من الصباح لنفسك، على اساس انه ما تيجي الشغل وانت نايم وخملان كده والناس مصحصحه وانت عاوز تنام. فده موضوع يعني صعب شويه. فالرياضه البدنيه صالحه للجسم وصالحه للعقل، زي ما بقول الجسم السليم او العقل السليم في الجسم السليم. الجسم عشان يكون سليم يحتاج للرياضه وكده، عشان بعدين ما يكون ما تبقى زي ما يجيك رطوبه وما اعرف حاجات بتاعت الناس الكبيره دي.
2: اكيد انت لو عايز كل يوم ما تتمشى يعني من الصباح. طبعا احنا عندنا كده من الصباح قعده شاي الصباح اللي انا بحبها ديك يا ايمن. الناس من الصباح كده بتقوم مع الزلابية وشاي اللبن،
1: يا سلام،
2: وقعدة الصباح ديكي، وبعد ذاك تكون خلاص جاتك التخمة زي ما بقوله، وبعدين تقوم برضو تاني تركب عليها ركشة أو شيء أحسن تتمشى شوية. يتمشى أخدم الزلابية بشاي اللبن من الصباح. فدي حاجة كويسة، حاجة سمحة شديد إنه تكون بتتحرك، إنك بتكون بتوفر في نفس الزمن. صباح الخير عليكم، وإن شاء الله تأمين والأمين. أنا شايفة في زول قاعد يكتب إن شاء الله تأمين والأمين، إن شاء الله تأمين والأمين. ودائما في نادي سمر متجمعين كده مع بعض، وإحنا لنا مبسوطين إنه في كمان هيثم في وسطنا، وكمان في مايكل خلف الكواليس، وكمان في أيمن. شكرا جدا لكم. كمان في أختنا رشيدة هي بتسمعنا في الوقت ده، شكرا جدا لكم. وين تصبيحاتكم يا جماعة؟ أنا قلت لكم الفريق بتاع البرنامج كله الليلة من الصباح عشان تقوم
1: دي حلقة مميزة على فكرة،
2: عشان تخش الصبح عليهم.
1: أستاذة إيفا، في حاجة كده دايرة في بالي، يقول لك الزول ده بخيل، الزول ده بخيل. يعني إيه علاقة البخل بالتدبير؟ يعني هو في نفسه قاعد بيدبر، لكن الناس شايفينه بيقول لك الزول ده بخيل. فكده افصل لي في الحتة دي، ما اعرف دي نشرحها للناس كيف. يعني هو بكون في اتجاه والناس شايفينه في اتجاه تاني،
2: والناس فاهمينه غلط،
1: الناس فاهمينه غلط. فهل هو بخيل ولا
2: انت عارف كلامك تذكرني النقطة بتاعت الزول قام جوا 10 ضيوف
1: بتاعت الشاي؟
2: لا، جوا 10 ضيوف بالليل في الشتاء، جوا 10 ضيوف، بعدين هو الباب دق قال بس اوعى يكون ضيوف. ميم الباب دق قال اوعى يكون ضيوف، وبعدين قالوا له ايوه احنا ضيوف. قال لهم هسه اللي بيجيبكم اللي بيطلعكم من بيتكم زي الزمن ده شنو؟ قال لهم احنا ما طلعنا زي الزمن ده لكن احنا جايين من سفر. قام قال لهم خلاص كويس ما في مشكله, فتح الباب هاي دعشيت وقال لهم ما بيعشيكم شنو
3: ما عشوكوا شنو الزمن ده
2: اي في البرد ده كده حيجيكم قبضه لو ما اكلتوا, ما كان تاكلوا من بدري عشان هو طبعا ما عايز يقوم يكلف نفسه يعمل عشاء وكده. فبعد ذاك ما قام قال لهم انتوا كم نفر, هو شايفهم قدامه بعد ده تاني بيسالهم كم نفر يعني كم نفر الماء يدعشوا. أيوه. فقاموا قال له احنا كلنا 13 ما حرام عليكم. فده هو البخيل, ده هو البخيل.
1: ايوه
2: البخيل اللي بيمنع نفسه حتى من الحاجات الضروريه. يعني احنا زي ما عارفين انه الحياه في حاجات ضروريه وفي حاجات ثانوية, يعني في حاجات أنا ممكن أستغنى عنها, هي ممكن تكون احتياج لكن ممكن أستغنى عنه. وفي حاجات ضرورية لازما إلزاما علي, مثلا أجري أولادي دي واحدة من الضروريات. واحدة من الضروريات إنه أكون بدفع لأولادي رسوم المدرسة, واحدة من الضروريات إنه أكون بشتري لهم لبس, واحدة من الضروريات إنه أكون بشتري لهم أقلام وكراسات, واحدة من الضروريات إني أكون بوفر أكل, الأكل يكون يعني متنوع, يكون فيه فاكهة, يكون فيه بغوليات, يكون فيه بروتينات, يكون فيه يعني أكل, يكون وجبة متكاملة. واحدة من الضروريات إني أنا أعمل فحص دوري لأولادي, أوديهم المستشفى أعمل لهم فحص حتى لو ما عندهم أي حاجة, ما عندهم أي مرض لكن لازم أوديهم المستشفى عشان أعمل لهم فحص. في ناس غادي يشوفوا ده تبذير, لكن في حاجات لازم نعملها, الحاجات اللي لازم نعملها يبقى لازم نعملها. والحاجات الثانوية أو الحاجات مثلا أنا ممكن أسوق أولادي المستشفى الحكومي أو الوحدة الصحية جنبنا وأقوم أفحص لهم, ما ده ما بيعني إلا أنا أمشي أوديهم مركز كبير مثلا أو أوديهم مستشفى تخصصي كبير بقروش كثيرة, طالما أنا ممكن أعمل الخدمة دي بقروش أقل. هو ده كده الفرق بين التبذير وال يعني شوفوني, خلينا نقول شوفوني هي دي التبذير. أيوة. الأعراس اللي بنعملها ونحن في الظروف بتحت الحرب دي,
1: البزخ والضخم
2: أجيب ليزر بكم وأجيب لي ناس يشيلوا العروس بالكرسي ودوه ما عارف وين طلعوه وعروس جاي نازلة من فوق بالحبل, حاجات كده عجيبة. حاجات كده عجيبة يعني شنو الفكرة بتاعت. أنا طبعا ما بستخيف ببعض الناس أو كل زول, كل زول وعنده رؤيته, كل زول وعنده أحلام وكل زول عنده إمكانياته, لكن لما الكرسي اللي بيدله هو اسمه شنو يا أيمن الحركة بتاعت يجيبوا العرسان من فوق كده يهبطوا عليكم من السماء فجأة دي اسمه شنو دي يعني يعني يعني حاجة كده ما لقي لها اسم طبعا.
1: أنا ما زالت
2: لكن أنا بس قاعد تذكرني بالدلو زمان في البلد يعني. زمان في البلد طبعا في حاجة اسمها مش لعيب وحاجة اسمها الدلو, بيقوم بخطوا الدلو كده فبالنهار بيقوموا بيرفعوه بالليل بيرفعوه فوق كده عشان الحيوانات ما تحصل وتاكل الأكل.
1: أيوة.
2: يعني بالنهار بيقوموا بيرخوا الحبل كده فبقوم الدلو بيجي نازل كده من فوق. فحركة كده هي حلوة بأمانة يعني حلوة شديد, لكن بس نحن هسي في ظروف شنو يعني نحن هسي كله قريش كله شلين بتاع زول سوداني, نحن مفروض نختصد ده ندبره عشان عندنا أخواننا هناك جعانين ما لاقين يأكلوا. فإنت فرحتك مفروض تكون بالناس الجعانة لما تشبع, الناس العطشانين لما توفر لهم موية. العرس بتاعك ده ذاته ربنا ممكن يكون بيبارك لك فيه لو إنت دبرت القروش دي وعملت الفرحة بطريقة متواضعة جدا, بطريقة قالوا يعني البساطة الأناغة في البساطة, لو عملتها بطريقة بسيطة جدا ولميت باقي القروش عشان تدفع لزول محتاج لها أو تدفع لواحدة من التكايل بتعمل أكل للناس اللي ما عندهم أكل في اليوم ده. أنا بشوف كده أحسن, أحسن من الفكرة بتاعت الدلو ينزل لك العروس
1: من فوق,
2: معرف من فوق يعني زي فيلم الأكشن كده وحاجات
1: على فكرة عجيبة. على فكرة ما قاطعك, على فكرة إنت الحاجة دي العريس والعروسة بحسوا بها أما نيجوا بعد كده خلاص يمشوا شقة وشهر العسل, هم كان راجعوا الشريط بتاع العريس بيشوفوا أنه في حاجات كثيرة ما في الأداية كانت
2: بيجي بتاع الشيكات, هم أصلا كده كده كان ما راجعوا الشريط يا أيمن, بيجي بتاع الشيكات يعني بيجي بتاع الديون بيجي
1: بتاع الخيمة داير بتاع الساون داير
2: كله داير,
1: ده كله داير. أنت بتشوف أنه في حاجات ما كانت عملها انت عملتها فزادت في ميزانية بتاعتك زادت في حياتك, فده ده من الحاجات اللي احنا مفترض نركز فيها لكل عريس جاي وكل عروسة جاية. الناس تحاول تقلل من الزخم والضخم والحاجات الكثيرة اللي احنا بنعملها. أستاذ إيفا انت برضو ذكرت حاجة جميلة جدا جدا, انت قلت بتمشي السوق تشتري حاجات للأولاد تشتري. أنا عندي يعني حاجة في الحتة دي عاوز أتكلم فيها شوية. بتلاقي زول يعني شخص بيكون ماشي السوق يشتري حاجة معينة فدي تعجب واشتريها، امشي قدام دي تعجب واشتريها، امشي قدام دي تعجب واشتريها، يعني ام قروش تمشي ساكت كده زي ما بقوله من غير نظام. انا عاوز اقول طالع من البيت، تعال طالع بفهم معين او طالع بلسته معينه. فالسوق مغري على فكره، ما اي حاجه في السوق انت تشوفها انت عاوز تشتريها، في حاجات انت بتشتريها اساسا بتكون عندك في البيت لسه ما خلصت، داني بتشتريها عشان عجبتك. فدي برضو هنا دي ناس بتقع في الحته دي. فانت رايك شنو يعني، احنا نشيل قروشنا دي مش نلقط كده نشتري نشتري نشتري، ولا يكون في نظام معين، ولا
2: انا طبعا يعني ايمن واحده من الناس كان عندي الحركه دي يعني، كان كنت بحب العروض جدا يعني، اي حاجه القى عليها عرض كده امشي. سوق ام درمان قبل الحرب دي كان سوق ام درمان، طبعا من سوق ام درمان وسوق بحري دي حب الاسواق اللي انا بحب اشتري منها. سعد قشره، وانا برضو من هنا بسلم على كل الناس في الاسواق دي يعني.
1: يا سلام.
2: فانا بيجي من الخرطوم عشان امشي سوق ام درمان، لما امشي سوق ام درمان بكون شايله، بكون ماشي اجيب حاجه خلاص، لكن المشوار لانه بعيد، لما نخش السوق بقوم القى حاجات بتعجبني وبلقى أسعار حلوة.
1: هي أساسا ما في حساباتي،
2: ما في حساباتي، أنا ما جاي مخططة أشتريها، فبمشي بشتري يعني. أو أنت يعني، أنا حاسة إنه الاتهام ده مبطن يا أيمن كمان يعني. أنت قصدك إنه إحنا يعني الصرف يعني، النساء دائما بيقولوا شنو، الواحدة لو زهجانة بتمشي تمشي تعمل شوبينج ولا تمشي السوق ولا كده. فهذه واحدة من الحاجات اللي إحنا فعلا فعلا يعني حاجة كده ربنا خلقها في شخصياتنا، إننا إحنا بنحب التسوق جدا، بنحب نشتري يعني. حتى في الاقتصاد بيقول لك سهل جدا انك تسوق، يعني صعب جدا انك تسوق لرجل، سهل جدا انك تسوق لامراه.
1: صح.
2: ف عيد طوال قلت فيها صح طبعا.
1: دي بدر انا 2 3 لانه في امثال قدامي كثيره وحاجات كثيره ممكن بعدين نقولها.
2: ايوه. ف يعني انا مرات لما اجي السوق بلقى في حاجات في السوق بتعجبني، بلقى في حاجات، بلقى عندي نفس الحاجه بس بلون مختلف، نفس الشكل بتاع اللبسه دي بس بنوع مختلف يعني الموديل مختلف، مثلا اللون مختلف، لكن يعني في واحده قريبه منها، فبقوم بقول لا دي ما بتشبهها، فانا هشتري دي اخدها اجيب دي. بعد فتره لما اجي عين كان في الدولاب بلقى في ملابس كثيره مكدس انا ما قاعد استخدمها، او في حاجات ما بتنفع للاستخدام اليومي مثلا يعني، الحاجات بتاعت المناسبات احنا اكتر حاجه واقعين فيها التبذير في المناسبات يعني، دايره تشتري توب للحنه، ودايره تشتري توب للحفله، ودايره تشتري توب فالحاجات الملابس الكتيره دي اللي بنشتريها لاي عرس، حتى لو عرسين ورا بعض في الشهر بنشتري ليده وبنشتري ليده، دي ما بتتلبس يومي، فدي بتكون مكدسه قاعده. فواحده من الحاجات يعني اللي كانت بالنسبه لي انا اودي الحاجات دي وين، ففكرت قمت عندي واحدة من صحباتي، أنا برضو بسلم عليها الليلة الحلقة كلها سلام، أنا بسلم عليها برضو، فقامت أدتني فكرة إنه نحن ليه ما نلم الحاجة بتاعتك وبتاعتي وبتاعت صحباتنا دي كلها، ونقوم نعمل مكان، المكان ده يبقى يبيع الحاجات دي ويأجرها في نفس الزمن. فمن هنا كان قمت قلت طيب ليه أنا لو في زول بيأجر توب عشان يمشي بيها وبس المناسبة ويرجعوا، ليه أنا ذاتي ما أبقى زي الزول ده، بدل أنا أدفع قروش كثيرة وامشي أشتري حاجة والحاجة دي تجي تكون قاعدة في الدولاب ساي وكذا، أمشي أجر وأمشي المناسبة بتاعتي. فمن يعني حاولت إنه أضبط نفسي بعد ما بقيت زولة أم وزولة مسؤولة كده، كبرت شوية في العمر، فيعني شوية الأيام طبعا كل ما يكون عندك إنت أولاد كتار بتكون
1: المسؤوليات كل ما تزيد بعد كده عقلك بيفتح بتحاول تدبر وتحاول تركز بعد كده في أولادك.
2: بالضبط كده. فلقيت إنه أنا لأ، لما أمشي السوق عملت لنفسي يعني عملت لنفسي ضوابط، لما أمشي السوق حكون عارفة إن أنا بركب بكم المواصلات، أو حاخد بنزين بكم، أو أنا حاشتري شنو، انا ماشي اشتري شنو. وبقيت ما بمشي السوق الا لو في حاجه ملحه يعني، انا ساي كده لحاجه شويه ما بمشي السوق، بلمهم كم حاجه مع بعض وامشي بيهم السوق يعني، ويبقوا في ضروره ملحه للحاجه دي، يا العيد قرب، يا المدارس، يا في مناسبه، يا خلاص ان احنا محتاجين لحاجه ضروريه نجيبها من السوق، حتى بعد ذاك انا اقوم امشي السوق، بكتب حاجاتي في ورقه وبشيل معايا الورقه دي، كل ما اشتري حاجه بعمل صح عشان تاني ما ارجع اشتريها تاني، امشي القى حاجه اسمح من اللي انا اشتريتها واشتريها تاني. فيعني ضبطت نفسي، والحاجه دي صراح شديد مع نفسي يعني، كل ما القى حاجه كده نفسي بتخش فيها، واقول حتى الاكل والشراب لما نكون ماشيين نتسوق، وبالذات مع الصحبات مثلا يكون ماشيين معاك 3-4 اصحاب ولا صحبات، فبتمشي السوق دايرين تاكلوا، فلما تكونوا دايرين تاكلوا دي نفسها جات على ده، حنكون كلنا بناكل معاه، فكلنا بندفع معه برضو من الأول. ودي نفسها جات علي ده وشوفوا دي الحاجة دي سمحة تعالوا الواطحة ناكل سكريم، بتلقى انت صرفت في الوجبات الخفيفة اللي انت بتاكلها دي في وقت التسوق ده بتلقى صرفت مبلغ محترم، يعني ممكن نشتري لك حاجة. واحدة من الحاجات اللي غررت عمل انه وامشي السوق مع زول امشي براي، وبعدين برضو قصة دي سمحة يشتريها بدون فيه كيخ شيريا خطيها بس عندك، طيب ما تشتريها يتي طيب. فعشان كده قررت انه ما امشي السوق مع زول، بمشي السوق براي وبشتري بس الحاجة اللي انا عايزاها الفي ليها ضرورة في البيت واجي راجع. دي قصتي مع السوق.
1: اوكي تمام، شكرا من اجل الحاجة الجميلة انت شرحتيها دي. في حاجة تانية انا قاعد تدور في بالي وانا ما قاعد احبها خالص على فكرة يا استاذ ايفا، برضو تلاقي مقارنة النفس بالنفس، يعني ده اشترى عربية أنا ماشي اشترى عربية، ده غير تلفونه أنا ماشي غير تلفوني. أنت شخصيتك دي لما شنو مع الشخصية التانية؟ يعني أنت ليه دائما بتخش في مقارنات مع نفسك مع الآخرين؟ فالمقارنة دي هل يعني بتشيل قروشنا يعني ما بنقدر نلم قروش ولا ما بنقدر ندبر ولا مقارنات دي سمحة ولا انت شايفة شنو؟
2: المقارنات اكيد
1: بالنفس يعني الاخر، يعني
2: المقارنات في حاجات سمحة لكن في حاجات كعبة. يعني انا ممكن اخد زول ك يعني ليفل لاي او ده يعني مثل اعلى، خلينا نقول خلاص زول يكون كويس، زول يكون محترم، زول يكون متعلم، زول اسلوبه حلو في الكلام، زول طريقته في اللبس سمحه، ممكن انا يعني ممكن يكون عندي نماذج في الحياه، عموما ممكن يكون عندي نماذج في الحياه او انا اكون نموذج جديد. لكن ده ما بيعني انه انا لازم اعمل كل اللي بيعمله زول، ابقى نسخه منه كوبي منه، لا بشخصيتي انا. لكن لو شفت حاجه سمحه عند زول ممكن انا اجرب اعمل الحاجه السمحه دي. بس كمان نحن مرات الحكايه بتكون اوفر جدا، يعني زول ما عنده قروش مثلا ممكن يمشي يتدين عشان يجي يشتري حاجة. عندك مثلا نحن في موسم كده في السودان اسمه عيد الضحية لو متذكر، تلقى الشارع ده كله مليان خرفان.
1: أيوة.
2: أي زول اللي عنده والما عنده بيقوم بيتدين خروف. أنا بتذكر إنه عندنا جيراننا بيتدين خروف
1: ليه؟ عشان للعيد
2: عشان
1: يعني
2: عشان للعيد عشان تضحي. دي واحدة من الأخطاء، يعني أنت ما عندك خلاص ما عندك، ربنا ما بيلزمك إنك تجيب ما عندك. وما صح إنك تتدين تخش فيه زي المناسبات العرس. فأنا بتذكر إنه في يعني في سنين كده كان الناس جات الموضة بتاعت إنك لازم تعمل العرس بتاعك في صالة. في ناس كان ما قاعد يكون عندهم المبالغ الباهظة بتحت الغاعات بتحت الأفراح دي، فكانوا بيضطروا وتعمل العشاء اسمه شنو بوفيه مفتوح. فكان في ناس كتير ما بيكون عندهم المبالغ دي. ففي ناس أنا شفت تجارب، يعني ناس دخلت في شرطة وبوليس وقبض وزول يجوا يقبضوا من الكوشة بسبب إنه داير يدفع ما دفع القروش. فبدل ما عرس يتحول لشنو؟ يتحول لفضيحة يعني اجتماعية، يتحول بدل ما فرحة يتحول لحزن إنه زول في يوم زي ده يجوا يقبضوه ويدخلوه الحراسة ناس الشيكات يجوا دايرينه ليه؟ لأنه اشترى شيلة ودق ذهب، وما ضروري يجيبوا لك ذهب زي جابوه لفلانة ولا لفلتكانة. الذهب هو ما تعبير عن المحبة على فكرة، الشيلة اللي بيجيبوها كتير 12 في 12 ده معناه إنه الزول ده حيحبني وحيكمل معاي لحد الآخر. ده لو قعدت لي قدام لي بعدين ممكن يعني ممكن بالراحة تعمل كل الحاجات دي، لكن نحن بنعملها عشان نقوم للمقارنات زي ما انت بتقول، فلانة جابوا لها كده بدعمتي جابوا لها كده فأنا إلا يجيبوا لي كده إلا يعملوا لي نفس الحاجة اللي عملوها لي، جابوا لها شيلة 12 12 انا برضو 12.
1: وخصما عليك على فكرة الكلام ده،
2: وخصما عليك يعني لو نجي يسوقوه ويدخلوه السجن يعني حاجة صعبة يعني
1: صعبة.
2: وبعدين تبدا حياتها بديون، يعني الوحدة بتكون كده بدت حياتها بيدين، حتى لو ما حصل انكيس ولا جو ساقوه دخلوا الحراسة ولا قبضوه ولا بتاع الشقة يعني راعي انه الليلة دي المناسبة بتاعته خلاه وكم يوم ما حيحفيه طبعا من القروش. فبيبقى شنو؟ هي بتشتغل وهو بيشتغل، بدل ما يعمروا ويأسسوا حياتهم بيبقوا بيسددوا في الديون بتاعت العرس والنفقات بتاعت العرس. بعدين عندنا الشغلة، يعني أنا الحاجة دي واجعاني شديد عشان كده معلش سامحوني أتكلمت فيها كتير، أنا ما ضد الأفراح ولكن برضو المعقول معقول. عندنا الحركة بتاعت نودي لهم فطور العريس، يقوم يجيبوا لنا العريس يقوم يهدي لأي واحدة ودت الفطور خاتم ذهب خلاص. ممكن العريس ده مقتدر حب يعبر عن فرحته، خالاته عماته جاب لهم أي واحدة خاتم ذهب، لكن أنت ما عندك قروش تخليك تجيب للنازل خواتم ذهب، فرجاء عبر لهم بأي هدية بسيطة. وبرضو القصة بتاعت أم العروس مشت تدين عشان تعمل للعريس خروف محشي بفراخ، وما عارف
1: الخروف محشي بفراخ
2: الخروف محشي بفراخ وما عارف معاه شنو وحاجات كده يعني ومزين كيف ذاته يخطوه ولا ياكلوه ما معروف بعدين. المهم يعني حاجات نحن بنصرف فيها مبالغ مبالغ، والخروف ذاته بجيبه زول يعمله بطريقة معينة عشان بيكون في تصوير للحاجة دي، يعني يكون في كذا تصوير، تصوير للفطور وتصوير للحنة وتصوير بعدين للحفلة وتصوير في الكنيسة للإكليل، وكل دي تصوير تصوير تصوير ودفع بتاع قروش، كل ده
1: بتاع التصوير حيليم قروش كتير،
2: بتاع التصوير حيليم قروش كتير.
1: في بتاع ساون وفي بتاع، على فكرة أنا في وندرمان كنت عندي تصوير وعندي خيمة كده بأجرهم،
2: يعني هسه أنا شغالة لك دعاية عكسية
1: يعني هسه أنت حبشت لي ناس كده من زمان، أنا داري منهم قروش على فكرة، لكن خلاص سمعته.
2: يعني كده قاعد تكمل قروش الناس في السودان يعني أيمن كده أنا هسي زي ما أقول شنو جيت عليك في المصلحة.
1: أنت رايحتني خالص كده بعد ده. فمشاهدين الكرام يعني إحنا يعني ما عاوزين نطلع عليكم شديد كده، لكن خلونا بقدر الإمكان، هو صعب صعب إنك تمشي السوق تلاقي حاجة تعجبك ما تشيلها ما تشتريها، صعب إنك أنت عاوز تعمل عرسك زي ما بقولوا يوم واحد في في الحياة اللي هو الزواج، لكن أعمله قدر طاقتك زي ما بقول، مد رجليك قدر لحافك، أنت ما تطلع رجليك لبرا لأنه ما حتنون كويس، ما حتقدر تاخد راحتك كويس. عشان كده دي دعوة لنا نحن في الصباح ده إنه نسلك في اتجاه التدبير. فأنت كل ما دبرتها كل ما حوشتها بتلم القرش زي ما بقول، القرش الأبيض لليوم الأسود، صح يا أستاذة؟

0: أبيض اليوم أسود ده ما أظن تلقاه. يعني إحنا دايما شغالين بسياسة أصرخ ما في الجيب. بعدين كالمجاملات الكثير يعني واحدة من الحاجات والأسباب بتاعة تبديد تبديد المال أو عدم التدبير هي المجاملة. مجاملة مجاملات كمية من المجاملات. يعني لو حصلت مناسبة بسيطة في الحلة تلقى الناس دي كلها كل زول في الناس دي هم بيتبارو إنهم هم يقدموا في المناسبة دي أحسن ما عندهم. خلينا نقول ما معمول عشان نساعد الناس. ساعات أنا بحس إنه الحاجة دي فيها أفورة. يعني ما يعني أنا ما بمشي مثلا واحدة جارتنا يعني في الوضوع مثلا نمشي نودي لها رطل بتاع لبن أو نودي لها بيقولوا شنو مديدة في بستيلة أو يعني بالمحبة حاجات بنعملها من الموجود عندنا في البيت. يلا هس العادة دي تحولت لبزخ شديد جدا جدا. أنا مش أفطر معاه. فأنا في ناس وصلت إنه أطبخ خروف مثلا عشان مش أفطر معاه عشان هي تأخذ منه قطعة لحمة ولا اتنين والباقي ده ما
1: الباقي ده مشوين
0: الباقي ده ما معروف مشوين. ففي حاجات في حياتنا نحنا وممكن يكون أنا ما عندي قروش غير دي ما عندي قروش مثلا للشهر الجاي من قروش الشهر ده. يعني دائما ما بكون عندنا احتياطي ميزانية. احنا دائما بنكون كده يعني
1: خاشين في السالب.
0: خلينا نقول مرتب الشهر الجاي لنصه بكون كله سلفيات.
1: فدي مشكلة تانية على فكرة انت بتقع فيه على فكرة انت ما برك كمان انت بتلاحظ انك عندك اولاد عندك اسرة عندك الناس دي كلها مبنية على المرتب بتاعك ده. فاما انت تدخل نفسك في السلبيات بتاعت المال دي فانت معاك نفرين ثلاثة او اربعة في الاسرة دي هم كلهم بيكونوا شنو في الجانب ده. فنحاول نركز مشاهدينا الكرام اي واحد بيسمعنا واي واحد بيشاركنا فنحن ما شايفين القلوب ولا شايفين المشاركات فكده حاولوا خشوا علينا. في
0: عندك مجموعة من الرسائل أيمن لو أنت ظهر معاك. لكن علي أحمد بيقول صباحكم سمر وإن شاء الله تامين ولامين. ودي الرسالة اللي أنا عجبتني لأنه تامين ولامين دي أنا كلمة بحب أقولها دائما.
1: علي أحمد صح؟
0: علي أحمد بيقول صباحكم سمر وإن شاء الله تامين ولامين. وحمزة مجد الدين بيقول صباح الورد والياسمين. صباح الورد عليك يا هيثم. وكمان برضو في صديقنا القالي والعزيز مايكل مجدي باش مهندس مايكل بيقول حبابكم عشرة وألف مرحب بأخونا أيمن وانضمامه لكوكبة راديو سمر. نتمنى لك وقتا ممتعا وتدبيرا حسنا وأعمل حسابك كويس. قال لك من حب المتابعين لك انت محتاج تدبر حالك كويس. دي رسالة. ولا ننسى كمان اختنا الغالية ايفا صباحك زين صباحك نور صباحك امل صباحك كل تدبير وتخطيط جيد لدنيتك. امين يا مايكل على الدعوة السمحة دي. واحنا مبسوطين شديد انك انت الليلة بتشارك معانا. وكمان اكيد يعني الناس اللي بيشوفونا الوقت ده والناس اللي بيسمعونا بيتقاسموا معانا المشاركة دي وبيتقاسموا معانا الكومنت بتاعك ده. وهم اكيد عارفين انتوا باش مهندس مايكل ده دول اللي بيكون يعني بيعمل لنا الحاجات الجميلة والريز الجميل ده الابداع اللي انتوا شايفينه ده قائد يعني قائد رقبة الابداع زي ما بقولوا.
1: أستاذ مايكل مرحب بك على التشجيع والمداخلة الجميلة دي. شكرا لك وحبابك عشرة ومية وألف ومليار وتريليار على المداخلة والتشجيع الجميل ده. حقيقة حلقة جميلة الليلة زي ما قلنا إنه راديو سمر كله الأصناف موجود. فما أعرف الحاجة الجميلة ظهرت الليلة دي. فدعوة لك برضو أنت أينما كنت مشاهدين الكرام زورونا شاركوا معنا في تعليقاتكم وفي مشاركاتكم وكده. أيضا علي أحمد مرحب بك ووكاسا اسمه ووكاسا ولا إيه؟
0: أيوة
1: صباح الأنوار والسعادة
0: ويوكاسا. احنا نتمنى ان نكون قرينا الاسم صح. بيقول صباح الأنوار والسعادة وصباح النور عليك برضو انت يا ويو. وإن شاء الله أنت طيب وياريت كمان تشاركنا في موضوع حلقة الليلة. نحن يعني متحمسين شديد نسمع مشاركاتكم. وأيمن كمان عايز يسمع تشجيحكم وعايز يسمع ترحيبكم في الرادي به. وكمان نحن برضو زي ما تعودنا دائما نقول لكم أنه يعني

0: انت في راديو سمر، انت في بيتكم، ممكن برضو تتواصل مع اهلك عبر راديو سمر، تطمنهم عليك لو انت برا السودان، تقول لهم انت قاعد وين، انت كويس، تسأل لو عندك زول ما قادر تتواصل معه، ممكن برضو تتواصل معه عبر راديو سمر، وان شاء الله يا رب كلكم تامين ولامين. صديقتنا الغالية ايناس برضو بتقول حباب الغالين، حبابك ايمن في سمر وحبابك ايفا اجمل طلة، والتوفيق يا رب، بتتمنى لك التوفيق.
1: أستاذ إيناس، أستاذ إيناس مرحب بك، مزيعة الكبيرة الإعلامية أستاذ إيناس على الطلة الجميلة دي، وإن شاء الله نشوفك طوالي كده بالقلب والمشاركات الجميلة وتكوني معانا طوالي كده، وأنا مرحب بي معكم. في شخص تاني؟
0: دي كل الناس اللي رسلوا لنا. أيمن لسه متوقع منكم أكتر، أيمن متوقع منكم رسائل كثيرة الليلة، إنكم تكونوا بتتواصلوا معه وبتقول له وبتقولوا رأيكم في موضوع حلقتنا الليلة، وهل أنت مع التبذير ولا مع التوفير؟ لو أنت مع التوفير قل لنا بتوفر ليه، والفرق شنو بين البخيل والمبذر، شنو الفرق بين البخيل والمدبر، سوري، شنو الفرق بين البخيل والمدبر؟ هل الزول اللي بيقتصد الحاجات بيقتصد لما يمشي الدكان بيشتري بس الحاجة الدائرة، لما يكون ماشي يجيب له، يعني في ناس كده بكون الواحد عنده مزاج كده ماشي يشرب له قزازة بيبسي مع بسكويت، تلقى واقف جنب الدكان ماسك قزازة.
1: أنا بعملها طوال على فكرة،
0: لكن بتلقى تاني 10 أصحابك قاعدين، ففي زول بيقول ما بيشتغل بالعشرة ديل، بيشرب القزازة بتاعت البارد بتاعته ببسكويته وخلاص، يعني أصلا هو تعود يعمل كده، ودي وجبة يومية وهو عامل ميزانية ليه ده، وما بيشتري للعشرة ديل، لأنه العشرة ديل هم كل يوم قاعدين في نفس المحل، فلو حيشتري لهم كل يوم حيشتري لهم، في زول بيشتري لهم وفي زول ما بيشتري لهم. انت رايك شنو؟ هل انت مع الزول اللي بيشتري للناس اللي بيكونوا قاعدين جنب الدكان كلهم بارد، حتى لو كان ده بر الميزانيه بتاعته، يعني حتى لو كان ده هو ما عامل حسابه، ولا انت مع الزول اللي بيشرب قزازه البارد بتاعته ببسكويت وبيمشي، وليه؟ لو انت مع ده لو مع ده.
1: كويس. في حاجه ثانيه برضه على فكره، في بتاعه المواصلات دي، نقطه بتاعه المواصلات دي، يعني انت بتركب مواصلات بتلقى 3-4 نفر 5 نفر، انت قاعد تدفع لهم كلهم ولا بتدفع لنفسك براك؟ فكده شوف اقعد مع نفسك، فهو اكيد ركب المواصلات عنده بتاع مواصلاته، فلازم اي واحد يطلع نعمل شيرين، اي واحد يدفع، كذلك كان جينا دار نفطر مشينا مطعم ولا حاجه عاوزين ناكل، اي واحد يدفع، ما واحد بس اللي يدفع، على اساس انه ايه، انت تبقى في قروشك دي تدخرها تلمها وتخليها معاك وبتستفيد منها يوم من الايام، فما تشيل الهاشميه تدفع للناس دي كلها وبعدك ما تلقى بتاع الحاجة برجعك.
0: انت كده الليلة قاتوا بعد تطلع من الحلقة دي ما عارفة تمشي بوين، الناس بتاع كنبة ورا الليلة ما بيخلوك.
1: فانت ما ممكن، يعني انت دي ما لابسط الحاجات اللي احنا عاوزين نحلها على فكرة، دي الحاجات اللي انت ما ممكن ماشي مشوار معاك 100 جنيه، ال100 جنيه

0: ودي يعني انا رايي لازم الحاجه دي تتعامل لانه مفهوم غريب انا أيوة. ما قادر اشرح.
1: فبعدين واحده من جاراتنا قامت قالت خلاص, قالت له خلاص اقول لك كلام, انت ادفع علينا احنا بنلمها ونوديها لفلانه في البيت, انا ما اقدر اذكر الاسم, هنوديها لفلانه في البيت لانه نحن عارفين دي مصاريف شهر كامل انت
0: كثيره.
1: انت قالت له انت يعني ادفع, يعني ادفع لي نص سنه, قول لنا انا بعمل يعني يعني انا بدفع كده وتم الباقي, لكن ما ممكن حافله كامله انت جاي تدفع لها. ففعلا في حاجات كده ومجاملات نحن يا أيمن, لكن برضو يا أيمن كده ناس الكنبة, الناس اللي بيقعدوا في الكنبة في ناس طبعا كمان يعني بيحبوا الملح شديد,
0: تخصصهم بقى تخصص يعني
1: يركب الحفلة طوال يقعد ورا لما نيجي الكمساري طبعا بيجي آخر زول, بيكون القروش اتدفعت من قبل
0: بالضبط. كويس, دي دعوة لنا, دعوة لنا جميعا إنه الحاجات البسيطة والحاجات اللي انت شايف إنه ما بتأثر, بل هي بتأثر على فكرة عليك وبتأثر على الدخل بتاعك وتحس بتأثر على الميزانية بتاعتك وعلى يومك وعلى أسبوعك وعلى شهرك. بعد كده أنت بتدخل في حاجة بتاع سلفية, بتدخل في حاجة بتاعت حياة دي. في حاجة تانية برضو أنا شغلة بالي شديد جدا جدا يا أستاذ إيفا, موضوع بتاع الإعلانات. تلاقي بس معلش نحن هنتكلم عن ستات كتير لأن هم أكتر فئة.
1: الليلة دي غايته أول يوم وعملت مشاكل مع ناس كتير.
0: تلقى واحدة قاعدة في السوشيال ميديا, في الفيسبوك انستجرام, أو قاعدة في التلفزيون يعني بعد ما خلاص نظفت وغسلت وتيجي بتشاهد بس إعلان مشى كده, عاوز يشتري الحاجة دي من الإعلان. الإعلان ده مشى تاني, جاء إعلان تاني بتأكل, دار الأكلة دي, دار اللبسة دي, دار دي. تلقى حياتها كلها يومها كله قاعد كده وهي بتكتب. وكمان الشيء الكويس في الإعلانات بقى إنه الحاجة تدايره تطلب أونلاين, يعني أنت هسه كده كان أعلنوا لك أنت شفت عجبت ودوست فيه فوالد طلبته وحيجيك ديليفري
1: كده كمان برضو عملت شكله مع ناس طبلية فأنت أنت كده يا أنت كده هسه يا أيمن يعني عملت شكلات مع ناس كتار الليلة
0: الليلة حيكون فيه دق جماعي
1: وكمان جاري كراعي معاك يعني جاريني معاك أنا
0: لا لازم تيجي معاك
1: بعدين في ناس بيشاكلوا معي. لكن خليني أقول إنه فعلا مش الستات بس, حتى الأولاد كمان, الشباب, فئة الشباب بالذات يعني الأونلاين ده بقى عند الشباب بالذات كتير شديد. فتلفونات ما عارف سماعات إيربود حاجات يعني مثلا تلقاه هو عنده سماعة إيربود نوع يعني بشكل, لما نشوف إعلان لسماعة تانية بشكل تاني فعايزة التانية دي بالشكل ده, ما بيقول يا خنا عندي دي كده أمشي بيها لحد ما, تلقاه عنده كذا سماعة, تلقاه عنده كذا تلفون, كذا تلفون دي طبعا بيقت عادي يعني وكلها تلفونات كبيرة, وتلقاه شايلة معاه ولو يسرقت ساي يعني. إحنا يا جماعة في السودان في حاجات, في ناس لسه اسمهم تسعة طويلة بيقلعوا الحاجات, وفي الوضع يعني الأمني ما يعني ما مستغير لسه. فانت بتكون مغري بالنسبة للناس دي لما جاي معرك بثلاثة تلفونات ومعاك سماعات في جيوبك خاتية بيجا يعني كشكل عام للشاب كده انه يكون خاتي سماعة كده غالية كده ملصقة يعني وظاهرة كده يهودي سماعة
0: بالعربي الداري كده يقولوا تحشيش
1: أيوة جاي محشش هناك شايل له ثلاثة تلفونات وشايل لك ما عارف شنو. فدي بتكون يعني بتكون خطر عليك انت يعني, زول ده تخيل انه جاي بالموتر وراك دفرك, زول جاي يهددك, زول انت اتلاقمت معاه وقام ضربك, فده كله خصما عليك انت يعني, ممكن تجي في روحك بعد شوية التحشيش ده ممكن يجي في روحك. فلو انت من الاول خليتك في السماعة الواحدة السماعة الواحدة دي تسمع لها كويس يعني, السماعة شغالة وبتسمع بيها زي العجب, فخلي السماعة حقتك الواحدة دي ووفر باقي قروشك يعني, بدل ما كل يوم تجيب لك سماعة جديدة وتلفون جديد وجنب القديم وشغلة كده. بعدين برضو حتى الملابس, مش الأكل والشراب بس, حتى الملابس والبنات كمان عندهم برضو حدث ولا حرج, عندهم كريمات ما عارف على, ودي كمان آفة كبيرة شديد يعني. كل حاجة هي بتشوفها لو شافت أخوتها دي الليلة وشها من الصباح سايدة قامت كده غسلت وشها بالصابون حقنا العادي ده وقامت كده من الصباح فرحانة مبسوطة فوشها كان جميل وكده هاش باش زي ما بقوله, طوالي انت عملت يا تكريم ديك تقوم تكذب عليها تقول لها ما عارف خلطت شنو مع شنو مع شنو شنو مع شنو مع شنو دي ما شلها ل
0: كم نوع بتاع صباح
1: ما شلها لميزانية بتاعت شهر كامل بتاعتها بتاعت الجامعة. فتقوم تمشي جيبهم تعال لخبط لخبط ما نفع معي.

0: ما نفع معي حخليه وامشي اجيب واحد تاني عشان اجي اصلح الحاجه اللي انا خربتها.
1: لا لا ده ده موضوع انت تعبوا كده انتوا
0: انتوا برضو قاعدين تتعبوا في السماعات وقاعدين تتعبوا في التلفونات والقمصان انتوا برضو والجزم وعندكم برضو المناديل ما بعرف في مناديل كده عجيبه خلاص ما عارف وغاليه في نفس الوقت يعني انا مستغرب وهو المنديل المنديل اللي بيشتروه بقروش كثيره وخدتوه كده ما عارف فيه مرسومه فيه حاجات عجيبه يعني المنديل ده مثلا حنستفيد منه شنو؟
1: انا صراحه ما في يوم شلته لكن شايفه يعني حتى بطلعه بيتجمع كده على اساس انه يكون ظاهر
0: ما عارف ما هو بقروش كثيره طبعا لا اي حاجه بقروش كثيره انا لازم اطلعها لازم يعني
1: ما بتخبى
0: ايوه ما حشتري منديل بقروش كثيره واجي اخده في جيبي أيوة. عشان الناس ما شايفينه لازم طبعا اخده كده عشان الناس تشوفه ويشوفوا انا اشتريته بقروش
1: كويس عشان احنا ما نكون

بتاعت عاوز تكوشت وتلم الحياه دي عاده ما جميله، عاده سيئه، ونحن بنحاول نعالجها.

0: عندنا صندوق للعدة، عندنا صندوق للصابون، عندنا صندوق لتوب البيت، عندنا صندوق تاني لشنو، عندنا صندوق عديل بالقروش. واخر حاجه هسه كمان اتعملت صندوق السماية، انا ما عارف صندوق يعني، عندنا صندوق كده صندوق بنعمله احنا يعني، انا ما عارف الفايده منه شنو.
1: في صندوق برضه طالع جاي بتاع استقبال المولود، هو لسه ما جاء
0: استقبال المولود، في صندوق ما عارف بتاع شنو يعني، اي حاجه، في صندوق بتاع كريمات برضه على فكره، في صندوق بتاع تلفونات، يعني اي حاجه احنا دايرين نشتريها بنعمل لها صندوق. في صناديق كتيره بس صناديق ما مفيده في حاجه، يعني لو انتي في وقت ما حتلقى منها اي فايده، ولا فيها اي تدبير، ولا فيها يعني. انا بستغرب لما القى صندوق بتاع عده، هو زول عنده بتاع بتاع العده ده فضيه مليانه عده،
1: الحافله دي
0: مليانه عده، خلاص الحاجه اللي اسمها سفينه ولا شنو بيكون قاعده كده في البرنده، يعني الحاجه دي نحن ممكن نملاها كتب مثلا، تكون مكتبه
1: يعني، بدل العده الكثيره،
0: بدل العده الكثيره دي، ولسه في المخزن هناك في باقي عده قاعده، والحله كلها عندها عده بالمستوى ده يعني. ما عشان اقول انا لو جوز مثلا مناسبه عشان يعني اودي لهم العده بتاعتي، او جات مناسبه في البيت انا اطلع العده، هو اصلا دي فايده زاده من حاجه المناسبه، وتاني لسه بخشوا صندوق عده عشان تاني يجيبوا عده، عشان هسه لما جات الحرب دي كميه تصفيه
1: العده دي مش الساكت،
0: العده دي مش الساكت يعني، ولا بتتشال ولا ولا
1: ولا تتلم ولا تدس
0: ولا بتدس ولا بتقدر ذاته توديه انت ذاته ما بتعرف. فدي صناديق العده يعني، في النهايه صناديق العده دي يعني اتكسرت في الشارع العده. فاحنا في حاجات ما لها لازمه في حياتنا، قصاد حاجات اصلا ليها لازمه المفروض نعملها، حاجات ضروريه احنا ما بنعملها. عندك يا أخي خلي صندوق العدة، أعمل صندوق الإسعافات الأولية في البيت، صندوق الإسعافات الأولية، جيبوا بيتادين ولا جيبوا ديتول، جيب شاش، جيب حاجات المطهر بتاع الجروح، جيب إبرة بتاع تخيط الجروح، جيب خيط بتاع كتكت خدته في صندوق، جيب بنادول، جيب الأدوية الأساسية اللي أنت بتكون محتاج لها، لو شافح ساكت ماشي في الشارع ده وقع يتعتر انت ممكن تفيده بالحاجه دي، شافعك ده في البيت لو حصلت له حاجه، جرح يده بموس، تعرفي انت وانت تفتشي الكورسات بتاعه الاسعافات الاوليه عشان لو الجرح لو حصلت اي حاجه، لو جاء مغص تعرفي تدي شنو، بدل ما نحن بنسقي الشفع يعني حاجات احشاب، ونحن ذاتنا ما عندنا فهم في الاحشاب تزيد لهم المرض زياده، يكون عندك صندوق اسعافات فيه فلاجين، تدي شافعك ده جرعه من الفلاجين لو جاء وجع بطن، تديه يكون فيه قطره بتاع عين لو عين وقع فيها تراب بدل كوبايه المويه اللي احنا يعني يعني حاجه صعبه شديد، الشافع وقعت له ترابه في عينه، افتح عينك جوا كوبايه المويه، هيت الترابه بتطلع من العين، لكن بعد ذاك العين بتتاثر بالمويه اللي دخلت فيها،
1: بتلتهب
0: بعد ذاك دخلت له في اضان وما عارف شنو، بيكون في قطره للاضان، لان احنا ما عندنا الفهم بتاع قطره الاضان، ان احنا عندنا يكب له ريحه في اضانه، فبعدين الريحة دي فيها مواد كيميائية وفي الأضام دي، بعدين ممكن الشافع ده يطرش بالطريقة دي. فنحن بدل صندوق العدة خلينا نعمل صندوق بتاع إسعافات أولية، خلينا نعمل صندوق بتاع طوارئ، علبة كده مكفولة كل يوم أرمي فيها مبلغ الفائض مني من ميزانتي، زي ما هسي أنا مشيت الليلة كداري، هسي الليلة أيمن جابني كداري من الصباح بموضوع التدبير بتاعه ده، فزي ما كده نحن المبلغ ده أشيله أرميه في علبة أو أخده في حتة بعيد، عشان أنا لو جاء يوم من الأيام حصل لي أي طارئ، شافع مريض، جيراننا عندهم حاجة طارئة، زول لا سمح الله توفى، جونا ضيوف فجأة، خلاص احنا ما عاملين حسابهم في الغداء، ممكن نلحق نجيب لهم من الصندوق بتاع الطوارئ، ودي بتحصل كتير، واحده برضو من اسباب يعني، واحده مفروض ان احنا نوفر لها، واحده برضو من اسباب التبذير في البيت اللي هو التباهي قدام الضيوف، احنا بالضبط. اكلنا عدس، لما نيجوا الضيوف نقوم الباقي بتاع حله العدس ده نشيله ندخله في الثلاجه عشان ما يعرفونا ان احنا اكلنا عدس، نقوم نمشي نتدين من الدكان ولا نتدين من بتاع منه ما بعرف، نجيب لهم نعمل لهم صينيه سفره كبيره كده عشان يشوفونا احنا. الحاجه دي بعد الحرب قلت شويه، لكن برضو في بعض الاسر لسه محتفظه بالعقليه دي، عقليه انه نحن لازم الناس الجونه ديل نحن لازم نتبوبر قدامهم، طبعا نظهر لهم انه نحن ناس كده هاي كلاس، احنا ناس مختلفين في الاكل، احنا ناس في حته تانية، واحنا لسه ما اكلين عدس يعني، الناس قاموا فتحوا الثلاجه، لو قاموا فتحوا الثلاجه حيلقوا حله العدس قدر كده قاعده،

0: دي حاجة احنا مفروض نتخلص منها. يعني
1: انت بالكلام بتاع العده بتاع الحافله ده ذكرتني حاجه جميله جدا جدا. انا اساسا في الجزيره هناك في حته اسمها الحصحيصه.
0: حصحيصه عارفها كويس.
1: بس الحصحيصه ده اساسا دي مسقط راسي، ناس بيتنا كلهم هناك. ابوي قام نقلوا شغل مدني، انا مشيت معه مدني. ففي مدني هناك يعني ده حاجه طبيعيه، انت تنتقل من حته لحته بتتعلم ثقافه جديده. انا مشيت اتعلمت الثقافه بتاعت العدة والحاجات الكويسة يعني. من جيت راجع أنا مشيت قريت سنة وهناك، أول إجازة جيت راجع البيت لقيتهم لسه بيأكلوا بالعدة القديمة والصينية اللي عاملة كيف كيف وشنو ما عارف. مشيت فتحت الحافلة دي بتاعت العدة دي، جبت لي كوباية كده نظيفة الكباب اللي قاعدة صورة دي،
0: قاعدة سايبة
1: قاعدة صورة دي بس هاي. جيت شربت باللبن حسيت بهدوء تام في البيت، يعني الناس كلها بدعي لي، الناس كلها مستغربة دي شنو انت عملته، كان دي جريمه.
0: ما هم خايفين تتكسر طبعا، وثاني يجيبوا على واحده جديده،
1: وثاني يجيبوا واحده جديده. فانا عاوز اقول انت يعني الحاجه دي انت ما استفدت منها، انت خدتها كده، خدتها كده لشنو؟ ده منظر يعني انت جبت عشان تخطها منظر. طيب جيب بتاع المنظر خدته، وجيب تاني الحاجه انه الناس تستخدمها. الحاجات القديمه دي ممكن شنو ترميها تبيعها، لانه انا زعلت جدا جدا انه في حفلات كثيره زي ما قلت قاعده كده من جد الحرب وهي قاعده كده لا استفاد منها، لا يعني قروشك دي جيتوا ركنتوا كده وخطيتوا صوره وما استفدت منه، فما في داعي للحته دي. يعني انت جبته ده استخدمه في البيت وشيل الحاجات الثانيه اللي نايت.
0: واحده من الحاجات المضحكه جدا ويعني حاجه يعني حاجه كده حزين، انا طبعا ما حقول اسم الزول يا جماعه عشان الليله شفته ايمن ده يعني
1: انت اللي تجري بس
0: في حته كده ما فهمش بوين بيتنا، لكن ما حقول اسم الزول. لكن عندنا جارتنا برضو احنا متذكر الوقت بتاع مره كده زمان جه زلزال الوقت ده، انت بتكون ما عارف متذكر او انت
1: لا
0: تغير.
1: انا ما حضرتها يا زلمه،
0: اي انت كنت صغير في العمر لسه.
1: زلزال ده شفته في مكان ثاني
0: في الخرطوم، جه زلزال في مره من المرات، والزلزال كان جاب النهار يعني ناس بالنهار في يعني تقريبا الكلام ده في يعني 2005 2000 بدري يعني. فاحنا عندنا جارتنا الناس طبعا جروا مرقوا من البيوت لما الوقت بتاع الزلزال ده، كان الناس جروا مرقوا من البيت. فالمره دي قاعده جوا البيت قالوا يا اخواننا انتوا فلانه دي وين الناس جارين هنا. اها لما بنت خشت جوا يا امي اطلع الزلزال ونخلي العده بتاعت لهم نوت تتكسر. ماسكه ماسكه العده ماسكه الحافله تحت العده قاعده تتكيله بالسرير عشان البتاع دي لو وقعت العده ما تتكسر.
1: ده كله همه،
0: ده كله همه في الحياه دي، همه لو جه زلزال همه العده، لو في حرب نحن ما قادرين نجري. يقول لك انا ما حاخلي بيتي ما حاخلي عفشي. طيب أغلى بيتك ولا أغلى روحك؟ وده نوع برضو من التدبير ربنا. يعني هو التدبير ما في القروش بس، على فكرة التدبير ما في القروش بس، في كل شيء. مفروض أنا في الحاجة أنا حخسر حاجة، فأنا طالما أنا حخسر حاجة، الحاجة اللي أنا حخسرها دي هل أنا أقدر عويضة ولا ما أقدر عويضة؟ يعني هنسي العدة دي ممكن تتعوض، العفش ممكن تتعوض، البيت ممكن تتعوض، لكن لو أنت خسرت روحك هل حتتعوض؟ ما حتتعوض أكيد. فعشان كده نحن برضو في ده برضو مفروض نكون مدبرين.
1: كويس. الأمكن الحاجة دي بتودينا لحتة تانية بتاع إنه إحنا اشترينا حاجات يا أستاذ هيبة، اشترينا حاجات ما عندها لازمة وضيعنا فلوس وضيعنا قروشنا. الحاجة دي هل مستقبليا عندها معنى؟ مثلا إحنا في المستقبل كأسرة قاعدين نفكر إنه من بيت الإيجار ده يكون عندنا بيت، من إنه إحنا قاعدين نمشي بمواصلات ونتعب وندي العيال نجيب عربية، دي حاجات مستقبلية، دي فرص مستقبلية. هل الحياة اللي احنا قاعدين نبذر فيها هسي الوقت اللي احنا حاليا فيه ده بيأثر لقدام؟ بيأثر الحاجة دي؟
0: اكيد طبعا اكيد. وخليني اقول لك يا ايمن انه نحن ما البيت بس، انه نحن حتى صحة اولادنا قاعدين نضحي بها في سبيل الحاجات والشكليات الفارغة. خلينا نقول شكليات فاضية، يعني شنو يكون عندي عفش، يعني شنو يكون عندي دولاب وعندي صفرة وعندي سراير بشكل معين وكل سنة مشغيرها وكل مناسبة ده أجيب توب، يعني شنو يكون عندنا ستاير في البيت وأولادي أصلا ما أكلوا. إحنا قبل قلنا في حاجات ضرورية زي التعليم وزي يعني أنا ممكن أجيب بيت في المستقبل، لكن هل أنا أجوع أولادي عشان مش أشتري بيت؟ طيب وصحتهم؟ طيب جسمهم ده ما هو أساس بيتبني برضو، يعني الجسم برضو عنده حق زي ما أنا ببنيهم روحيا وابنين فكريا برضو الجسم برضو عنده يعني عايزين ياكلوا وجبه فيها فايده عشان اجسامهم تتبني, وعشان لما اجسامهم تتبني في المستقبل ده بيخلينا ما نصرف قروش كتير عند الدكتور وبيخلينا ما نبيع البيت عشان نعالج الولد لانه عنده حاجات كانت مرتبطه بالمناعه من الاول, ما عارف ما كان الغذاء بتاعه فيه مشكله. فاحنا يعني انا بشوف انه في ناس بشوف انه في امهات بيختصدوا على حساب وجبات اولادهم. واحده خاشه صندوق فبيدوها القروش بتحت الملاح, نحن بنقول بيدوها القروش بتحت المصاريف بتحت البيت, تلقاها بتقسم القروش دي بالنص بالنص, بتخد 50. وطبعا ده كله يعني الحرب جات طبعا غيرت فينا حاجات كتيره واستراتيجيات كتيره, لكن هسه خلينا نقول انه ده غلط كونك انت ده على حساب اولادك, يعني على حساب صحتهم, يعني على حساب انهم ياكلوا ويشربوا. طيب انت هسه الحاجه اللي وفرتيها دي عارفه تقعد تعيش لبتين, طيب وفرتيها لهم هم حيستفيدوا شنو من الكبابي والصحانه والستائر والملايات والحاجات؟ لو في حاجه نوفر لها مثلا زي نشتري قطعه ارض, وده بنوفر الفايض, نحن ما بنوفر الاساسي. أيوة. بنوفر الفايض, يعني انا مصروف البيت, السكر مهم والعصير مهم خلاص, واللحمه مهم انه ياكلوها حتى لو مرتين ولا مره في الشهر, المهم هي مهم ياكلوها, والخضار مهم والفواكه مهمه. والشافع لما تديه شويه قروش في يده يمشي الدكان يشتري له قرقاش ولا يشتري له بيبو, يعني دي حاجه نفسيا كويسه عشان نفسيا هو نفسيا عايز يحس انه هو مقدر ماديا برضه. مال كتير الكل يوم انا

0: يلا احنا ما ضد المدارس، انا ما ضد المدارس الخاصة، لكن المدارس الخاصة لما يكون انا عندي ميزانية بتكفي لهذا، لما يكون انا قادرة اوفر ميزانية كفاية، مش امشي اودي الولد اطلع من المدرسة الحكومية اوديه المدرسة الخاصة، فبعدينك انا ذاتي نقص له واجباته، خلاص في البيت ياكل عدس ليه؟ عشان قال يقرا. طيب ما ممكن يقرا في المدرسة الحكومية وياكل وجبة افضل. فالتدبير هو في أكتر من حاجة، التدبير ما إني أنا بس بعرف ألم القروش، لا، التدبير إني أنا بعرف أصرف القروش في الصرف الصحيح، بعرف أصرف القروش في المكان الصح، ما بصرفها في المكان الغلط، وأنا أفكر الحاجة اللي أنا بعمل فيها دي على حساب شنو. يعني هو بيقرأ هسي في مدرسة خاصة، فده على حساب وجباته في البيت، على حساب وجباته في البيت، وبعد كده في نص السنة لما أنا ما أجي أقدر أدفع له القروش بتاعت المدرسة حيطردوه في الآخر، فحاجة تانية أرجع المدرسة الحكومية، فأكون جهجهته من المدرسة الخاصة للمدرسة الحكومية وبالعكس، وفلان ديك ولده ودته مدرسة هناك ما عارف كويسة، المدرسة بتاعت ولدي دي كويسة بينتظروكم للرسوم لآخر السنة، لا شيء الودي الولد هناك مع ود فلان، يعني مسألة صعبة شديد. فيا أمهات رجاء يعني التدبير ما تقتير، تقتير ده إنك تكون بتحرم الأولاد من حاجات كثيرة شديد عشان تكون بتلين مبلغ من القروش داير لما نيجي العيد تشتري بيه حاجة ما لها لازمة.
1: كويس مشاهدينا، شكرا لكل المداخلات والناس اللي خشوا لنا. يمكن نشوف فضل، أستاذ فضل مرحب بك. أستاذ فضل بيقول صباح الخير والجمال والمحبة. صباح الخير ومسرات، بداية أبعث بأجمل التحايا الصباحية المعطرة بالمودة إلى كل الأسرة تادي وسمر الأفاضل وإلى مقدمي برنامجكم الرائع صباح بلدنا، وتحية خاصة وموصولة للأستاذة إيفا ولضيفها الكريم الأستاذ أيمن ولكل مستمعين ومتابعين الأوفياء. وحول موضوع الحلقة الشيق، لا شك إن التدبير المالي والتخطيط الواعي ليس مجرد خيار، بل هو واجب ومطلب أساسي لاستقرار الحياة واستدامتها. أما ما فيما يتعلق بالمقولة الشائعة أنفق ما في الجيب يأتيك ما في القيب، فلابد من قراءتها بوعي وعقلانية. إن هذه المقولة إن أخذت على ظاهرها بأسلوب الاتكالية والعشوائية تتنافى تماما مع مبدأ السعي والأخذ بالأسباب وحسن إدارة الموارد. ده هنا الكلام الجميل، تتنافى قال لك تماما مع مبدأ السعي والأخذ بالأسلوب بالأسباب وحسن إدارة الموارد العفوية في الإنفاق بلا تخطيط، ثورة الندم وتضع الفرد تحت طائلة الأزمات المالية المفاجئة. انت بتكون بعد كده في حالة بتاعت مفاجأة مالية وأزمة مالية على طول. التوكل الحقيقي ممدوح يقتضي منا أولا أن نعقله ثم نتوكل، أي أن ندبر أمورنا ونستثمر مواردنا بحكمة ونبني أمانا ماليا يحمينا ويحمي من نعول. ثم قال نثق بعد ذلك بما كتبه الله لنا في الغيب. التدبير لا يعني البخل، ده الحتة ممكن بدينا بها من الصبح. التدبير لا يعني البخل والحرمان، بل هو التوازن الوعي بين المتطلبات الحاضرة وتأمين المستقبل. في الغيب يبدأ بالله، ولكن الله أمرنا بالحكمة وحسن الإدارة. ده كلام جميل جدا جدا يا أستاذ فضل، كل التوفيق لكم في هذه الحلقة المميزة، ودام أسيركم عامرا بالوعي والجمال والحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو، شكرا أستاذ فضل كتشو من أجل المداخلة الجميلة. ميمي كوكو مدير صح، صباح الخير راديو سمر، صباح البهجة لكل المشاهدين، أهلا بك في الراديو أستاذ أيمن إسماعيل في الراديو. مرحبا بك يا أستاذ ميمي على الطلة الجميلة جمال. صباح الخير أستاذ إيفا والأستاذ أيمن، وبروك الأستاذ أيمن على الإضافة لقائمة مقدمين للبرنامج في راديو سمر. أتمنى الأستاذ أيمن كل التوفيق في الدور الجديد الذي هو يستحقه بكل جدارة. شكرا أستاذ جمال، جمال ويلسون من الأصدقاء الراديو، مرحب بك، شكرا من أجل المداخلة من أجل الترحيب. واحدة واحدة كده حنصلح وحنمشي قدام إن شاء الله. ماري تشوي دي على فكرة زميلة الدراسة. أستاذ ماري بنقول لك صباح الخير، شكرا من أجل التعليق والمداخلة بتاعتك، قال موضوع حساس، بتمنى أمي ما تشوفه لأنكم دخلت في اللحم الحي.
0: أنت كده يا أيمن، يعني أنا زي ما قلت لك قلت بس بعد الحلقة دي قلت إلا أنت تطلع

0: شويه من الموضوع بتاع التوفير ده، تقوم زي ما يقولوا تفك الكيس شويه، تشتري هدايا لناس كتار عشان يسكتوا، لانه تهبشت في يعني في حاجات احنا خلاص دي مناطق محرمه بالنسبه لنا. اول حاجه العده، وثاني شيء السوق. انت ايمن مالك معانا؟
1: انا انا انا انا قاعد اجيب المحور، انت هل قاعد تجيب الامثله وبتلفي وتخشي من جوا وتطلعي؟
0: يا جماعه انا يعني المشكله ما مني، شفتوا المشكله من الاسئله بتاعت ايمن؟ ايمن هو اللي بيخليني انا اقول لكم ما تشتروا، عشان التجار ما يزعلوا مننا يا ايمن. كمان هسه ثاني كده الواحد لما يجي يمشي السوق، الزبائن بتاعنه يقول لك ايوه انت قبل لي كده ما قلت
1: حرشت الناس كده
0: عليك، بس بالسعر ده ما بيعملونا بعدين يشتروا منهم.
1: كويس استاذ ايفا، يمكن الحاجات دي بتودينا لحته تانية، بتاع انه انا القروش بتاعتي خلصت، ويعني بقيت زي ما بقول مفلس ما في قروش، و قدامي مدرسة جاية، أولاد عاوزين يخشوا في مدرسة، أو قلنا زي مثلا دارين نشتري بيت ما قادرين نشتري البيت، وفجأة الولد بقى عيان ما قادرين يتعالج. دي كلها نسبة البزخ والمصاريف والحاجات اللي إحنا كنا بنعملها ما خدتينا يوم بكرة. هل الحاجات دي عند عامل نفسي يعني أنت بتأثر في نفسياتك؟ أنت بتكون عندك عامل نفسي كده يعني هندجة ناقع عيان أنت ما قادر تعالجه، فرصة بتاعت البيت جات أو القروش بقت ناقصة ما قادر تشتري البيت عشان تخلي حاجة للأولاد، أنت بتجي تنوم كده بتنوم مرتاح؟ بكون في عامل نفسي أنت بتقدر تنوم مرتاح كده يعني؟
0: أكيد أكيد يا أيمن. أنا بعتبر أنه لو زول قادر ينوم مرتاح في الوقت ده، الولد وهو عيان وما قادر يدبر قروش المستشفى وبينوم، أنا ما بعتبر أنه ده إيمان، بعتبر أنه ده عدم مسؤولية. يعني ده رأي الشخصي، إنه ده ما إيمان، ولدك عيان وإنت ما قاعد تسعى إنك تمشي تدبر له قروش بتحت المستشفى، وتقول أنا كده متوكل على الله خليها كده على الله بس زي ما تجي، ده عدم مسؤولية، ده ما إيمان. الإيمان ربنا بيقول خليك مدبر، بيقول أحسب حسابك خارج الحق، في أي حاجة دار تعملها خطط، خلاص ده ربنا بيقول كده، ده الإيمان بيقول كده. إنك إنت يعني في أمثلة كثيرة شديد للإيمان التدبير، وانت شخص مؤمن انت مطالب انك انت تكون مدبر. حتى يسوع ذاته لما عمل الاكل للجموع ما قال لهم خلاص الباقي ده، قال لهم هو في كم، قال لهم لموا الباقي،
1: لموا الباقي.
0: فلموا الباقي دي بيعلمنا انه نحن باقي الحاجات ذاته، باقي الاكل ده ذاته، ونحن لو لميناه ممكن نستفيد منه تاني، بيعلمنا اننا كيف ندبر. فأنت ما ممكن تكون بتصرف تجيب أكل كتير، صنوف كتيرة من الأكل، بعدين ما تأكله، بعدين ترمي، بعدين ما عارف جوك ضيوف تمشي تخمج الدنيا تجيب ما تخلي حاجة، بعد ذاك برضو يترمي، بعد ذاك لما انت فلست يقول لا أنا حقعد لي ربنا عشان يعني يبعت لي قروش. أي ربنا ممكن يبعت لك، لكن بعد ذا قضيتك أنت، ربنا أصلا من الأول أداك يعني فاتحة عليك، أنت اللي أداك ليه وده ما حافظت عليه. تاني جاي تطلب كيف يعني بيتوش تاني، انت كيف ذاتك انت حتقيف قدام ربنا وتطلب منه ما هو أداك وانت ما حافظت عليه، فانت جاي تطلب بيتوش، دي حاجة. وحاجة تانية كمان برضو التبذير ده ذاته بيقلل البركة، يعني في حاجات احنا من مصروفها دي بتقلل البركة، اللي هي نحن بنعمل عشان نتفاخر على الناس. طيب ربنا داير يحافظ على مشاعر الناس اللي انت قاعد تتفاخر عليهم ديل، هل ربنا ده حيديك قروش عشان انت تشيل القروش وتستخدمها غلط، تمشي تغيظ بيها ناس، او تمشي زي ما بنقول كده بالبلد تعمل بيها مقارز لناس انك انت عندك كده وانت عملت كده وانت سويت كده؟ هل ربنا بيقبل الكلام ده؟ هل حيساعدك انك تعمل الحاجة دي وبره من الخطة بتاعتك او التخطيط بتاعك، في انك انت تكون بتتفاخر، في انك انت تكون بتعمل مشاكل؟ التفاخر ده مرات بيعمل مشاكل في أسر تانية. يعني انا صرفته هسه في مناسبه بتاعتي، ولا صرفته في في في لما ولدي في تخريجه بتاع الروضه، في ناس تاني ما عندها، في واحده تانية ما عندها، حتمشي في البيت هناك تعمل مشاكل مع راجلها، انا بس لازم تجيب للولد ده زي ما فلان وفلان ده خرجوه والسنه اللي فاتت، احنا برضو لازم ولدنا ده نجيب له زفه من البيت ونجيب له حاجات وتديني اخبز واعمل حاجات واعمل، وهو ما في مغدوره، فكده عملتي مشكلة ولا ما عملتي مشكلة؟ عملتي مشكلة. فهل ربنا يعني خدت الحاجات دي كلها قدامك، وخدت الحاجات دي كلها قدامك، وانت بتبذري، انت بتصرفي في حاجات ما لها فايدة؟
1: كويس. طيب عدم القروش يعني من القروش بتاعتنا كلها كده نحن صرفناها مثلا وبقى ما في قروش, بيدخل في حتة تانية حتة صعبة جدا جدا اللي هو الديون السلفية. فأنت مبذر ودخلت في ديون, شلت الدين ده عشان تكفي حاجاتك, وتاني أكيد القروش اللي انت شلتها دي برضو هتبذرها في نفس الشيء, فانت بعد كده هتبقى في دوامة. فانت رأيك شنو في مثل الناس زي دي يعني بيكونوا في دوامة بتاعت انه في سلفيات في دوامة بتاعت انه يشيلوا السلفية يبذروها, يشيلوا السلفية يبذروها, وانت لسه ما سددت.
0: في ناس متعودين انه يعني يشيلوا سلفيات مثلا من بنوك, خلينا نقول حتى الاقتصاد بتاعنا ده حتى الاقتصاد بتاعنا ده, ما هو القرض اللي بيدوك لده ده مال دوار اسمه, مال دوار يعني انا بشيله بستفيد منه برجعه, بشيله ايمن بيستفيد منه بيرجعه, بيشيله زول تاني يستفيد منه يرجعه, وفي الاخر لما انا اكون سددت كل الاقساط اللي علي ممكن يجيني تاني اخد قرض بقرض اني انا احسن المشروع بتاعي واضيف فيه حاجات واكبره, وتاني بنبدا بنفس الطريقه, وده مال دوار. انا لما اشيل مشروع وما اسدد القرض اللي علي خلاص وابدا اتزاوغ وابدا كده, معناته انا في قريب العشرة انفار بوراي انا عطلتهم ان هم ما ياخذوا, وممكن كان يكونوا ناس ناجحين يفيدوا البلد, ممكن في دول عنده حاجه داير يعملها, حاجه داير يصممها يعني بتفيد البلد في حاجه, وانا جيت وقفت القروش دي منه. ليه؟ لانه بسبب اني انا المشروع بتاع التمويل ده فلس. ليه؟ بسبب الناس المتعسرين اللي ما دفعوا الديون ديل. فحال بلدنا كان عامل كده يعني في ناس كتير بيشيلوا قروض من البنوك ما بيسدها, لانه بيعرف مدير البنك ولانه عنده واسطه ما بيقبضوه عشان يسدد القروش, ولانه ابوه فلان فاخذ القرض الفلاني وما ما ما يسدد. طيب لما مشت الحاجه دي, لما بيجي ما عنده الامتيازات انه يشيل قروض من البنوك, بعد كده حيشيل قروش من وين؟ ما عنده قروش, القروش الشارة دي كلها انتهت, ما عنده الآن, ولا حيقدر يعيش المستوى الاجتماعي اللي كان عايش فيه, ولا حيقدر يعيش مرتاح أصلا, لأنه يعني مرات نحن يعني دي حاجة نفسية صعبة شديد. مرات لما زول يكون احتياجه النفسي في إنه هو يصرف يصرف يصرف يعني كده بيسد احتياجه, أو ده سلوك تعويضي, بنقول إحنا في علم النفس بنقول ده سلوك تعويضي. سلوك تعويضي بأنك أنت فاقد حاجة فبتعمل حاجة تانية تعوض بها الحاجة الفاقدة دي. أنت فاقد أمانك وفاقد سلامك وفاقد استقرارك وحاس في حاجات كثيرة ناقصاك, فبتشتري وبتشتري وبتشتري عشان تسد النقص اللي عندك ده. فهس بيجا الحاجة اللي بتشتري بها تسد النقص ما فيش, فبيبقى خلاص النقص كده بيبان بيصهر, النقص اللي فيه كله بيصهر وبيطلع, وبعد كده بتبدا النرفزه وبتبدا. وفي ناس ممكن تجين عديل يعني بسبب الكلام ده, ممكن يصل حد يفقد عقله من مرض نفسي هين ممكن كان عقله. انا بقول لك انت وانت لو انتوا حسيتوا انكم انتوا ما قادرين تدبروا صرفكم زايد, يعني نفسكم ماشيه لانكم تشتروا حاجات ناليه لازمه, لو حاسين انكم انتوا دائما في احتياج انكم تشتروا دائما ناقصاكم حاجه, بقول انه لو شاورت طبيب نفسي, لو عملت كاوسلينج في الحته دي, شاورت وقعدت مع ناس علموك او ادوك تدريب انك انت كيف تقدر تمسك نفسك من الحاجه دي بيكون افضل, لانه ده سلوك تعويض الشراء الزايد ده, يعني في مشكله نفسيه ما عندك انت مفروض تقدر تكون بتعاليها.
1: كويس. الكلام جميل والحديث طويل يا استاذ ايفا, لكن انا في حاجه تانية مؤثره فيني شديد, في حاجه يعني حاجه صعبه. احنا ضغطنا على كل الفئات, في فئه شريحه صغيره كده عاوزين نضغط عليها اللي هم الاطفال, وانت كاب وانت ام البزغ والمصاريف اللي انت بتديها للاطفال اللي ما عندها معنى دي, الطفل جاء عاوز حاجه اي هاخد, دار شنو ما عارف هاخد, دار تليفون جديد امشي جيب تليفون جديد, داير اللي ما عاوزين ناكل اكل كده امي اطلب لنا دليفري يجيب لنا بيتزا بيمشي طوال اطلب جيب بيتزا. فدي انا افتكر انه دي ده موضوع صعب جدا جدا يا استاذ ايفا, بيخليك الدخل بتاعك يكون كله ماشي في حته غلط, في حين انه انت عملت الطبيخ, هو عمل الطبيخ خلاص, فما محتاجين تاني احنا تاني نمشي نجيب اكل دليفري. أكل الدليفري ده تكاليف، والدليفري ذات بتاع الطلبات ده حقيقي داير قروش داير بكشيش.
0: أيمن اللي يعني بعد الحلقة الناس ما تشتغل يا أيمن ولا شنو، حتى بتاع الدليفري ما قدر تخلي في حاله يعني. أنت يا أيمن بعد الحلقة دي تعني ما في زول يشتغل؟
1: لا لا حيشتغلوا إن شاء الله، نحن ما ضد الشغل، ده شغل الناس يشتغل، لكن نحن قاعدين نسلط الضوء على الأشياء البسيطة اللي هي يعني بتخليك إنه ما تلم قروش وما ما يكون في قروش. وما على فكرة أنا موضوع من المواضيع أنا بحبها جدا جدا، لأن أنا ما بخيل لكن بقرضها زي ما بقوله. فالتدبير والادخار والحاجات دي ده حاجتي يعني الحمد لله. ما زول بتاع بزق ولا زول يعني عايش حالي على قدر حالي، فعشان كده عاوز اساعد الناس برضو انه تعيش نفس الحال. فالناس ما يعني ما نحن ما قلنا ندعوك انك تكون بخيل، ما ندعوك انك تبسط نفسك، لا دي حاجة طبيعية لازم تعيشها ونحن نعيشها مع بعض. كريت تكلم لنا على الأطفال، الأطفال اللي بيشيلوا قروش من غير لازمة، قروش ما عندها معنى، أي حاجة عاوزيننا بقول لهم أوكي فضلوا حكون. دي النتيجة شنو للأب والنتيجة شنو للطفل ده؟
0: طيب أنا دار أقول للأم أو للأب اللي أنتوا بتدللوا أولادكم الدلالة الزايدة اللي هو أي حاجة دايرة داير لعبة أيوة هاك امسك اشتري. أول حاجة ما دعوض الطفل إنه يشتري يشتري يشتري، دي حاجة مفروض ما نعملها تربويا، ما صح تربويا. أنا بوفر له احتياج، أنا بوفر له احتياج، ما بديه فايض من الاحتياج بتاعه ده. الطفل محتاج يشتري لعبة أيوة محتاج يشتري لعبة، محتاج في وقت ما يشتري حلاوة أيوة يشتري حلاوة، لكن ما محتاج يعمل ده كذا مرة في اليوم، وما محتاج يشتري كل الحاجات دي كل يوم. يعني محتاج يشتري لعبة مثلا كل سنة كل شهر كل كده، لكن ما ممكن أنا كل أسبوع أمشي جل لعبة جديدة. أودي الألعاب دي وين بعدين؟ خزينة وين؟ البيت ذاته ما حيشيلها، ولا يرمي القديمة دي ويشتري واحدة جديدة. كده أنا بكون ببذر. أعلم الشافعي، أنا لما أعلمه كده بعلم الشافعي عدم الارتباط بالأشياء. يعني أنا لازم أعلم واحدة من القيم اللي أعلمها للطفل بتاعي إنه يكون مرتبط بلعبة الجابوة الذي يحب اللعبة الجابوة، يشتري اللعبة اللي هو بيحبها عشان يحافظ عليها. لما أعلمه كده بعلمه يحافظ على الأشياء، وما يحافظ على الأشياء بس، بعلمه يحافظ على العلاقات، بعلمه يحافظ على يعني الحاجات اللي بيحبها. انت حب الحاجة وحافظ عليها، فدي ده سكة بتاع التعليم انا بعلمه. بعد ده كان لما ابدأ اوفر للطفل اي احتياج عنده كده بيفهم في الحياة دي انه اي حاجة عايزة هو بياخدها، اي شي دايره بياخده، بيبدأ بعد كده يكون شخصي غير ما غير اللي انا بكون كوم دايره، اللي هو لما يكبر بعدين بيبقى شخصي اناني جدا. وبالذات الشخص ده بعدين طبعا يا أيمن لو بيجا كده مسؤول من حاجة ده بتعب الناس شديد، الشخص اللي بيكون موفر له كل حاجة ده، لأنه كل حاجة يشوفه حيشيلها بالقوة. يعني ده لو توفرت له قوة في المستقبل وهو عايز أي حاجة، لأنه هو تعود إنه أي حاجة يوفروها له، فأي حاجة شافه عايزها بياخدها، بالحسنة بياخدها، بالرجالة زي ما قالوا بياخدها. فده بيبقى مشكلة وبيبقى كارثة للمجتمع. ولو أصلا هو عايز الحاجة كتيرة وبيوفر وبأي طريقة ممكن يبقى شخصي ما أمين، ممكن يبقى شخصي قاتل، ممكن يبقى شخصي عشان مصلحته الشخصية ممكن يضحي بشعبي كامل. فبيبقى أنا لازم أعلم طفلي وأنا بربيه، واحدة من الحاجات الكويسة شديد إنه أنا ما أوفر له كل حاجة لكن أسد له احتياجه، ما أوفر له كل حاجة. يعني في حاجات ما كل حاجة قال دايرة أنا بس أجيبها له، لكن أسد له احتياجه، أراعي حوجة النفسية إنه هو محتاج لعبة، محتاج يشتري مرة وجبة من برا أو يمشي أكله برا أكل البيت، هو محتاج للحاجة دي نفسيا، لكن ما أعمله كل يوم. بس أعمل موازنة، يعني هي موازنة في الآخر ما بين ده وما بين ده، موازنة ما بين إنك أنت تكوني بتربيه وبتعلميه وبتسد له احتياجه النفسي.
1: في في في حب زايد كده بتلقى من طرف الأب أو الأم، يعني مثلا ما بكون في ما بكون في اتحاد في التربية، انت عاوزة زي ما بقول تدلعيه، بكون الاب ما عاوز الجنة دي تدلع، الجنة ما بيميل بعد الاب وبيمشي للام، لان ام شنو بتلبي له احتياجاته والعكس. فنحن هنا عاوزين يعني يكون في اتحاد بين الاب والام في التربية،
0: يكونوا بيتفقوا
1: متفقين في الرأي في الفكر في كل حاجة. يعني احنا نجي نضع نظم خطط للاطفال دي تسير كيف. يعني انا من اقول لا انت مفترض تساعديني في الله ده، اما انت تيجي تقولي لا انا اساعدك في الله
0: ده المفترض يحصل، ده الطبيعي. اول حاجه صراعاتنا احنا كاباء وامهات مفروض الاطفال ما عندهم بيها علاقه، يعني احنا صراعاتنا والتدبير ذاته احنا نعلمهم التدبير هم يشوفوا ويطبقوا، لكن ما نجي نديهم محاضرة عن التدبير لانه الشافع ما حيفهم،
1: ما حيفهم عاوز حاجة عملية بعينه يشوفها.
0: الطفل ايوه بيشوف فبيتعلم، يعني بيشوف فبيتعلم. حتى الناس بيشوف يعني الحاجة اللي احنا بنتعلمها اللي بنشوفها وبنتعلمها دي يعني اعمق من الحاجة اللي بيقولوها لنا ما بيعملوها. يعني ممكن الأم لابو يا شافع كشح له شوية زيت ولا شوية ملح ولا كسر له كوباية، يجوا يدوا محاضرة في الاقتصاد ومحاضرة في التدبير، وبعد ذاك الأبو يمشي يشتري له تلفون ما له أي لازمة، يلاقوه ناس تسعة طويلة يختفوا منه. أو الأم تمشي تشتري لها توب ما عارف وين خطته في البخور وقع يتحرك. فالشافع هنا بيفهم الحاجات دي. على فكرة إحنا بنفهم بنتعامل مع الشفع كأنه ده ما إنسان، لكن هو إنسان بيفهم الحاجة دي. فكده هو بيتعلم انه القروش دي ما ليه. طيب انا لما كسرت كوبايه شاكلوني خلاص، انت جبت توب وانت جبت تليفون، انا ذاتي كمان عايز لعبه، يلا داير لبسه جديده. ولما يجيبها ما حيحافظ عليها برضو، حيتلفها يعني حيفرتق اللعبه وحيعمل. فاحنا اول حاجه خلونا يعني في التدبير نعلم الشافع احنا انه يشوف يتعلم. وزي ما الكتاب المقدس بيقول كده، ما قال يعني انتوا قولوا للناس، قال يروا أعمالكم فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني بعد يشوفوكم يشوفوا تصرفاتكم صح. ويشوفوا الحاجات اللي تبتعملوها بعد ذاك هم بيمجدوا أباكم الذي في السماوات. بشنو؟ بأنه هم خلاص بيأمنوا به، لأنه هم عارفوا أنه أنتوا عندكم إله حقيقي بيعلمكم ده، فهم شافوكم بتعملوا ده يتعلموا منكم فمجدوا. فبرضو شافع في البيت كده، أنت لما هو يشوفك بتعمل حاجات غلط وانت تعمل حاجات صح، تلقى الابو مثلا داير يغطر على الشافع يعني داير يعيش الشافع ده في بؤس شديد ما يجي ولا لعبه كله. اما هسه السنه اللي فاتت اشتروا له لبسه، اشتروا له شنو؟ المدرسه جات يمشي باليونيفورم القديم ده، ما يشتروا له واحد جديد تاني. الشنطه بتاعته دي ماله، ما يمشي بيها هي ذاته، ما شرطه طيب ما خيطوها لبسه ويمشي بيها يعني شنو؟ وهو في حين انه يكون مستطيع انه يجيب حاجه جديده. الأم دائما بتكون دايرة تشوف أولادها يعني شكلهم العام كويس، شنطة مشروطة ممكن تتشرط منه في الشارع فتتبهدل الكراسات، فنحن لازم نشتروا له شنطة جديدة. نفسيا هو ذاته لما نشتروا له شنطة جديدة كويس يعني، عشان كده
1: بيأثر معاه على الطلبة، وهو الطلبة هناك كلها شنط جديدة
0: وبتنمروا عليه وعليه. أيوة صح. يعني عشان كده قلت لك نحن نراعي في التدبير، نراعي الاحتياج النفسي للشافع ده، فنحن نجيب له الشنطة الجديدة. لا ما نجيب له، رجاء نقاشاتكم دي ما تكون قدام الولد، نجيب له ولا ما نجيب له، نجيب له عشان هو ما يفتكر انه في واحد كويس والتاني كعب. فالأبو يقوم يفقد الاحترام بتاعه يعني قدامه. وإحنا لازم يعني هو الميزانية حقت البيت دي طبعا، حتى لو الراجل كان بيشتغل يجيب القروش، واسي كمان النسوان برضو يعني بيشتغلوا، يعني نصيفة دي الماس بيشتغلوا، فيبقى شنو إحنا ما أنت عندك كم وأنا عندي كم، أنت نحن عندنا كم دايرين نصروفه كيف، لكن أنت عندك كم، هو أنت أصلا يعني بنسمع أنت أصلا عندك قروش كفاية عشان تتكلم، ما أنا جبت له وأنا أصلا بشتغل تعبانة شقي أنا لأولادي، أنت يعني ما قاعد تدفع لنا قروش زي الناس، أو قروشك الحبة دي ما نقنقة كثيرة. فإحنا ده بيأثر على الأولاد.
1: بس في النقطة هنا بعدك خليك تكملي، في سيدات بيقولوا لقروش الراجل قروشنا، ولقروشة هي بيقول دو قروشي.
0: أيوة لا. لا طبعا هي كلها قروشنا.
1: أيوة.
0: لكن هي قروشنا، لكن نصروفها كيف، نصروفها كيف دي الله بنود بيتفقوا عليها، دايرين نعمل.
1: كويس كده، خلينا نعين كده برضو لأصدقائنا ونقرأ بعض الرسائل، لأنه زمننا على مشارف الانتهاء، فضلينا زي دقيقة أو دقيقة ونص كده. أنا بادي معاي من مختار موسى. مختار قال صباح الخير يا قالي. صباح الخير أخونا مختار. في ميلاد منزول، أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر، معيفة وعزيزي أيمن. أولا عبركم أتقدم بحر التهاني للكنيسة الإنجيلية والمدني برسامات الخدام على رأسهم الأستاذ الفاضل الشيخ محمود، ليتوجد الرب فيكم. في موضوع اليوم ذكرتوني قصة جحا، قال يحكي إن جحا اشترى يوما 10 حميرا فركب أحدهما وعد الباقي فإذا هي 9 فنزل وعداه فإذا هي 10 فقال أمشي وأربح حمارا أفضل من أن أركب واخسر حمارا. فهو من شكله من يركب ما قاعد يحسب اللي هو راكبه. فده حنا كده. أخونا منزول عمر سنوسي، صباح النور والسرور عليكم رد سمر من أجلي أن نعيش حياة مستدامة، علينا أن اتخاذ التدابير لكي ننعم بحياة مستقرة، والتدابير واجب علينا طالما بتواجهنا تحديات وظروف غير متوقعة، لذا أن نكون لنا طابع وتأثير إيجابي في حياتنا لضمان اتزان معيشتنا. شكرا يا سنوسي من أجل المداخلة الجميلة دي. لابد أن يكون في اتزان في المعيشة بتاعتنا. قدورة قال كلام كثير وكلام كبير وجميل جدا جدا، ممكن تشاركينا بقدورة؟
0: أنا للأسف الرسائل ما قاعد تصهر معايا أيمن كثير، يا ريت.
1: كويس، صباح الخير. قدورة يقول الأمل صباح يدخل البهجة في نفسي مع بداية يوم جديد بيحمل كل الأمنيات والسعادة والتفاؤل بالخير والوفير، اكتمال الفرحة بقدوم بس راديو سمر الجميل وبظهور سماحة الطلز وهي الأستاذة إيفا ذات المنطقة السمح والكلام الطيب المريح لك زول مستمتع، وكمان ظهور الضيف المتمكن ابننا وولد الجزيرة أخونا الأستاذ أيمن. شكرا لك أستاذ قدورة، نسبة لضيق الزمن كلامك جميل وكثير، وشكرا لك. في تاني
0: في أفريكا يونايتد بيقول صباح الخير والسعادة، أحد مبارك، وأحد مبارك عليك يا أفريكا، إحنا مبسوطين إنك تكون معانا الصباح ده. شكرا قدورة، شكرا على الكلمات الجميلة، وكمان شكرا لشيخنا ميلاد منزول بجد إضافة الرسالة بتاعتك، والناس كل الناس اللي رسلتوا لنا، يعني كلكم بقول لكم شكرا بجد، ومن غيركم رادي سمر فاضي، واتمنى انكم كلكم يعني يوم من الايام تنضموا للفريق، نبقى كده سودان كبير، وانت اصلا انتوا اصلا جزء من الفريق يعني برسائلكم وكلماتكم المبدعه وافكاركم الجميله، انتوا جزء من فريق سمر، جزء لا يتجزا، يعني احنا وانتوا، احنا وانتوا سمر، يعني ما نحن بران راديو سمر. بكون مبسوطه جدا للزول اللي بيكتب في الرساله بتاعته رادينا رادي سمر، او زول، وفي زول بيكتب سمرنا، يعني دي حاجه حلوه جدا انه انتوا كمان حاسين انه نحن جزء منكم، او بقينا جزء من حياتكم انتوا برضو، يعني بالنسبه لنا في رادي سمر كل انتوا كل الرادي.
1: كويس، مره ثانيه مشاهدينا الكرام نقول لهم شكرا لكل من شاهدنا وكل من تعب وقعد معنا ساعه او ساعتين دي، وهو اللي كتب لنا والعمل لنا قلوب والعمل مشاركة، بنقول لك شكرا. والما قدرنا نقرأ رسائله، يعني حكيت رسائلك قاعدة، نحن حنشوفها وحنرجع لك في الخاص، عندنا فريق كامل بتاع متابعة يدعو للناس في فيسبوك، نحن حنكون قاعدين معاكم زي دقيقة كده، لكن الستلايت حيقطع، خلوكم معنا في كلمات ختامية ونحن ماشيين نختم الحلقة مع أستاذ إيفا. أستاذ إيفا في النهاية تعاوز تقول شنو؟
0: أنا عايز أقول الآية بتاعت أمثال 20:21 اللي بتقول خزينة مشتهاء وزيت في مسكن الحكيم، أما الرجل القبي فيتفه.
1: يا سلام،
0: خزينة يعني أي زول بيشتهيها قاعدة في بيت رجل حكيم، ولكن في بالمقابل وزيت في مسكن الحكيم برضو عنده زيت، طبعا من زمان معروف انه في بعض الزيوت والحاجات دي غالية جدا، عنده زيت خاتيه برضو في البيت في المسكن بتاعه، اما القبي فيتلفها، بيتلف الخزينة وبيتلف الزيت. الزيت طبعا ده دليل على حاجات المطبخ يعني،
1: صح.
0: والخزينة طبعا مليانة قروش ومليانة حاجات، ليه؟ لانه حكيم بيصرف عنده بنود صرف محددة، عارف نص داير يصرف في شنو، ما بمشي يشتري له حاجات تايجي يرميها في الدولاب ولا تلفون يدقوا يشيلوا منه،
1: صح.
0: لا، عنده خزينة فيها قروش وخاتيهم، وبيصرف بطريقة يعني سمحة، طريقة محددة، وبيلبي احتياجات أولاده، ومش كمان بيغتر عليهم بس يشيلوا خد في الخزينة. خزينة في اللي الرب يقول في منزل الحكيم، يعني في بيت الحكيم،
1: ما في بداية زول،
0: أيوة، عشان يورينا إنه البيت ده أخذ كفايته من الحاجات، يعني احتياجاته مسددة، احتياجاتهم مسددة، وبدليل انه في زيت قاعد في المطبخ، يعني ده الناس احتياجاتهم مسددة، هو بخيل لكن حكيم. لكن الرجل القبي اللي ما بيفهم، اللي هو ذاك المبذر، طبعا ده ما عنده مخ، الزول يعني ذاك كلمه ربنا بتقول كده، الزول المبذر ده ما عنده مخ، غبي، كلام ربنا واضح، فشنو، فتلف الخزينة وتلف وبقى ما في اكل اصلا بيكون. فده دي كلمة ربنا يعني قدر شنو بتورينا انك انت عشان لو عندك يعني لو انت حكيم بتعرف تدبر. اي زول بيكون بيبذر ده زول ما حكيم, فبالتالي ما بيفكر, ما يعني هو عنده مخ بس ما مستخدم المخ ده, ما بيفكر.
1: كويس, شكرا أستاذ إيفا من أجل الجلسة الطيبة اللي كانت اليوم دي. صراحة استمتعت كثير واستفدت منك كثير, حاجات كثيرة على فكرة. دايما قاعد أجي الضيف وقاعد أقول الكرسي ده سخن, لكن اللي الكرسي بتاع مزيد ده سخن شديد. أنت بتدير الحلقة وبتركز وكلام يعني.
0: أنت لا يا أيمن, أول يوم ليك في الراديو وعملت مشاكل معنا. أنا استفدت من الحلقة شديد, لكن يا جماعة أي كلمة أنا قلتها هنا شفتوا بس أنتوا أسألوا أيمن ده مني أنا خالص.
1: كويس عشان زمننا يا جماعة, وحنوعدكم بحلقة جميلة تاني في وقت تاني. كل ما بيشاهدنا من خلف الموبايل, من خلف الكمبيوتر, من خلف أي جهاز أنت شايله, يعني بنقول لك شكرا من أجل الوقت اللي تقضيته معانا. وخلف الكواليس أستاذ هيثم, أستاذ إيناس, وكل التيم العام بنقول لكم شكرا لكم. أزعد الله وكاتكم وأحد مبارك على الجميع. أي واحد طالع بعد كده ماشي الشغل عندك أي حاجة عاوز تعملها, ربنا يكون معاك وربنا يوفقك حتى ما نتلاقى في وقت آخر وقت أوسع. تحياتي وتحيات راديو سمر, شكرا.
2: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد, وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح, مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيق.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر، حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار وشيوخ اليهود، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. بإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، معرفة تشكيلك الروحي. يعني شنو الكلام؟ الكلام ده عميق، الكلام ده كبير، والكلام ده مهم جدا جدا، وأتمنى إنك تسمع وتستفيد منه.

حبنا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي ربنا تنكبت جت تكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم حياتنا والبابنا وديبو جن نتنكب وكل نوديو ديبو قلو جن نراقب وردان عيو جن حزي وتوفتيو لخلقنا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا قلو جن نمن وديبو جن نتنكب ودبال كربلا لخلق ايه كمن نرم كمن قبي وبير عادة تيجيس كمن قبي قبي بادت كيد اللي كبهلتو لكن بفتي هو تمرح كمان جبي وحياتك كلها جل سلام كمان جبي هتو بقالت نيكو جبي بديلا كيدك ورب كل مرة حريان سن الحرجنا اجلو جن من ودي بجن التنكب وجبنا وهتو اجلا حياتنا وجلا من برونا ستات لبو ولهدف لجل خلقنا رداه صبت جبا اجلو جن أرضي اجن حز وجبنا كلهم ودي كان ما حز اللي كن دي جبي من ناحيتي رب الحزه ورب مردي ورب مفتي اندى بيلكو جلس قلبي كربي لخلق ايكا ولا شك ايكا من العالي صبت قلت امري يتقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب واجب كربي قلبنا سلمناه من قبي كل سنيت وكل علم وكل امرت وكل فتعانة تلحيبنا ومن فرسني ملعنا ابنان شطارت وابنان امرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت نتقبي قبي بداتو لنكايد وعلاقة تردت مثل ربي قد تلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومنو قد نحزي وديبو قد نتنكب وكلو هدو خالقعنا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا كل بنا ديبو قد نتنكب وجبنا كعلاقتنا ودعدام مثل ربي أصلنا يا فتسابت قبا ومن فتيهو آدم لخلقا وكلو ديب حنتيهو لودا وقلو أخدعيو هتو سنيتنا للحزة وآدم وحواء علاقتهم مثل ربي دول خربت بزنب لواتك وديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لامسي وأنبياء بزحام لامسا ولم أنبياء اللوم دبي ربي بقليقيسو وقلق الحزو وعلاقتهم مثل خربت مثل ربي يقل بلسي بكانا وتوم يقلق اللخدع أنبياء بزحام للاكا يقل بتقدام يقل من أكيد يقل حزرو وسنيت يقل قل حبرو وقلو قدام قل حذرو وكم سلهما نصيحتي قلها بلا مزو كالدنيا علاقة مسر ربك تقبل نفسلا سبلا يسوع المسيح كم مزا وربي آدمك ميلك فيو دي بزنب دول واتكا وستات قل لا دحنو لوات وقل لانقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سلاح قل حبرو لمزا وبقلو بشرو وبقى بي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقات قدام مثل ربك تسني بزحام أنبياء كم مزعو وهتوم رمز لقبعو وإقلا مزي لما دحناي علاقتنا قدام مثل ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجيلنا يوم والأوكلنا يوم قل شعب إسرائيل قبعو تطفنا توقات لما زو أنبياء إلا علاقات اللي مثل ربك تقبل وهذا آدمي علاقاتهم سر ربي قلت سني وقدامة ربي قلت طوبي والحياة لنا يمعنى وطمطم قلت ركب للحز انبياته ومدحنا الشيطان وموت لقلب كما أمزا وقلود آدمي حياته لسبلا ونفس الحبة لكل علاقتنا وذا الدام مسر ربي قلت سني كربي للحزية من وذا آدمي علاقات فدابيت مسلوك قلت هلقلو وحياته قلت ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلاح لركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدم قلت فنتيو إيه الحزة فتيو لخلقيو علاقات تبدت مسلوكتها اللي قلوتو للحزة كل علاقة الله يقلي تفسد وقلال أفسد كله من قبي ربي لريماته ورب سنيت للحزه وعوت للحزه الآدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت مبر و وده آدمي مسلوق المبر علاقته ودي حضور نايو ومن الهيوت نايو قل المبر تر الحزه ومنو قلت فانتي الحزه وقل عبد وقل أرضيو تل الحزه قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت لي رني قبي ديما قل المبر ومسلوق المبر تر الحزه ورب رحمته ودعدام دول غلط
ودول أزنب إلى كفو قبي ودي إقل دحن وقل نجاتو كادام قلت نجي وعلاقاتهم سر ربي قلت سني ومسلق اللي مبرق ديما وعلى حياة الحجار دي بلا حياة الدنيا هترمز قل حياة العباي ولا ريام لمس ربي لنا برق ديما كقبي ربي لك بلا قيس ودي بلا التنكب حياة أبدية مسر رب ركب ولا جنة تبهلتا وربي مننا قبي ربي للعلوط وربي للعقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر قال حياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا اللي تندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقات مسلوك تلقنا اقل ديما خلقينا كتركيزنا دي بلا حياتنا الدنيا قلق بقلبو دي بأبدية مسرب قلنا نمبرتو ومنو قلنا تفنتيتو ودي بحلاق قلنا تكريتو ومتنعمات قلنا نمبرتو ندبينا نفسنا قلنا نسأل واجبنا كعلاقاتنا مسرب دو سني حيات لنا هنا معناتو طمطم وهدف ركب حبونا ما تنسيتنا مرحبكم يوم دي بانتماء قلنا تهاجيتو ودي بوحدت وحتى قبت كرباسك إيمان ليرا يتلاكينا هسكو حدت وانت ما تلاقين ومن عائلته قروت أو حتى جنك بقى ومثل بعدام جنات حد كرب آدم وحاود الخلقة آدم دول الخلقة بين جبقته إفتايا كمسلم الهي لمسلم جبي ولا سيدياي خلق أقوله حوا بلد كوحدة روحانية مثل آدم ومثل عائلة جنك بقى اندي يكون بين جن بري الحزة جنة وروت عدم بنا حتى كم يودي وحتى كم يركب قن عامر بنا كحنا وروت قروب اندي حنا لقروب لوروت بزع عداء وبزع كفف البو إيدي وإقر وحنقل وإزن وعندات وآنف وأف اللي كل دي حتى يتو الهلا ورو قروب دي بالهلا كالقروب اللي وروت عدم من حمام من قبي لقروب لبعد من حمام وكل قروب دي بحزل تكسر كمسل لهم قدام لبعدان والأفراد اللهم وحدة ترديد كتلقنا كمسل هما فتربي كتلقنا ودي بقلنا تنكب وقال بعدان قلنا نبر وحتى عائلتنا يا رب دي بقلنا بقى لحزينا قروب لأوروت أف أنا أنفي حزي وأنف أنا انتعتي حزي قلي بلي يقدر وروك وزيفتكم بو دي بقل قروب اللي كقدام ما دي بحتى العائلة ناي بشر كل آدمي حتى عائلتكم تو كم سلهما من عائلة الله رب للأمن مؤمنين لقوا حتى عائلتكم توم وربنا خلق الآدمي كل أوت آدمي حد لما سلو وبودا يوم وبأمرتهم وبزكاهم وبصوتهم وبكل حتى يوديهم لا تفناتا قدرت لا تفنات حيابها بيوم اللي كله قل عائلة الله قل خدمه وقل بشرية قل خدمه وروك وظيفتنا يو بعد لي وديا كربي انت لا توديو من ودي أورات بعد من هلاي خلقك لانت لا توديو بعدكم يوديون دا عمراتو أكان عبايكم بكا وأهميتكم بكا من دا بيلا خلقك كأورات آدم لا وديو بعد من هلا رب قلمه وخلقه وزيفة سبت بو وهتلا وديا بعدي يقدر فنتو هياب وفنتو قدرت وفنتيت قدرت حبايو إلا فنتيت قدرت قدام قل أستفيد منه والدنيا قل تستفيد منه ترى الحز ربي عندي يكون حدنا مسلك الأوتي يخلق حتى قدرت لبوم وحتى أمرت لبوم ومقدرتنا عزاك حتى لبوم وفنتوي قل كل آدمي فنتوي هدف وفنتيت قدرت هبا فقل آدمين دي يخلقوا بسلف لو الدي والداي والهدف لنا يخلق قبله كل آدمي يقل هدف خلقيو كريب حتى عائلة ناي بشرية قلنك با وقوروكا فنتيت قدرت الهبيو وكلنا يقل حد كمال وتمام قلنهب كمسل دورين شاكيه وبطفناتا قدرت لبناتا وبفنتو هي برب الهبيناتو مسل للدنيا يقل السديد نهيب وكل وداينا وشيقلنا قل بعدام لتنفع بني يكون وقل الدنيا لف عندي يكون قلنا بينا ليتا يكون كقدرت لبناتا قلنا ليتا كم يكون نفهمنا قل كل الدنيا وقل كل آدمي قلنا نخدم وجب كربي قلنا نشكي وقلنا نخدمت لخلقينا
وجلخير ناي كل بشريت يكون اجنا كمسل سرايل وكمسل حيوان ما من طبيعت ومن سعر ومن بيت حيوان قل نبلع ندي نفكر وندي نشكر هو دي النعلة. لكن ربي قل آدمي أكام فنديت لها بيو وبديه لها خلقيو وروح لها بيو وعقل لها بيو لروح قل آمرو والعقل قل فكر ربو ولب قل افتيو وداقلو كل كل فنتو لها خلقيو ومن حيوانات بعد لفنتيو فنتيت قدرت لها بيو وأوروك آدمي من نفق النحوه لبعد فنتيت قدرت وفنتو هياب لها بيو وبسلف هدف لخلق أقل وحقوه إقل هدفكم خلق أيو قلنا أمر بنا كرب قل آدم إن يخلق بسلف لهدف لنا أيو خلق أقل مقل لي ده وما هدفتو قل لي جيس كمبو إقل أمر ويجبو كآدميكا من آدم لبعد فنتيت قدرت فنتوي هياب فنتوي أمر هبايو إن يكون حتى نسختي وده يقول كل آدم والآدمي أي واحد ليتمثل كقلا بصمات نايدة يو آدمي من آدمي تتفنته كمسل هما ابدي ان ايل تفنته كآدمي لحوه لمثل حتو لمثل آدمي بعد لمثل كل لقاب أدي بيها الله ابقروب وبقص ملت ما سلوما ابو أمرتهم وبهيابهم فنتيت قدرت بهم وقل فنتوي هدف خلقه كربي آدمي كله قل أورا هدف وقل أورا شكل إي خلقي لطفنات الشكل فنتيت قدرت وفنتيت أمرتها بي واللو كله إقل خدمة وقل شكل لا تخلق دي يكون إقل نفس ليتا ما يتخلق كربي إبي يسوع المسيح كما آدم عندك أبلا مزا وسجن دلبسا مثل أدام لنبرا وأدام لرئي كل لرأة لكن لا آدم اللي كم سال آدم قل لك بقى لحزق له وآدمي إذا يقر لبو انتات ولب ولو كل قلنا عمره وقل نشكبه وقل له هدف لو قلت له ودي قلنا التقنب صح للحزين ناتو قل كل آدمي مسؤوليات فنتيت لها بيو وأمرت لها بيو إلا أمرت الله الدنيا قل لنفع ببا ولا قدرته با قل لشكي الهدف اللي قلت خلقه هدف عبكم تو وقل قمش كم ينبر دي بالدنيا من نعمل اللي تولد ده أو قدم ميلاده السكة معلا ميتا بستاتنا يربيكم جيس وربي قل أتمم للحزيو كم الأتمم وكليكم نبر وكليكم بلع وكليكم ستي وكليكم الأمر كل رب الحزيو قلوته لو دي قلو كم اللي إرادتنا يربي قلين نفقر وإرادتك نحزي وحياتنا كلها إلا هدفه إذا نسكر وجبنا.

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بنايم برنابينا يوم دي بود آدمي وخلقته وربكم أداليو قل مجد نايو وقل حبن نايو كم أداليو وقل قل شكيه بزاس سديدكم وداقلو ولا تحيبيه يابات كل قل خدمتكم ودايو كم سلوما أورات آدمي منحوه لبعد من آدم لبعد فنتويكم تو وأوروكا نحوه لبعد لودية كم يودي كأورات نفر لودية وقل تحيبيه ياب أورات بعدكم سلوك الليلة يقدر وكل آدمي هي فنتو تحيبيو و وبات فنها تأقبوي كم لتفنتي ومنعوه لبعد كم لتعاري وحتى كم يكون قدام بنفهم بنا كربي كلوت آدمي حتى موهبات أورات حبر إلهيب كل آدمي اللي خدمتنا يو فنتيت حيلت وفنتيت قدرت وفنتيت موهبات لهيبو كل آدمي فنتوي كمتو وقل ربي لقل مجد وقل حبن نايو كم خلاقا كل خلقات نايو حد كم يتمثل آدمي صوت حد كم يمثل بسمات نايو دا يوما فنتيت كمتا كل اللي تفنت آدمي لقل مجد ناي ربي وحبن ناي ربي كم خلاقا قل نفهم بنا أوروت آدمي حوه لبعد يمثل باتفناتا كربي أوروك قل غرض لخلقايو كل وديو شقاب وشقل من لبعد تفنتي كأور نفركا قل شقل فنتوي لا تفنتيت حيلت ولا تفنت أداريوت كم أداريو ربين ريه كقل بعيد قلنا مثال قلنا هزاكم على ابنا ناينا ترات أورا بعيد ما قلت الهيا كم يقدر انت فهمنا رب لها بينا تلحيلت وقدرت إقلا قلنا تمنا و إقل ربينا قلنا شكي وقلنا مسنا لها اللو أبت حيا بينا هياب قلنا تنفع وجب كقلنا فسنا ليت أقلنا مفعن دي قبي رب قل حبانو تلاخلق أي كل آدمي وأوروتك موهبة فنتيت وقدرت فنتيت صوت فنتوي خلقات فنتيت أجابع فنتوي حبر عندات فنتوي بصمات نايديو فنتوي كبت فنات أدام كل أطحو حدي مسلو قلهم سلوما من قدرو حتى موهبة وحتى حيلة وأورو صوت ألبو ككل آدمي ربي فنتوي خلقيو وقل قلت كبت بعد قلهم سل قل جرب ألبو كبا رب لها بيوتا هياب ورب لها خلقيو تخلقات تحبون قل لقبا وبعد قل لقبا قل جرب قل حزالبو كل آدمي قل موهبة ربها بيوتا إقلا قل تمن وأبت هيبوي هياب للدنيا قل لنفع وناي ترات قل التلهي وجيبتو قلت هيبين هياب قرحنا ليتا وقل نفسنا ليتا ديمبل إقل بعدام قل ننفع بو وإقلوم سديجي تقل لقبا وقرن لترفش كل قل نشكي كل الدنيا لنفع قوروت آدمي الدنيا قل لنفعتو لتخلقا إقل نفسي ليتا يكون لا قل شكي وقل لنبر لوجيب إقل كل الدنيا منفعت قل ليدي وقل كل الدنيا لترف ميراسق الحدق كم سلهوما ربك لتحبن ديبو ودي متمع قل لنبر ونايد دور قل التلحي ونايد ترت كلا ترت ناينا وروت بعد قل التلحيا سبدي قدر وروك ترتو قل التلحي وجب.

أزيه دي بقى آدمي ولا تهيبوي هياب من ربي ولا بوتا قدرت رب لها بيوتا كم مرادو إقلشكي وقلت نفع بها قدرتنا عقل وقدرتنا كهلوت كل قدرتنا عقل أبت نفع من جي بزح كم ودي وبزح سني إقل نفسي لك بقى وقل كل الدنيا إقل أفرك مقدر لسألونا ما يمرت لكن آدمي لا بزح وقت إلا قدرت الله قمشت إلا بديها عندي لتنفع بها كمان قدرتنا عقل وبنيش قدرته لا تنفع لبعد ندير تنفع بو لتأرز أو ندير تنفع بو من الدنيا جايس كرب لها بينا تقدرت نعقل إقل تنفع با وإقل نفسنا لقبا وإقل قدام لقبا والتلم ودي والداي كله من رب لها بينا إقل تنفع وكل حيلتنا قدرتنا عقلنا با إقل تنفع مكرونا سب أمر كأبا قدرتنا عقلنا تنفعنا من قبي بزوحك النيدي وإقل الدنيا قلنا نفع ورحنا قلنا نفع كمان قدر لحبرونا سبت اللي حبنا ما تنسيت كل أم وديو قدرتنا عقلنا أبان قدر كل جنة نفع با أبا تنفعنا من قبي بزوح جني ده كمان قدر كتب الدنيا دولن رأي أبا قدرت تعقلهم لا تنفعوا بزوح اكتشافات لو دو تدفناتا دي بنا لقبا دي بصناعات لقبا دي بطب لقبا ودي بكل التكنولوجيا لقبا لا تفناتا صناعات رأي اللوم لصناعات اللي لبلا ما تقول اللي هو دو بقدرتهم لا تنفع ودعمتهم اللهم لحتى اللي يودوا كم سلهم عقل بهم لكن لفرق لفنتيهم كليتهم اللهم بقدرتهم نفعوا وليهم بقدرتهم يتنفعوا كبقدرتنا بعقلنا قلنا تنفع بو واجبنا كقل آدم ربي عقلها بيو ومن حيوان فنتيو لكن كل قدام العقل اللبو اللي تنفع حود اللي تنفع كل اللي تنفع كبوتكم تو من أمر لكن ابصر روما وبحود من نومة مرة نعيش با لتنفع ك سب أمر بعقلنا قلنا تنفع وبعقلنا تنفعنا من قبي بزوح جني ده كمان قدر مكرون كعقلنا بتنفعنا من قبي بزوح فرق نفري نقدر وبزوح جني ده نقدر والدنيا قلنا نفع نقدر وعدنا قلنا نفع نقدر وتمسنا الهلو تبياتنا الهلو قدام وقرانا ميراس قرق سني وقدام لنفع والدين لنفع اقل نحدد انقدر سبت اللي نفسنا اند سبتنا ونفسنا اقل ادب اند او ديناها اقل دول انسبت واقل دول او انسيطر ديبا كم راد دول ينطلقا بزوح اقل نفع انقدر وعقلنا بقل نفع انقدر لكن عقلنا هنا التاي نفع اقيسناهم انقبي بين نفع مزي و اتحلاك لكرينا دي بنتكرر كسنق نحسب وقلنا لنا فعنا وقل الدنيا نفع قلنا نحسب اندي يكون ابتكوي قلنا نحسب وبحنقلنا اكيت دي بقل نيجيس وقبي اكيت وقبي فشل قلنا نزبط على ابنا وقتنا بقل نتنفع وقدرتنا عقلنا بقل نتنفع وعقلنا بسنق نملو كعقلنا ادمي كما قرابتو بحزينا وقل نملو نقدر من حزة بسنيت ملو ومن حزة بكيت وكم سلومة أبراق وما لنا برعقل هلا كعقلنا بأمرت وبعلم نافع إقل نملو كم سلومة أبوقتنا قلنا تنفع وستات قل هلا قلنا وهدف قل هلا قلنا دي بالدنيا وجب كهدف لألبو دي بالدنيا كم معور للعم بتبتو دي بسلمت نبر هدف لبو لكن مودة هلا وملحزة هلا وقل من حزي هلا وما قل لي دبات وكل الأمر وقفكم لي ذا كم قدر كم سؤال المهارات ولا أمرت أقل لا تحزي يركب كدب الدنيا هدف قل هلا قلنا ده هدف حقه هلا قلنا بهدف نتمرح دول هي لنا هنا حيوت معنا تركب وطم طم ركب هدف حق على ابنا وستات حق على ابنا كم سؤال عور نقبي هدف قل هلا قلنا وبهدف قل نتمرح الهدف اللي بدول نقيس قدرت للهيبنا وقلو قلني دي لا مهارت ولا علم ولا أمرت لا تحزينا نركب كبسلف بهدفنا قل الإيمان وصغط بنفسنا قد تهلقنا وحري رأي قل هلقنا من حزكم هلينا عند عمرنا حقه كفكم من حقه كل هدف اللي كفكم من حقه وكفكم من وديو أبمكم نتمرح وكفكم من قيس مرسي كبأول بهدفنا قل الإيمان وصغط بنفسنا قد تهلقنا وحقوه كفكم موديو لأمرت ولا فهم الهدف اللي بكفكم لتحقق
جن عمر بنا حقول له ودينا من عبرتنا ستات بلا تتمرح وبرأي اللي تتمرح أبعور اللي تتمرح وبجهل اللي تتمرح تقبي كب أمرت وفت آنت وبرأي تمرحنا من قبي أياك من جاي سلينا قبينا نأمر وحرق بينا كفكم جن حامل له وأياك من جاي سلينا وبكفكم من جيس وتأياك من بازح وكفكم من بازح نمر لكن بجهل مرحنا من قبي كم سلب عور أنا تمرحته كعور عور دول مرح كل إيتهم دي حفرة وضقه كبا أمرت قلنا تمرح ومن سلمت قلنا فقر واتبرهت قلنا بصح وتكلهم ودي خطات وستات قلها اللي قلنا وجب كب قمش قسنا من قبي وما يرحينا جهل وعور قبقى من قبي اتفشل واتفلل نتكره نعي عوتام وقبي بستات لتمرحت وقدرت وبعلم لتمرحت وبمهارت وبخطط لأمر دولن جيس هدفنا كمان بازح وكم نتعود قلنا عمر بنا اي قبقت من قبي لكالي لا قبي قبي يفعش لام ولا فلول عمتا اللي قبي إلا دي فشل واتبدا تبازح وكل وقت فشلنا ما من قبي واتفللنا منا فللنا ولا فشلنا عند درسنا حالة عوتا قلنا بصح انقدر كقل فشل قلنا سلم على ابنا وما سمس ما قلنا حزا على ابنا لا فشلنا كفوك من درس منه وكفو من فلل اسك عوتي قلنا تعدي قلنا عمر بنا نديكون كادم إلا فللنا وفشلنا ندبينا إدينا قلنا هب على ابنا كل وقت بقى بأي أمرام وتوم لو دو ومنهم منا نجحهم قلنا تبنوا لتنفع وقلنا يديو ومنا فشلتهم كروتو قلنا تدقق كمنا درسنا السنيت قلنا يجيس وتعوت قلنا بصح قلنا حاول بنا ككل وقت من رحنا ندليت قلنا ندرس على ابنا من فشلنا عمرنا يكفينا من فشلنا ليتا ومن تاريخنا قلنا ندرس ومن تجربتنا من تجاربنا بزحام ومنا عوتي هوم ولا فشلهم هتوم لو اتقوت فشل وتوم لو ركبوا عوتي من كله قلنا ندرس واجبنا.

قبل الحزية قلنا علاقة مسلم قلتي هلا قلنا كمسلومة علاقة مسلم المؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايو دي بقى نقبا كمبنا ومؤمن لك بقى كل ربي والدوه ولدتكم سميو وتعائلة نايوكم الحزينة وحدت قلت هلا قلنا مسلم المؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلم تفدب كمسلومة علاقتنا مسلم المؤمنين لبعدام تردد فدابيت وعميق قلت بقى تلو الحزينة ككل قدام لخلق ربي مسلوق اللي اتحدو وحدة قلت تلق لهم مثل أحد وحد قل لفتو وحتى عائلة قل لقبو كريبو دل انطيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلتو وقلو دل مسلو دل نتولد بحديث وهتو دل أنا تفنى ولا طهرانا امتياز عبك من ركب وولادتك على ايدكم نتولد وولادك من قبي وعائلتنا ايديبكم نندمم لحبرانا وكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورق جسد قنقباء وحيد قنرحم وحيد قنفتي كم سلهما علاقتنا وبقن أفدب واحد قنمكر واحد قنوسي وواحد قنسدي أبات فنادة سديت كحياتنا عنا علاقة فدابيت مثل ربي كم سلهما مثل المؤمنين قد تلقنا وهتل الحزية قلنا علاقة فدابيت وتردت مثله ومثل بعدام مؤمنين وقل نخدمهم وقل نصديهم كم سلهما أبات فلات وصديت بقومات لقباء وبقباء كلهم عائلة قدستنا يا ربي إذن نقبات للحزقنا وميراسنا يا ربي إلا علاقة فدابيت وكل ود قدام لهبا كقل آدمي لتفناتا هياب لهبايو وقلوق العبد للحزيو ومنقبايو قل إيريريم للحزيو كم سلهما علاقته بمؤمنين بعدام فدابيت قد تقباء وصديت قل لهب قل كلهم كمسل وحدة قتلقنا وكمسل هما مسلو قلنا التحيد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي ووروت من إنا دول غلط قلنا نصححو وقلنا مكرو وقلنا نرتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولا وداي كله سنكم قبي ولا كوي وداي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب وجب

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الملاك لما نطلع بطرس من السجن. تعالوا نسمع القصة دي لأنه بتشجعنا جدا جدا، وإحنا في كل الظروف الصعبة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية، المحبة الحقيقية الرائعة، الحق يحرركم. الحلقة دي الليلة مهمة جدا جدا في السلسلة دي، وبتعلمنا الكثير جدا جدا في جولة هذه الحلقة. الحلقة دي فيها رسالة قوية جدا جدا للمتزوجين.
1: الدرس الرابع: المحبة تفرح بالحق، تحقيق اللذة. أصدقاء البرنامج، أهلا وسهلا وسعيدين جدا إنكم معنا في حلقة جديدة من برنامج المحبة الحقيقية الرائعة، الحق يحرركم.

0: درسنا في الأيام الفاتت تدبير الله للجنس بالنظر في كلمة الله، ودرسنا بشكل خاص الفصل الثاني من سفر التكوين والفصل الخامس من الأمثال والأصحاح الرابع والعشرين الآية 5 من تثنية الاشتراع. وده عشان نعرف بعض الأشياء عن تدبير الله للعلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة، وعرفنا إنه الله خلق الجنس وكل مشتقاته عشان مدعاة الزوج والزوجة، وإنه خلق الجنس بدون خجل أو خطية، أي إنه مدعاة وفرح الزوج والزوجة في إنه يقضوا أوقات جنسية مع بعض ما خطية وماشي مخجل، لكن الليلة بنقول إنها لحظات مباركة. وزي ما برضو عرفنا إنه الشيء الدائر الله إنه الزوج والزوجة يفرحوا باستمرار بدون انقطاع، وده ما بس سنوات بسيطة من الزواج لكن دائما. نقرأ في كلمة الله: فتكون كالظبية المحبوبة الوعلة البهية فترتوي من فيض فتنتها وتظل دائما أسير حبها. أمثال الأصحاح الخامس آية 19. إذا ده ما كان صح في حياة بعض المتزوجين ممكن إنه يطلبوا عون الله، والله بيعمل من خلالهم عشان إنه يتغيروا وعشان يحققوا الشيء ده بقدر الفرصة اللي بيدوها لله عشان الله يعمل في حياتهم. إذا علمنا إنه الله داير إنه الرجل يحقق السعادة لزوجته جنسيا وغيره، ولازم إنه يبحث الرجل عن طرق لإسعاد زوجته وينفذها، وبإمكانه مثلا إنه يرجع البيت بدري ويقعد فيه ويعمل حسابه عشان ما يتزمر، لكن يخلي خبر رجوعه للبيت ممتع للعائلة بتاعته. ممكن يشجع الأطفال، ممكن يقعد مع مرته ويتكلموا عن اليوم ويشاركها آماله وإحباطاته ويستمع لكلامه، وبرضو عليه إنه يحقق المدعى الجنسية لزوجته، وده له أهمية كبيرة عند الله. درسنا الليلة بدينا بعض الأفكار يا رجال. درس اليوم في حلقة المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم حنشوف في الكتاب المقدس الفصل الرابع من نشيد الأنشاد، ونقرأ فيه كلام بين زوج وزوجته في وقت العلاقة الجنسية. ومن الأهمية إنه نلاحظ الحرية اللي بيشعر بها الزوج وزوجته مع بعض، فهي ما ملفوفة بملابسها من راسها إلى أخمص الرجلين، وهو مرتاح يغني لزوجته من صميم قلبه، وده اللي بيقوله الزوج لزوجته. نقرأ نشيد الأنشاد من الفاصل الرابع: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة. يا رجال زوجاتكم في حاجة عشان يسمعوا الكلام الزي ده، وبيشتاقا عشان يسمع عن الكلام ده من أزواج، وسماع للشي ده من أزواج بيخلين يشعر بالافتخار والصغة في نفوس. كان في راجل تاني شكر في عربية أو مكتب جمال، فما بيكون ده علين جديد عشان هم بيعرفا إنه أزواج بيعتقدوا إنهن جميلات، وده يهو المهم، وإنه يسمع عن ده من أزواج دايما بيخلين محصنات ضد تعليقات الرجال التانين. ونقرأ في الكتاب المقدس لما يقول الزوج لزوجته: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، كرر مرتين، دي كلمات مهمة. وبعد كده بيشكر عيون زوجته: عيناك من وراء نقابك كحمامتين، ويستمر في الكلام عن جسدها لحد تحت لرجلينا، وممكن نتخيل من خلال الكلام هو بيلمس وبيداعب كل جزء من جسمه. وشعرك لسواده كقطيع معز منحدر من جبل جلعاد، أسنانك كقطيع مجزوز خارج من الاغتسال، كل واحدة ذات توأم وما فيها عقيم. مش بإمكانك إنه تتخيل إنه بيلامسها؟ بعد كده بوصف رقبته وبيمشي للراس وبيتكلم عن الشيء اللي بيحبه في أي جزء من جسمه. نقرأ الآية 5 من نشيد الأنشاد: نهداك كخشفة ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. هو بيعاين لنهد زوجته وبتخيل إنه بيلمسها بلطف، هو زوج مفكر وتخيل انه بيلاحظ بس الحاجات اللي بتزعج زوجته وبيجيف نهائيا من الحاجات اللي ما بتزعجها. على كل حال هو بيعرف الشيء اللي اتكتب في سفر التثنية الاصحاح 24 الآية 5 اللي بتوصي بانه يحقق السعادة لزوجته. وفي الآية 7 من نشيد الانشاد بيقول الزوج لزوجته: كلك جمال يا حبيبتي ولا عيب فيك. وهسه لازم انه نعرف، لازم انه يكون هناك في عيب او عدم كمال في زوجته، عشان الخطيئة موجودة في العالم. لكن الزول ده، الزوج ده، ما اختار انه يعين وينظر للشيء الناقص ده، اختار انه ما يركز على الشيء ده، لكن انه يركز على جماله وانه يشوفها على الطريقة اللي قال بادي. قريت فكرتين مختلفات عن الآيات الجاية دي اللي بتبدأ بتعاليمي. الزوج لازم انه يشجع زوجته عشان تمشي معاه للبيت الجديد بعيد عن المخاطر والجوطة والزحم وكده، او انه الزوج ده يدعو الزوجة بتاعته انه تاخذ اجازة معاه ويمشوا بعيد مع بعض الاثنين بس، وانه يكونوا في شهر العسل بتاعهم. انه وانا بتخيل انه هو بيدعوها في الوقت عشان هما الاثنين يستمتعوا باجسادهم مع بعض وبانه يقضوا وقت كويس مع بعض، وفي النهاية داير يخلي زوجته تكون سعيدة منه، وهو كمان شنو يكون سعيد من زوجته. التفسيرين ديل تمام جدا جدا. بعد كده الزوج بيرجع معجب جدا بزوجته. كمان نقرأ في الكتاب المقدس في سفر نشيد الأنشاد الآية 15: ما أعزب حبك يا أختي يا عروسي. شفتوا هنا هو بينادي وبيدعو زوجته. حاجة كويس جدا جدا إنه يصف الزوج ألقاب خاصة على زوجته، وده بيشير إلى إنه قريب جنبها، مش كده؟ وهنا بإنه يناديها يا أختي، فالزوج ده بيقول إنه علاقته بزوجته لصيغة لدرجة صلة الدم. شفتوا كيف؟ أو كأخته، يعني أنت عارف إنه الأخت هي قريبة للأخو. وهنا بس في النهاية دار يوضح القرابة الشديدة والرباط القوي البينه وبين زوجته. وبالضمير بيقول لزوجته: لكم حبك ألذ من الخمر وأريج أطيابك أزكى من كل العطور. بالنسبة للزوج ده، الرائحة بتاع الجسم بتاع مرته أطيب من كل العطور، وبإمكان أن الزول يستحمى قبل أوقات المرح الجنسي، فدي حاجة كويسة. ولازم أن تكون بين الزوجين يأخذوا حمام ويكونوا برائحة كويسة، ويجوا بعد كده أنه يكونوا في العلاقة الجنسية. وفوق لكده أنه الجسم بتاع مرته قال بينتج السوائل والعطور لما يعجبها زوجها ويلامسها، لما يكون في تلامس بين الزوج والزوجة. هنا جسم الزوجة بينتج عطور لما يكون في ملامسة بين الزوجين. والزوج ده بقول: ما أطيب هذا الأريج وأحلاه من كل عطر. الآية 11: شفتاك تقطران شهدا أيتها العروس وتحت لسانك عسلا ولبنا. ويكمل الفاصل الرابع من نشيد الأنشاد بالآية 15: أنت ينبوع جنات وبئر مياه حية وجداول دافغة من لبنان. يا سلام، يا سلام على التعبير القوي ده. الزول ده كان حر جدا جدا في انه يمدح ويشكر زوجته، وانه يجيب لها تعبير عن كونها هي فريدة جدا. واذا انتوا كنتوا بتعتقدوا ان الزوجة بتخجل من الكلمات اللي بتقولها لها زي دي، وهي بتستحي وبتخجل من الطريقة بتاعت الحب دي، متمنية انه ينتهي زوجها من الموضوع ده ويقول خلاص كفاية. عينا كيف تردا على أزواجك؟ تقول لهم في الآية 16 من نشيد الأنشاد في الكتاب المقدس: استيغزي يا ريح الشمال وهبي يا ريح الجنوب فينتشر عبيرها ليقبل حبيبي إلى جنته وليتزوغ أطيب أسمارها. يا سلام من دعوة حلوة جدا جدا. في زوج ما بيحب أنه يستجيب للحاجات الزي دي من زوجته؟ يمكن تكونوا متزوجين وما بتخجلوا كله أنه تقولوا زي الكلام ده لأزواجكم، زي ما عمل الراجل ده في نشيد الأنشاد. خلوني أقول لكم إنه بإمكانكم اقتباس أو إنه تشيلوا الكلمات دي وتقدموها لأزواجكم، وبتكون الأبيات المفضلة لزوجك. ونحن بنقرأ كلمة الله الليلة، إنتوا لاحظتوا الحرية اللي بيشعر بها الزوجين ديل
1: في تقديم وقبول اللذة الجنسية مع بعضهم؟
2: أنا بلاحظ إنه
1: المرأة حرة في إنه تترك المجال للتمتع بإعجاب ومداعبة زوجها، وما بعتقد إنه المرأة بتفكر وبتقول أوك لا لا لا ما تعمل كده. أنا بتفق مع الكاتب المسيحي كيفين ليمان اللي قال كلما استمرت المسيحية فإن التجربة الجنسية بين الزوج والزوجة هي بكل بساطة ما محدودة في إبداعها ولذتها. التجربة الجنسية بين الزوج والزوجة هي بكل بساطة ما محدودة في إبداعها ولذتها. لما تكونوا متزوجين بتكون لنا الحرية في علاقتنا الجنسية مع زوجاتنا أو النساء مع أزواجنا. الله خلق الجنس وكل المداعبات وكل الحاجات ذات الجنس المصاحبة لها عشان مدعاة الزوج والزوجة. الزوجين ديل لهم كل الحرية وكل المرح قبل انه يمارسوا الجنس. وفي الفصل الخامس للآية الأولى من نشيد الأنشاد من الكتاب المقدس بيبدأ الزوج بكلمات شاعرية بيشبه فيها التجربة الجنسية بتاعتهم بالأكل والشراب، وبيقول قد جئت إلى جنتي يا أختي يا عروسي. شفتوا هو بيستخدم هنا ألقاب خاصة مرة تانية. وقطفت مري ومعي أطيابي وأكلت شهدي مع عسلي وشربت خمري مع لبني. يا سلام، ده شيء جميل جدا جدا، الزوجين يتمتعوا مع بعض. وهسي يمكن نعتقد بعض المرات أو لازم أنه تكون المدعة الجنسية دي بين الزوجين بعد أنه الزول يتفرغ من كل المهام التانية وفي أوقات الفراغ بس، وفي الليل أو في الصباح أو إذا أخذنا وقت في نص اليوم لما يكون الأولاد مرقوا، وبعد كده نستعجل ونمشي نقوم بأشياء تانية أكثر أهمية. الله بيقول لنا ده كان تمام جدا جدا، نعم أنا بباركم، لكن قوموا هسا وبسرعة، يلا هناك في عمل مهم جدا لازم إنكم تنجزوه. فالجارة بتاعتكم البيجاي هي أرملة ومحتاجة لمساعدة عشان هي مريضة، وأطفال الأربعة بيحتاجوا إلى أكل، أو تقولوا خلاص كفاية جنس مع بعض في الوقت ده. ولازم إنه تكونوا هناك في الخارج عشان إنكم كمان تشاركوا كلمة الله الإنجيل، وده عمل مهم جدا جدا. إذا كان ده شعوركم أسمعوا مع بعض للشيء اللي بقوله الله للزوج والزوجة اللي كنا بنتكلم عنهم في نشيد الأنشاد في الفاصل 5 والآية 1. بيقول الله للزوجين اللي خلاص يتفضوا من الممارسة الجنسية الرائعة، قال لهم كلوا أيها الخلان أشربوا حتى الانتشاء أيها المحبوبون. الله بيبارك الشيء اللي عملوه هسا، بيقول لهم أرقدوا ويتمتعوا بعد التجربة الجنسية واستمروا في الشيء الأحسن بالنسبة لكم. وإلهنا بيعرف أن الممارسة الجنسية والمرح الجنسي بين الزوج والزوجة ده أمر وموضوع كويس جدا جدا، لازم التمتع به، وده شيء مهم جدا جدا. بنعرف أنه أطفالنا ممكن يضايقونا عشان إحنا كمان محتاجين أنه نعتني بهم، لكن ممكن نرجع لغرفة النوم ونستمر في التمتع بزواجنا. وأتمنى لو أنه ثقافتنا كانت تسمح لنا نضع لافتة ونكتب فيها ما تضايقونا، نحن بنقوم بعمل مهم فما تضايقونا يا جيران، لكن يمكن نشعر بخجل من علاقتنا الجنسية فبنطلب من الناس التانين أنه ما يضايقونا. طيب خلونا نراجع أسا الحاجة اللي تعلمناها مع بعض. اتعلمنا 4 أشياء. نمرة 1، اتعلمنا أنه الله ما بيشعر بأي حرج من اللذة الجنسية بين الزوج والزوجة، وده حلال عند الله، وشفنا كيف وصفه في الكتاب المقدس. نمرة 2، شفنا كيف أنه الله بارك علاقتهم الاثنين أو الزوجين، العلاقة الجنسية بتاعتهم كيف الله باركها، وكمان قال لهم أشربوا حتى الانتشاء، أشربوا لحد ما ترتووا. ونمرة 3، شفنا كيف بيلطف الزوج لزوجته ومعجب بيها ومداعبة ومحضر جسدها قبل إنه ما يدخل عليها. ونمرة 4، برضو شفنا الحرية اللي بيشعروا بها الزوجين مع بعض، لما يشعروا بالرغبة في الابتعاد عن بعضهم فهم بيعرفوا إن الله خلق الجنس لمدعة الزوج والزوجة. أنا أكرر تاني، الله خلق الجنس لمدعة الزوج والزوجة، ما أي زول تاني، وأي زول خارج الإطار بتاع الزواج دي خطية، الله ما بباركه، الله بيبارك بس الجنس في الإطار الزوجي، الزوج والزوجة. إذا أنتوا كنتم متزوجين آمنوا بالحقائق دي عن العلاقة بتاعتكم الجنسية، وإذا أنتوا كنتم ما متزوجين أنا بصلي أن يكون تفكيركم حسب إرادة الله كمان، لحد ما تشجعوا وتمشوا تتزوجوا وتتمتعوا بالجنس وكل حاجة بتمشي معه وكل حاجة تتعلق به، وبكده بتتمتعوا به إلى حد الانتشار.

0: أحبانا المستمعين في كل مكان، بناء على الكتاب المقدس الفصل الرابع من سفر نشيد الأنشاد اللي كان حول العلاقة الجنسية الحارة والدافئة بين الزوج وزوجته، بيتكلم الله عنا من غير خجل في الكتاب المقدس. فالله ما بيستحي وما بخجل من العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته، عشان هو خلقها عشان يتمتعوا بها، وبيمنحهم حرية التمتع بملذات الجنس مع بعض. أحبانا مستمعي برنامج المحبة الحقيقية الراية الحق يحرركم، بنشكركم كثير لحسن الاستماع، وبندعوكم أنكم تواصلوا معنا ونكلموا ناس ثانين عشان يسمعوا للبرنامج عشان يكتسبوا معرفة كبيرة عن الحياة الزوجية. أحبانا شكرا لكم، والحد ما نتلاقى معكم في الحلقة الجاية أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية تأخر الإنجاب، حلقة مهمة جدا جدا في سلسلة دهبايا.
2: سلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. تحية احترام وتقدير وتحية خاصة للدهبايات الزينات، إن شاء الله إنتن كويسات، تامات لامات، لا فاقدات ولا مفقودات. حلقة جديدة من برنامجكم الدهبايا، معي أنا إيفا صالح في الإعداد والتقديم. الليلة عايزين نتكلم عن واحدة من المشاكل اللي بتأرق منام الدهبايات. المشكلة دي بتحصل بعد الزواج، دي مشكلة تأخر الإنجاب.

المجتمع السوداني فرض على المرأة قيود بتكبل حياتها ورسم لها طريق مرهق جدا تمشي فيه، غير حتى فكرة وجودها وحياتها. بدون راجل هي ناقصة، بدون أولاد هي ما أدت الدور اللي اتخلقت عشانه. عشان كده البت أول ما تعرس بنقول لها يغلبك بالمال وتغلبيه بالعيال، يعني هو يفي باحتياجاتك المادية ويغلبك في إنه يحقق لك كل احتياج مادي، وإنت تغلبيه بإنه تجيب له أطفال كتير، فكل ما يلبي حاجة الطفل تجيب له واحد تاني. آمين، ربنا يديكم قروش وزرية، بس ده ما الهدف من الزواج. الهدف إنكم مع بعض، ربطتكم روابط مقدسة، ده عشان إنتوا الاتنين مناسبين لبعض. في قروش ما في قروش إنتوا مع بعض، في أولاد ما في أولاد إنتوا مع بعض. المجتمع السوداني بيتدخل في حياتنا الزوجية بطريقة غلط، لأنه تفكيره في أهداف الزواج غلط، أفكار خاطئة. على النسوان بيقع ظلم لأنه بيحتقد إنه أحسن زوجة هي الزوجة المسكينة. المرأة الودودة والولودة، المرأة اللي بتقول لك في أي حاجة كلامك صح حتى لو كان غلط، بتقبل إنها تعمل بدون ما تناقشك في رأي أو في فكرة. المرأة ما بتعمل لك وجع راس، ولما تقول لها عيب وغلط طوال بتجيب، حتى لو كان كلامها صح ممكن تعمل الغلط اللي انت قلته ليه، لأنه المجتمع عايز كده، ولأنه هتخلي الصح ده لنفسها، ولأنه لو اتكلمت عن إنه كلامك يا زوجي غلط كده هي مرأة ما كويسة. والولود اللي بتجيب أولاد كتير ما عندها دور في الحياة دي إلا الولادة، ولو اتأخرت شوية تبقى زوجة ما فيها خير، شجرة ما مثمرة، أرض جدباء، وحاجات كثيرة بتتقال عن امرأة ممكن تكون من أفضل نساء جيلة. والمجتمع مستعجل جدا في إنه العروس دي أول ما تتم 9 شهور وكم يوم لازم تجيب ولد، ومن هنا بيبدأ السؤال المرهق، ما بقيتوا 3؟ أصبروا شوية، خلوها تستقر وتعيش مع زوجها أيام العسل وترتب حياتها، يمكن هي لسه ما مستعدة إنها تربي طفل، عشان كده ما جابت أطفال. ده بخط المرأة تحت ضغط، فلو يتأخر الإنجاب فعلا بيبقى عليها ضغط زائد، بيسبب لها حالة نفسية سيئة جدا. المجتمع السوداني جاء الوقت إنه يعرف إنه المرأة ما بتتزوج عشان تجيب أولاد، الزواج عنده أهداف، وممكن واحدة من أهدافه إنها تجيب أولاد، بس ما كل الهدف إنها تعرس عشان تجيب أولاد. في أهداف كثيرة، منها إنه البيت ده يكون فيه تمجيد لله، يكون بيت عبادة وتسبيح، ويكون ربنا موجود فيه، ويكون سبب بركة لناس كتار. يعني بدل ما نسأل عن حاجة هي أصلا ما في إيدهم هم، نسألهم عن الولادة، نسألهم عن الحاجات اللي في إيدهم، ونساعدهم إنهم يحققوا الهدف الثاني من زواجهم. الإنجاب له وقت، لسه ما جاء الوقت ده، أكيد هتنجب. برضو نحن كمجتمع بنركز على المرأة الما عندها أولاد دايما، وبنذكرها في بعجزها ده في كل مناسبة والتانية، وبكده نحن ممكن نخلي المرأة دي تتعسر أو تقع في إيمانها، لأنها تفتكر بكثرة الكلام الكثير الشين اللي بنقوله لها إنه ربنا حرم من حاجة أداها لوحدات تانيات. حق نتذكر كلام الله في لوقا، ويل لمن تأتي بواسطته العسرات. كلامك مع الزوجة اللي تأخر إنجابها ممكن يكون سبب عسرة، حزنها بدخلها في الياس، والياس لو دخل لروحها وتفكيرها دي حاجة بتخليها تقع، وبكده انت او انت استسببته في عسرتها. فحقه ما تخاف على عدم إنجابها، خاف على نفسك في انك توقع غيرك في عسرات. يعني لا من تمشي لدهبايا لسه ما انجبت وتقولي ليها بيتك دهادي ومرتب، ما في زول يفرفر لك، لو كان عندك عيال كملوا عليك البيت، يا خسارة بيتك كبير فرشك حلو بس ما في عيال يلعبوا في الحوش الكبير ده، انت كده بتشيلي وتشتري في العفش والبيوت والذهب، قروش الديل بعدين اللي بيورثن منه وزعيهن للمساكين. ممكن الكلام ده كله يكون سبب عسرة ليها، لأنه الياس والشك في مقدرة الله عسرة، فخليك سبب
خير، خلي كلماتك كلمات مشجعة، أديها أمل وعشم في الله. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني.

0: رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعنا على أسير راديو سمر. لسه نحن في برنامج الدهباية مكملين عن تأخر الإنجاب وكيف نشجع الدهبايات الإنجاب يتأخر وكيف نشجعهم إنهم يقووا علاقتهم بربنا. لو ليك صاحبة أو أخت أو ابنة يتأخر إنجابها ما تقولي الكلمات الممكن تقلب عليها المواجع، لكن صلي معاها إنه ربنا يديها ذرية، وكل ما تحس إنها متضايقة صلي ليها إنه ربنا يديها ذرية، زي ما الياصبات وسارة قدر ربنا إنه يديهم ذرية صالحة. لسه ربنا قادر ولسه ربنا بيعمل. بصلاتنا دي معاها وبتذكيرنا ليها بسارة والياصبات بنكون ربطناها بطوق نجاة في وسط بحر أمواج مطلق، وبتلجأ للطوق ده وقت ما الأمواج دي تعلى عليها، لأنه سارة والياصبات أمهات غير عاديات. يتأخر إنجابهم بس زي ما بيقول المثل كل تأخير لها خيرة. يتأخر إنجابهم بس أنجب أبناء غير عاديين. واحدة أنجبت يوحنا المعمدان اللي دعمت على يده الرب يسوع المسيح، والتاني أنجبت إسحاق أبو الأنبياء. لا من نذكر أختنا اللي يتأخر إنجابها بالحجتين ديل بنخليها تنظر للموضوع بأمل. رسالة لك يا دهباية اللي يتأخر إنجابك، أنا ما حاقول لك اتأخرت في الإنجاب لأنك أنت السبب، أنت ما السبب في التأخير، بس ربنا عنده وقت لكل شيء. حقه ما تستعجلي في الحكم على نفسك أو تتلغي على نفسك لغب عاقر، وما تقولي لا من تنساء اللي عندك أولاد لا أنا عاقر أو أنا ما بخلف، قولي لسه ما أنجبته، لأنه طول ما في حياة ربنا قادر حتى يعمل العجز عنه الطب، لأنه اللي عند الناس غير مستطاع عند الله مستطاع. وتذكري حنة زوجة أليقانة أم صمويل اللي كانت ضرتها بتنبذها بعدم الولادة، ورغم حب زوجها ليها إلا إنها كانت بتبكي وتمتنع عن الطعام، ما عشان هي زعلانة من ربنا إنه ما أدها أولاد، لكن إحنا بشر ومن صفاتنا إننا بنحزن وبنكتئب وقلبنا ما بيتحمل الكلمات القاسية. زوجها كان بيحاول يخفف عنها ويقول لها أنا أحسن لك من 10 أولاد ما تزعلي، وكأنه خلاص استسلم إنه حنا ما حتلدي تاني. كان بيوزعها إنها تستسلم معاه وتقول رجلي أحسن لي من 10 أولاد وأنا خلاص ما بلدي، بس هي لأنها ثقتها في الله غير محدودة وعارفة إنه إله المستحيلات مشت تصلي في الهيكل، وزي ما قال الكتاب تسكب روحها أمام الله. الكاهن اللي كان في المعبد لما شاف حنة وهي بتصلي افتكر إنها سكرانة من شدة إنها كانت بتتلذذ بإنها تطلب من ربنا الخلفة والولد، بتطلب من رب الأرباب، كانت بتعرف إنه الله بيسمع حديثها وكانت مستمتعة بإنها بتطلب من ربنا، فكانت بتحرك شفايفها بدون ما تطلع صوت، وفعلا ربنا استجاب لصلاتها وأداها صمويل. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة، إن شاء الله تكون استفدتني يا دهبايات اللي تأخر إنجابك، ولحد ما ألقاكم في حلقة جاية من برنامجكم دهباية، في أمان الله.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي برنامجكم وبرنامجنا اللي بنستمتع به دائما بالاستماع إلى الترانيم الروحية. ساعة سمر رحلتنا اللي بنقضيها مع بعض 60 دقيقة نتونس فيها في أمسيات جميلة بتجمعنا. الليلة يومنا مميز وجميل جدا جدا، أو خلونا نقول كده أسبوع مميز، فيه فرحة، فيه لمة بتاعت أهل، تهاني وأماني جميلة جدا جدا من الأهل والأحباب، أكيد بمناسبة يعني التفوق والنتيجة الشهادة السودانية. حابين نقول في الأمسية دي يعني فرحتنا الليلة مختلفة جدا جدا، فرحة بنجاح أولادنا وبناتنا، وفرحة كل بيت سوداني طبعا تعب وصبر وانتظر اللحظة دي. بنقول ألف ألف مبروك لكل الطلاب والطالبات بمناسبة ظهور النتيجة، وكمان مبروك للناجحين وللناجحات، مبروك لكل زول وقف وراهم وشجعهم ودعمهم كمان، ويعني الشكر والأمنيات والتهاني موصولة لأمهاتنا وآبائنا، بنقول لهم مبروك لكم يعني التهنئة دي طبعا أو المباركة دي بنباركها للأهل وللأسر قبل ما نبارك لأولادنا، لأنه أكيد التعب والسهر والخوف والدعوات ما مشت ساي بصراحة. الليلة أو في اليوم يوم الخميس كان يوم يعني حصدنا فيه الثمر بتاع الصبر، ثمر الاجتهاد، والفرحة أكيد كانت عامة يعني وشاملة كل أرجاء الوطن الحبيب، وكمان الطلاب والطالبات يعني حققوا النتيجة اللي بتمنوها. نقول لهم فرحتكم هي فرحتنا، أكيد رفعتوا رأس أسركم ورأس كل الناس اللي دائما بتمنوا لكم الخير والنجاح. وكمان بقول لكم انه النتيجه دي ما يعني يعني بس فرحه لكم انتم، لكن فرحه كل الاهل، وكمان للناس اللي او الطلاب اللي ما توفقوا طبعا والنتيجه ما مشت زي ما كانوا متمنين، برضو بنقول لهم دي ما نهايه الدنيا ولا النتيجه بتحدد قيمه الانسان ولا مستقبله، لسه قدامكم دروب كثيره، وان شاء الله ربنا يكتب لكم الخير وين ما كنتوا ويفتح لكم ابواب النجاح. من جوا قلبي الليله في سيدي بقول لكم وبقول لكل بيت سوداني مبروك النجاح ومبروك الفرحة، وربنا دائما يجعله يعني باب تمتد منه الأفراح، وكمان تكون بداية لأيام أجمل وأحلى. ربنا يحفظ أولادنا وبناتنا ويوفقهم في كل خطواتهم ويحقق لهم كل الأماني. ألف ألف مبروك يا أولادنا، وكمان هارد لك لكل الناس اللي ما نالت النتيجة المرضية، لكن بنقول لكم ألف ألف مبروك، إن شاء الله رب سنة دراسية كمان جديدة وموفقة، وإن شاء الله فيها يعني مسابرة واجتهاد أكبر للناس اللي ما اتوفقت. بنقول لكم لسه الدرب مفتوح، لسه أبواب النجاح لسه قدامكم، والزمن لسه ما فات، لكن أكيد أكيد هيكون في يوم حنفرح فيه مع بعض. إذن حبابكم مستمعينا وحباب طلت كل زال استنانا في ساعة سمر الليلة، بنقول لك أهلا ومرحب بك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

حبابكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم وأكيد الليلة معاي ترانيم جميلة جدا جدا مهدى لكل طلابنا وطالباتنا اللي يعني أحرزوا النجاح، وكمان حتى الزول زي ما قلنا الطالب اللي ما يعني توفق في النتيجة بتاعته، برضو عندي لك ترانيم خاصة أكيد حتعزي قلبك وكمان حتديك دافع بأنه تفهم وتعرف أنه الطريق لسه مفتوح قدامك. إذا مستمعينا الليلة ترانيمنا مميزة بتميز كل زول بيحضرنا الليلة، تعالوا مع بعض كده بكل يعني نشاط وحيوية روحية نتلم في حوشنا الكبير وكمان في ونستنا المسائية ندندن فيها ونرنم مع مختلف المرنمين السودانيين. إذا طالب ترنيمة معينة أو عايز تسمع أي ترنيمة معينة في الأمسية دي بقول لك راسلني على رقم الواتساب 0535976559. بقول لك الرقم تاني إذا أنا بقوله بسرعة ده لازم كمان تكون سريع في الكتابة، أكتب معاي 0535976559. وكمان ما أنسى أقول أهلا ومرحب بكل زول بتابعنا على الساتلايت، أكيد سعيدين بوجودك معانا وبمتابعتك لنا. إذا حاب برضو تسمع أي ترنيمة أكيد رقم الواتساب اللي أنا بقوله متاح، ممكن تطلب الترنيمة اللي أنت عايز تسمعها. وكمان إذا حابين تهنئوا يعني أولادكم وبناتكم بالنجاح أكيد راديو سمر متاح، والتهاني موصولة لكل الأهل والأحباب وين ما كانوا داخل وخارج السودان. إذن أعزائنا المستمعين تعالوا مع بعض نستمع لأولى باقتنا، ترنيمة فيها لمة وفيها فرحة وزغاريد، لأنه معروف عندنا بقدر شنو الزغروتة دائما بتجمع الأهل والأحباب في مناسبات جميلة ومفرحة. أسمع ترنيمة وإنت من عندك ممكن تقول لي عنوان الترنيمة هي شنو والمرنم هو منه، اتفقنا؟ يلا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا.

ونسبح حسوننا

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا وأهلا ومرحبا بكم مرة تانية، وإنتوا بتتابعوا معانا ساعة سمر. أكيد حنقضيها الليلة بكل فرح وبكل امتنان على كل شيء تقدم لنا من طلابنا وطالباتنا، النجاح الباهر والتفوق. حبابكم، وأكيد تهاني موصولة لكل البيوت اللي فيها طلاب امتحنوا وأحرزوا درجات الجميلة الحلوة اللي دايما بتضيف لنا كده فرحة بعد ضغط وبعد أكيد يعني مشاكل كثيرة ممكن تكون مرت بها بعض الأسر. وكمان حتى طلابنا زي ما قلنا أكيد حنستصحب معانا الطلاب اللي ما يعني النتيجة بقت على حسب أمنياتهم وكده، لكن بنقول دي ما نهاية الدنيا، أكيد الجميل والأحلى جاي. وبنشوف الترنيمة اللي فاتت بقدر شنو ماركو كوش دائما بيجسد لنا صورة جميلة عن الفرحة خاصة في مجتمعنا السوداني. إذا كتب الكلمات دي وبيعبر عن مناسبة معينة، إذا كانت عن ميلاد السيد المسيح، لكن إحنا بناخدها الليلة بفرحتنا ولمتنا مع بعض. وفي لمتنا السودانية بقدر شنو الزغروتة بتعلن عن حاجة جميلة حصلت، إذا كانت مناسبة بتاعت أعراس أو نجاح أو حتى الختان، كل ده أن إحنا يعني الزغروتة هي العلامة اللي دائما بتجمع الناس، حتى إذا سمعوها في أي حتة، إذا كانت قريبة وبعيدة فيش في بيتنا سهولان أكيد في زون نجاح، إذا كان طبعا الموسم موسم دراسة وإعلان نتيجة أو مناسبة فرح. يعني بجد يعني مجتمعنا فيه عادات جميلة جدا جدا سمحة، وخاصة زي ما كتب المرنم ماركو في كلمات وعبر بقدر شنو عيد الميلاد مناسبة جميلة ومفرحة تجمعنا بالزغروت الجميلة دي. الليلة برضو النجاح مناسبة جميلة بتجمعنا كلنا، بنبادل فيها التهاني والأمنيات الجميلة لطلابنا العزيزين الغاليين علينا، فألف ألف مبروك لكم. رأيكم شنو؟ برضو نستمع لترنيمة، يعني يا رب أقول لكم المرنم ولا لا؟ أنا شايفة أحسن أسيبكم أنتوا بعد الفاصل تكتبوا لي الترنيمة إذا يعني بجد عرفتم من هو المرنم الترنيمة دي، وأي كلمات في الترنيمة دي يعني عجبتكم وحبيتوا. يعني هي بتكون دائما الترنيمة الموجودة في اللسان وبتدندن على طول، خاصة إذا أنت كنت في المطبخ أو أنت كنت بتعمل أي حاجة تانية وبتحس إنه الترنيمة دي تقعد تردد على طول كده راسلني وأقول لي. تعالوا مع بعض كده نسمعها وأنتوا قولوا لي عنوان الترنيمة شنو والفريق المرنم هو يا تفريق. تمام؟

هيا شباب، عرفتوا الترنيمة دي الكاتبة مينو أو البرنيمة أي فريق؟ أكيد الفريق ده ما بيغباكم، بتحضروا له حفلات كثيرة، يعني حفلات تسبيح، وكمان يعني ترانيم كثيرة ممكن تكون نازلة في مواقع التواصل، وكمان بنسمعها في كنائسنا وفي اجتماعاتنا المختلفة. الترنيمة دي المرنمة فريق ابن أكون، شكرا لكم، وأكيد كلمات جميلة، وعودك صادقة لي يا رب، أشقى وألقى في الآخر، وعيش ليك العمر بالحب عشان تفضل معاي حاضر، بعيش رغم الصعب والمر، وخط يوم بكرة في الخاطر، أزرع بالدموع وأكيد أحصد بالفرح باكر. وده الحاصل في اليومين ديل، بأنه فعلا الوعود بتاعت ربنا أمينة وصادقة معانا، وكمان بنقول أنه لكل مجتهد نصيب، وده المكتوب بأنه يعني ربنا بخلينا برانا بصراحة، وأي زول بيجتهد عنده فرحة وعنده نصرة أكيدة. وبالمناسبة دي خلينا نقول يا فرحة اليوم اللي بتملى الدار، يا فرحة اليوم اللي بتملى الدار، والبشر في وشنا زي نور النهار، نجح أولادنا وحققوا الأماني، وبالعلم رفعوا الرأس في كل مكان، تعب الليالي ما مشى ساكت هدر، واليوم حصاد الجد والفرحة الكبيرة جاد. حبابكم مستمعينا، وألف ألف مبروك مرة تانية لكل طلابنا وطالباتنا على النجاح الباهر. عايز أخذكم الليلة، بما أنه اليوم بنحتفل يعني بالنتيجة الجميلة السمحة دي، وبنحتفل كمان بصبر أولادنا وبناتنا، ونحتفل بإرادة جيل كامل مرة بظروف ممكن تكون يعني ما هينة. طلابنا الأعزاء، عايز أقول لكم أنتوا ما قريتوا في ظروف عادية، يعني مرت عليكم أيام صعبة، وتغيرت يمكن أماكن، وشتتت أسر، ويعني اتعطلت حياة ناس كثيرة، وفي وسط كل الظروف دي كان في طلبة يعني ماسكين كتبهم، وأم بتدعي، وأبو بيشجع، وأسرة كاملة بتحلم بيوم النتيجة. عشان كده نجاحكم اليوم ما مجرد درجة مكتوبة في ورقة، نجاحكم قصة بتاع الصبر، وقصة تحدي، وقصة إصرار لكل طالب وطالبة وصلوا للنتيجة اللي بتمنوها. بنقول لكم ألف ألف مبروك، وتستاهلوا الفرحة دي، وتستاهلوا إنه أهلكم كمان يرفعوا رأسهم بيكم. ولأمهاتنا وآبائنا وأسرنا السودانية، مبروك لكم من القلب، أنتوا كنتوا السند الحقيقي، يعني تحملتوا القلق والخوف والانتظار، والليلة ربنا أداكم اللحظة بتاعت الفرح يعني بأولادكم وبنجاحهم. والفرحة برضو كمان للطلاب القاعدين هسا، يعني برضو هم حزينين لأنه النتيجة ما جات زي ما كانوا متوقعين، لكن حابة أقول لكم يا حبايبي ما تخلوا يعني رغم يعني أنه يعني الأحلام ما كانت اتحققت، لكن الطريق لسه بقول لكم طويل، والنجاح عنده أبواب كثيرة، وربنا قادر يفتح لك باب نجاح أجمل من الأبواب اللي كانت اتقفلت قدامك. الليلة بنقول لأولادنا ولبناتنا أنتوا فخرنا، لأنكم وصلتوا رغم الصعب، وحلمتوا رغم الظروف، وتمسكتوا كمان بالأمل رغم كل يعني الحاصل. من هنا من برنامج ساعة سمر برسل لكم عاطر التحايا والحب والتحية لكل طالب وطالبة، لكل أم ولكل أب، لكل الأسر السودانية اللي انتظرت النتيجة بقلبها قبل عيونها. ألف ألف مبروك لكم، وربنا يجعل النجاح ده بداية يعني باب جديد والمستقبل أجمل، ويعودكم عن كل الأيام الصعبة اللي فاتت، ويفتح قدامكم أبواب الخير والتوفيق والنجاح دائما. إذا مستمعينا تعالوا معانا في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة، ونرجع نواصل، خليك معاي. وبرضو نحن الليلة يعني أنا عاملة لكم زي مسابقة كده، الزول اللي بيجاوب لي على أكبر أسئلة عن الترانيم دي هو الليلة يعني اسمه حيتردد معانا من خلال البرنامج أكتر وأكتر. إذا مستمعينا تعالوا معانا في فاصل نستمع فيه لترنيمة فيها شكر وامتنان، تعالوا مع بعض نستمع ليها، وأكيد من خلال أول نطق وأول صوت حتعرفوا الترنيمة دي هو المرنمة منه، واكتبوا لي وقولوا لي، تمام؟

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وشاكرة كمان لكل زول موجود معانا من بداية حلقتنا لحد هسه. وبقول لك خليك قاعد لأنه فيك يعني ترانيم كثيرة جميلة حنستمع لها، وكمان موضوعنا الليلة موضوع يعني بجمعنا لأنه حنتكلم عن مناسبة جميلة ممكن بنمر بيها كلنا في الفترة دي. لكن خليوني كده أسألكم، يلا عرفتوا المرنم دمنو، الكاتبة الترنيمة دمنو، الملحن هو منو؟ أكيد جورج بيلي، وكمان هو كاتب وملحن ومؤدي الترنيمة. شكرا يا جورج بيلي على الترنيمة دي، جورج الجرافي، وكتب فيها بيعبر فيها عن امتنانه وشكر لربنا، بقول الشكر لك يا ربنا، ده من زمان ريدك لينا باين زي الشمس واضح عندنا، إنك عديل بتحبنا، يل بترعى كل شعبك تديهم كل أمان، كل نبضة في قلوبهم غنوة بتحكي عن رب حنان. وفعلا خاصة في الأيام دي كل نبضة عندنا هي عبارة عن شكر امتنان للرب، لأنه صنع معانا عجائب، أدانا فرح رغم كل الحزن والظروف الصعبة اللي بنمر بيها بواسطة الأبناء والطلاب النجيبين المجتهدين. أعزائنا المستمعين، تعالوا معانا في أمسيتنا الجميلة والطيبة دي نتكلم عن النجاح. أكيد كل واحد عنده فكرة مختلفة عن الثاني في موضوع مثلا زي كده. لما نتكلم عن النجاح، كل واحد ممكن النجاح بيعني له شيء بطريقة ممكن تكون مختلفة عن الثاني. لكن عايز أقول لكم إنه النجاح يا جماعة ما بس شهادة بنستلمها، ولا درجة يعني بتطلع في ورقة، ولا اسم بنلقاه في قائمة الناجحين. يعني بنلقى الطلاب في الجامعات الواحد يقول لك اجري البورد شوف النتيجة، شوف اسمك نزل ولا ما نزل، والواحد يكون خايف وما قادر حتى يتحرك يمشي، يقول له لا يا أخي تمشي كده، شوف أنا شايف الزحمة، شوف لي اسمي نزل ولا لا. فكده يعني أكيد الطالب ممكن ده كل ما يعنيه النجاح بالنسبة له. النجاح أعزائي المستمعين يعني في أكبر معانيه إنك تقع وتقوم تاني، إنك تمر بظروف صعبة وما تخليها تكسر عزيمتك، إنك تواصل في طريقك حتى لو الطريق طال، وحتى لو ما لقيت التشجيع الكفاية، وحتى لو رسبت مرة تانية عندك العزيمة والإصرار إنك تحقق النجاح ده. في زول نجاحه إنه يجيب أعلى الدرجات، وفي زول تاني نجاحه إنه يكمل تعليمه رغم الظروف، وفي زول تاني نجاحه إنه يشتغل ويصرف على أهله، وفي أم نجاحها إن تربي أولادها وسط الظروف القاسية والصعبة دي، وفي أبو نجاحه إنه يفضل واقف يعني ويكون سند لأسرته مهما كانت الحياة ضاغطة والظروف صعبة، ويعني وكل الأحوال يعني اللي ممكن الحياتية اللي ممكن تمر على الأسرة دي. عشان كده ما تقارن نجاحك بنجاح أي زول تاني، كل زول عنده ظروفه وعنده رحلته وعنده توقيته وعنده يعني إمكانياته وعنده وسائله. ممكن تتأخر شوية لكن ما معناها إنك فشلت، وممكن تتعسر شوية لكن التعسر ده ما معناه إنك يعني ما حتحصل على النجاح. وأهم حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تخلي نتيجة واحدة ولا رأي زول واحد ولا ظروف مرت عليك تقنعك إنك ما قادر. النجاح الحقيقي أعزائي المستمعين إنك تعرف نفسك، تعرف قدراتك، وتواصل وتسعى، وكل مرة تقع فيها تتعلم كيف تقوم بصورة ممكن تكون أقوى. وعشان أولادنا الليلة ناجحين والما حالفهم الحظ، بنقول لهم نتيجة يعني ما محطة، لكن الحياة ممكن تكون رحلة، والرحلة طلاب النجيبين لسه طويلة، ولسه في فرصة، ولسه في أحلام، ولسه في بكرة ممكن يكون أجمل من الكل الكان كنت بتتمناه. أفرحوا بنجاحكم وتعلموا من عساراتكم وما تفقدوا الأمل، لأنه ببساطة النجاح ما إنك ما تقع، النجاح إنك ما تستسلم. يا سلام يعني إذا فعلا إحنا بنشجع طلابنا حتى اللي ما أحرزوا يعني الدرجات اللي نحن كنا متوقعينها، خلينا نعرف ونقول لهم إنه النتيجة يمكن تكون محطة لكن الحياة رحلة طويلة وحنمشيها أكيد مع بعض. إذا في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أكيد مستمعينا الأعزاء تقدروا تتابعوا برامجكم المختلفة على راديو سمر. ادخلوا على صفحتنا وأكيد حتلاقونا حتلاقوا بودكاستات، وأكيد في إعلان لو بتشوفوا على الصفحة لبودكاست الشباب برا الويف، في مواضيع جميلة بالمناسبة ومواضيع ممتعة وشيقة وكمان تعليمية. إذا أنت حضرت الموسم الأول، دي دعوة مني لكم في ساعة سمر إنكم تترقبوا الموسم الثاني، موسم يعني فيه ضيوف جميلين وعزيزين وغاليين جدا جدا علينا، وكمان مواضيع شبابية ممكن تستفيد منها، وكمان ممكن تلاقي بودكاست الله البريدو مع الزميلة الغالية إيفا، وكمان مع العزيز الزميل الغالي سمعان، بودكاست مع البشمهندس رأفت كيف ممكن نبني السلام. برامج كثيرة ومتنوعة وريلز فيديوهات قصيرة بتتكلم في حملة جميلة في راديو سمر عن كيف ممكن نعيشها، وأكيد يعني ممكن تلاقي أسئلة كثيرة، وبتمنى أنكم تتفاعلوا مع الصفحة لأنه مواضيع جميلة وشيقة بتلمس حياتنا اليومية. حبابكم مستمعينا وحباب طلتكم وجيتكم، وأكيد موضوعنا الليلة كان موضوع جميل وشيق جدا جدا، اتكلمنا عن النجاح ومعنى النجاح عند ناس كثيرين وكيف مفهوم النجاح ممكن يختلف عن زول لآخر. لكن تعالوا كده مع بعض كده نشوف النجاح من زاوية تانية، كده تعالوا نشوف النجاح من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس أعزائي المستمعين بيعلمنا إنه النجاح الحقيقي ما بس إنك يعني تصل للحاجة اللي أنت عايزة أو النتيجة اللي أنت عايزة أو للدرجة اللي أنت عايزة، لكن كيف إنك وصلت ليها وشنو عملت بعد ما وصلت. في سفر يشوع بنقرأ: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يا سلام، النجاح إذن مرتبط بأنه الإنسان يكون عنده طريق واضح ويتمسك بالمبادئ والقيم ويطلب من ربنا الحكمة والتوجيه. والكتاب المقدس كمان يعني بيورينا أنه الإنسان ممكن يخطط ويتعب ويسعى، لكن في النهاية محتاج أنه يخط يعني خطط واضحة يعني أو يخط كل ده في يد ربنا. وبنشوف في سفر الأمثال بنلقى معنى قريب جدا للآيات اللي قريناها في سفر يشوع. بيقول في سفر الأمثال: توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك عرفه وهو يقوم سبلك. يعني أعمل خطتك واجتهد واتعلم وأسعى، لكن ما تنسى ربنا وسط كل ده. قول: يا رب أنا ممكن أكون يعني بخطط خطط تكون معوجة، لكن أنت القادر تصلح العوج اللي موجود في الخطة دي. والنجاح في الكتاب المقدس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناه يعني أنه ممكن حياتك تكون يعني مثلا نقول خالية من الصعوبات وكده، ما وعدنا الكتاب المقدس بده إذا كان ده يعني مفهومك، لكن بالعكس في ناس كتار نجحوا بعد ما مروا بتجارب وبمحن كمان قاسية جدا جدا. عشان كده لو أنت الليلة شايف إنه الطريق صعب وإنه النتيجة ما مرضية أو ما كانت زي ما أنت كنت بتتمنى، ما تفتكر إنه القصة هنا انتهت، يمكن تكون دي مجرد محطة في الطريق. خلينا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة خاصة طلابنا نسعى للنجاح، لكن ما نخلي النجاح يغير كمان قلوبنا، نخلي العلم يرفعنا لكن التواضع كمان شنو يحفظنا، نخلي الإنجاز يفرحنا لكن الإيمان هو شنو يسندنا. زي ما قلنا قبل السؤال إنه هيحصل شنو بعد النجاح، هل حنستهتر بزملائنا اللي ما حققوا النجاح، اللي ما حققوا يعني نتائج كانت متوقعة أو مرجوة منهم؟ لا، احنا كطلاب ناجحين محتاجين انه كمان نشجع زملائنا اللي ما احرزوا الدرجات دي، وكمان نقدر مشاعرهم ونقدر احساسهم وكسرة قلوبهم تجاه ده. ياريت كلنا نعمل ده، واكيد حنزرع فيهم العزيمة والاصرار بانه يستنوا سنة جديدة بكل امل وبكل شغف وبكل تفاؤل كمان بانه الجاي دايما احلى. اذا التشجيع ده اعزائي المستمعين فعلا بدي دفعة وبدي يعني كده يعني نشاط وحيوية
إيجابية في إنه فعلاً الجاي أجمل، وأنا عايز أكون زي زميلي اللي شجعني وأداني يعني دفع بإنه فعلاً أقدر أجلس لي السنة الجاية. إذن كل النجاح وكل التوفيق يا رب لكل أحبائنا وأبنائنا، يا رب كل التوفيق والنجاح دائماً. تعالوا أعزائنا كده في فاصل قصير سريع نسمع فيه ولا ترنيمة برضو، ونرجع نواصل فقرات برنامجنا بما إنه إحنا قربنا خلاص للنهاية، لكن برضو هنستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

0: رجعنا مستمعينا وأكيد وصلنا بكم ومعكم لختام حلقتنا، لكن عايزة أقول يعني لأولادنا وبناتنا، أنتوا أكبر من نتيجة وأكبر من رقم ممكن يكون مكتوب على ورقة. النجاح الليلة ممكن تكون فرحة، فافرحوا يعني وأشكر ربنا وخلوا الفرحة دي تكون بداية لطريق جديد مليان طموح ومليان أمل. والما حالف الحظ كمان ما تقفلوا باب الأمل، يمكن الطريق يعني يكون صعب لكن لسه في أمل زي ما أنا قلت لكم، لسه كمان في فرص وربنا قادر كمان يكتب لكم خير ما كنتوا أنتوا متوقعينه. ولكل أم ولكل أب وقفوا جنب أولادهم في الظروف الصعبة دي، ربنا يجازيكم خير ويبارك تعبكم وصبركم ودعواتكم. ونحن أكيد كسودانيين مرينا ولسه بنمر بظروف ممكن تكون قاسية، لكن أجمل حاجة فينا إن لسه بنحلم ولسه بنشجع بعض ولسه بنقول بكرة أحسن بإذن الله. خلوا النجاح وسيلة ما غاية، وخلوا العلم ينور كمان طريقكم، والأخلاق تحفظ خطواتكم، والإيمان يسندكم، وربنا يكتب كمان لأولادنا وبناتنا مستقبل أجمل في حاضرهم، ويعوضهم كل يعني يعوضهم عن كل تعب ويفتح لهم كمان أبواب الخير وين ما مشوا. مبروك مبروك لكل أولادنا وكمان لكل الأسر اللي يعني كانت متوقعة النجاح ده، وربنا كمان يدي النجاح لكل زول ما حالف الحظ. وشاكرة لكل زول كان موجود معانا في ساعة سمر واستمتع بالترانيم الروحية الموجودة. والليلة حبيت أختار لكم باقي كده جميلة تتكلم عن النجاح وعن الفرح وعن الزغاريت وعن اللمة الحلوة. أتمنى إنه تكون عجبتكم وتكون اتعزيتوا بيها. والحد ما نلقاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح الثاني والعشرون. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي، فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم. لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم. لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى، لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديكو، فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبأ، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب، وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ أنت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاء بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يغوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاس الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معاينا دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض الممكن تتسبب لنا منه. وحنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادره أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا والفول. نقص الحديد في الجسم هو من الحاجات اللي ممكن تكون خطيرة في حياتنا اليومية إذا حصلت لنا، بيسبب أمراض كثيرة منها الأنيميا زي ما حنتكلم. أسباب نقص الحديد في الجسم ممكن تكون في الأول فقدان الدم زي النزيف أو زيادة نزيف الحيض عند السيدات، ممكن يكون نقص الحديد في الغذاء أو سوء التغذية عند الأطفال، ممكن يكون عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد زي مثلا الناس اللي بيكون بتعاني من أمراض في الأمعاء الدقيقة، أو الناس اللي بتعاني من التهابات الغولون، أو الناس اللي عندها مشكلة بتاعت نقص فيتامين سي. زي ما تكلمنا المرة الفاتحة عنه، فيتامين سي هو من العناصر المهمة جدا لامتصاص الحديد في الجسم. الحاجة الثانية اللي ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. ودي أهم النصائح للسيدات الحوامل، إنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي، تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية اللي ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأنه الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا، وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة راس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللثة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض المرات زي الاكتئاب، بيسبب كمان الأرق وصعوبة في النوم، بيسبب اضطراب في دقات القلب، بيسبب كمان التهابات في الأمعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبغوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا بيحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا، أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شراب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخد شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين B12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين C بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا، نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخد مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد، عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم، عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، كيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. بإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، معرفة تشكيلك الروحي. يعني شنو الكلام؟ الكلام ده عميق، الكلام ده كبير، والكلام ده مهم جدا جدا، وأتمنى إنك تسمع وتستفيد منه.

حبنا ما تنسيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي ربنا تنكبت جت تكبا وقلو جن نخدع وقلو جن نسلم حياتنا والبابنا وديبو جن نتنكب وكل نوديو ديبو قلو جن نراقب وردان عيو جن حزي وتوفتيو لخلقنا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا قلو جن امن وديبو جن نتنكب وجبال كربلا لخلق ايه كمان نرم كمان جبي وبيرادة تيجيس كمان جبي جبي بادت كيد اللي كبهلتو لكن بفتي هوت مرحة كمان جبي وحياتك كل أجل سلام كها من جبي هتو بقالت نيكو جبي بدي لا كيدك ورب كل مرة حريان سن الحرقنا أجلو جن من ودي بجن التنك بوجبنا وهتو أجل حياتنا وجل من برونا ستات لبو ولهدف لجل خلقنا رداه صبت جبا أجلو جن أرضي جن حز وجبنا كل نوديو كان محزن اللي كون دي جبي من ناحية كي رب الحزي ورب مردي ورب مفتي اندى بيلكو جلس قلبي كربي لخلق ايكا ولا شك ايكا من العل سبت قلت امري يتقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب واجب كربي قلبنا سلمناه من جبي كل سنيت وكل علم وكل امرت وكل فتعانة تلحيبنا ومن فرسني ملعنا ابنان شطارت وابنان امرت قسنا من قبل لكن جوي بقالت نيجبي جبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت مثل ربي قد تلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومنو قد نحزي وديبو قد نتنكب وكلو هدو خالقعنا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا كل بنا ديبو قد نتنكب وجبنا كعلاقتنا ودعدام مثل ربي أصلنايا في التسابت قبا ومن فتيهو آدم لخلقا وكلو ديب حنتيهو لودا وقلو أخدعيو هتو سنيتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مثل ربي دول خربت بزنب لواتك وديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لامسي وأنبياء بزحام لامسا ولم أنبياء اللوم دبي ربي بقليقيسو وقلق الحزو وعلاقتهم مثل اللي خربت مثل ربي يقل لبلسي بكانا وتوم يقلق اللي خدعو أنبياء بزحام للاكا يقل بتقدام يقل من أكيد يقل حزرو وسنيت يقل قل حبره وقلود قدام قل حذره وكم سلهم نصيحتي قلها ولا مزو كالدنيا علاقة مثل ربك تقبل نفس الله سبلا يسوع المسيح كم مزا وربي آدمك ميلك فيو دي بزنب دول واتكا وستات قل لا دحنو لوات وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سلاح قل حبره لمزا وبقل بشره وبقى بي الله وبلا علاقتي قلت أسني علاقته قدام مثل ربك تسني بزحام أنبياء كمز أو وهتوم رمز لقب أو وإقل مزي لما دحناي علاقتنا قدام مثل ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجيلنا يوم والأوكلنا يوم إقل شعب إسرائيل اللي قبقى وتتفنها توقات لما زو أنبياء إلا علاقتنا مثل ربك تقبل وهذا آدمي على غطم سر ربي قلت سني وقدام تربي قلت توبي والحياة لنا أي معنى وطمطم قلت ركب للحز زنبياته ومالحنا شيطان وموت لك قلب كم أمزا وقلود آدمي حياته لسبلا ونفس الحبة لكل علاقتنا وذا الدام مسر ربي قلت سني كربي للحزية من وذا آدمي علاقت فدابيت مسلوك قلت هلقلو وحياته قلت ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلما لهيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلح لركبة وحياة أمان لركباته كربي من آدم قلت فنتيو إيه الحزي فتيو لخلقيو علاقات تبدت مسلوكتها لقلوتو للحزي كل علاقات الله يقلي تفسد وقلال أفسد كله من قبل ربي لريماته ورب سنيت للحزه وعوت للحزه الآدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت مبر وده آدمي مسلوق المبر علاقته ودي حضور نايو ومن الهيوت نايو قل المبر تر الحزه ومنو قلت فانتي الحزه وقل عبدو وقل أرديو تل الحزه قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت لي رني قبي ديما قل المبر ومسلوق المبر تر الحزه ورب برحمته ودعدام ذو الغلط
ودول أزنب إلى كفو قبي ودي إقل دحن وقل نجاتو كادام قلت نجي وعلاقاتهم سر ربي قلت سني ومسلق اللمبر قل ديما وعلى حياة الحجار دي بلا حياة الدنيا هترمز قل حياة العباي ولا ريام لمس ربي لنا برقل ديما كقبي ربي لك بلا قيس ودي بلا التنكب حياة أبدية مسر ربي ركب ولا جنة تبهلتا وربي مننا قبي ربي للعلوط وربي للعقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كالحياتنا الدنيا حيكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا اللي تندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقات مسلوك تلقنا اقل ديما خلقين كتركيزنا دي بلا حياتنا الدنيا قل لك بقلبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قل نفنتيتو ودي بحلاق قل نتكريتو ومتنعمات قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل واجبنا كعلاقتنا مسر ربي دو سني حياة لنا هنا معنى طمطم وهدف ركب حبنا ما تنسيتنا مرحبكم يوم دي بانتماء قلنا تحاقيتو ودي بوحدت وحتى قبت كرباسك إيمان ليرا يتلاكينا هسك وحدت وانتماء تلاكينا ومن عائلتو قروت أو حتى قلنا قبت ومسل بعدام قلنا تحد كربا آدم وحاودو الخلقة آدم دو الخلقة بين قبتو إفاتايا كمسلم الهي لمسل قبي ولا سيدياي خلق أقولو حوا بلد كوحدت روحانية مثل أدام ومثل عائلة جنكبا اندي يكون بينا جن بري الحزة جن وروت عدم بنا حتى كم يودي وحتى كم يركب جن آمر بنا كحنا أوروت جروب اندي حنا لجروب الأوروت بزع عداء وبزع كفف البو إيدي وإجر وحنقل وإزن وعندات وآنف وأف اللي كله دي حتى يتو الحلة أورو جروب دي بالحلة كالجروب اللي أوروت عدو من حمام من قبي لجروب لبعد من حمام وكل جروب دي بحزلة تكسر كمسل لهم قدام لبعدان والأفراد اللهم وحدة ترديد كتلقنا كمسل هما فتربي كتلقنا ودي بقلنا تنكب وقال بعدان قلنا نبر وحتى عائلتنا يا رب دي بقلنا بقى لحزيننا وجروب الأوروت أف أنا أنفي حزي وأنف أنا انتعتي حزي لقلي بلي يقدر وروك وزيفتكم بو دي بقل جروب اللي كأداما دي بحتى العائلة ناي بشر كل آدمي حتى عائلتكم تو كم سلهوما من عائلة الله برب للأمن مؤمنين لقوا حتى عائلتكم تم وربنا خلق الآدمي كل أوت آدمي حد لما سلو وبود دايوم وبأمرتهم وبزكاهم وبصوتهم وبكل حتى يوديهم لا تفناتا قدرت لا تفنات حيابها بيوم اللي كله قل عائلة الله قل يخدمه وقل بشرية قل يخدمه وروك وزيفتنا يو بعد لي وديا كربي انت لا توديو من ودي أورات بعد من هلاي خلقك لانت لا توديو بعدكم يوديون دا عمراتو أكان عبايكم بكا وأهميتكم بكا اندي بيلا خلقيك كأورات آدم لا وديو بعد من هلا رب قل مو خلقيو وزيفت سبت بو وهتلا وديا بعديك أدرا فنتو هياب وفنتو قدرت وفنتيت قدرت حبيو إلا فنتيت قدرت قدام قل أستفيد منه والدنيا قل أستفيد منه ترى الحز ربي عندي يكون حد لمسلك الأوتي يخلق حتى قدرت لبوم وحتى أمرت لبوم وما قدرتنا عزاك حتى لبوم وفنتوي قل كل آدمي فنتوي هدف وفنتيت قدرت حبا فقل آدمين دي يخلقوا بسلف لو الدي والداي والهدف لنا يخلق قبله ككل آدمي يقل هدف خلق أيو كريب حتى عائلة ناي بشرية قل نقبا وأوروكا فنتيت قدرت الهبيو وكلنا يقل حد كمال وتمام قل نحب كمسل دورين شاكيه وبطفناتا قدرت لبناتا وبفنتو هي برب الهبيناتو مثل للدنيا إقل السديد نايب وكل ودائنا وشيقنا إقل بعدام لتنفع بني يكون وقل الدنيا لفع عنديكو قلنا بينا ليتا يكون كقدرت لبناتا إقلنا ليتا كم يكون نفهمنا إقل كل الدنيا وقل كل آدمي إقل نخدم وجب كربي إقل نشكي وقل نخدمتو لخلقينا
وجلخير ناي كل بشريت نيكون اجنا كمسل سرائيل وكمسل حيوان ما من طبيعت ومن سعر ومن بيت حيوان قل نبلع ندي نفكر وندي نشكر هو دي النعلى لكن ربي قل آدمي أكام فنديت لها بيو وبديه لها خلقيو وروح لها بيو وعقل لها بيو لروح قل آمرو والعقل قل فكر ربو ولب قل افتيو وداقلو كل كل فنتو لها خلقيو ومن حيوانات بعد لفنتيو فنتيت قدرت لها بيو ووروك آدمي من نفق النحوه لبعد فنتيت قدرت وفنتو هياب لها بيو وبسلف هدف لخلق أقلو وحقوه إقل هدفكم خلقيو قلنا أمرو بنا كربق الآدم إن يخلق بسلف لهدف لنايو خلق أقلو مقل لي ده وما هدفتو قل لي جيس كمبو إقل أمرو ويجبو كآدميكا من آدم لبعد فنتيت قدرت فنتو هياب فنتو أمر هبيو إن يكون حتى نسختي وده يقول كل آدم والآدمي أي واحد ليتمثل كقلا بسمات ناية ديو آدمي من آدمي تتفنته كمسل هما ابدين إيه لتفنته كآدمي لحوه لمثل حتى لمثل آدمي بعيد لمثل كل لقاب أديبي هلا ابقروب وبقص من لت ما سلوما ابو أمرتهم وبهيابهم فنتيت قدرت بهم وقل فنتوي هدف خلقه كربي آدمي كله قل أورا هدف وقل أورا شكل إي خلقي لطفنات الشكل فنتيت قدرت وفنتيت أمرتها بي وقل كله للخدمة وقل شكل لا تخلق دي يكون إذن نفس ليتا ما يتخلق كربي إبي يسوع المسيح كما آدمين دكا بالمعطا وسجن دلبسا مثل قدام لنبرا وقدام لرئي كل لرآ لكن لا آدم اللي كم سال آدم قل لك بقى لحزق له وآدمي إذا يقر لبو انتات ولب ولو كل قلنا عمره وقل نشكبه وقل لهدف لو قولت له وده يقولنا التقنب صح للحزين ناتو قل كل آدمي مسؤوليات فنتيت لها بيو وأمرت لها بيو إلا أمرت الله الدنيا قل لنفع ببا ولا قدرته با قل لشكي الهدف اللي قلت خلقا هدف عبكم تو وقل قمش كمي نبر دي بالدنيا من نعمل اللي تولد دا أو قدم ميلادو السكة معلا ميتا بستاتنا يربيكم جيس وربي قل أتمم للحزيو كم الأتمم وكليكم نبر وكليكم بلع وكليكم ستي وكليكم الأمر كل رب الحزيو قلوتو لو دي قلو كم اللي إرادتنا يربي قلين نفقر وإرادتو قل نحزي وحياتنا كلها إلا هدفه إذا نسكر واجبنا.

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بنايم برنامينا يوم دي بود آدمي وخلقته وربكم أداليو قل مجد نايو وقل حبن نايو كم أداليو وقل قل شكيه بزا سديدكم وداقلو ولا تحيبيه هيابات كل قل خدمتكم وديو كم سلوما أورات آدمي منحوه لبعد من آدم لبعد فنتويكم تو وأوروكا نحوه لبعد لودية كم يودي كأورات نفر لودية وقل تحيبيه هياب أورات بعد كم سلوك الليدة يقدر وكل آدمي هيا فنتو تحيبيو و وبات فنها تأقبوي كم لتفنتي ومنعوه لبعد كم لتعاري وحتى كم يكون قدام بنفهم بنا كربي كلوت آدمي حتى موهبات أورات حبر إلهيب كل آدمي اللي خدمتنا يو فنتيت حيلت وفنتيت قدرت وفنتيت موهبات لهيبو كل آدمي فنتوي كمتو وقل ربي لقل مجد وقل حبل نايو كم خلاقا كل خلقات نايو حد كم يتمثل آدمي صوت حد كم يمثل بسمات نايو دا يوما فنتيت كمتا كل اللي تفنت آدمي لقل مجد ناي ربي وحبل ناي ربي كم خلاقا قل نفهم بنا أوروت آدمي حوه لبعد يمثل بات فناتا كربي أوروك قل غرض لخلق أيو كل وديو شقاب وشقل من لبعد تفنتي كأور نفركا يقل شقل فنتوي لا تفنتيت حيلت ولا تفنتا الداريوت كم الداريو ربن ري كقل بعيد قلنا مثال قلنا هزكم على ابنا ناينا ترات أورا بعيد ما قلت الحياة كم يقدر انت فهمنا رب لها بينات الحيلت وقدرت اقلا قلنا تمنا واقل ربينا قلنا شكي وقلم سنل هلو أبت حي بينا هياب قلنا تنفع وجب كقلنا في سنة ليت قلنا نفعن دي قبي ربي قل حبانو تلا خلق أي كل آدمي وأوروتك موهبة فنتيت وقدرة فنتيت صوت فنتوي خلقات فنتيت أجابع فنتوي حبر عندات فنتوي بصمات نايديو فنتوي كبت فنات أدام كل أوت حدي مسلو قلهم سلوما من قدرو حتى موهبة وحتى حيلة وأورو صوت ألبو ككل آدمي ربي فنتوي خلقيو وقل قلت كبت بعد قلهم سل اللي جرب ألبو كبا رب لها بيوتا هياب ورب لها خلق يوتا خلقات تحبون قل لقبا وبعد قل لقبا قل جرب قل حزا لبو كل آدمي قل موهبة لربها بيوتا قل قل تمن وابتها يبوي هياب للدنيا قل لنفع ونال ترات قل التلهي وجيبتو قلت هيبين هياب قل حنا ليتا وقل نفسنا ليتا ندين بل قل بعدام قل ننفع بو وقلوم سديت قل لقبا وقرن لا ترفش كل نشكي كل الدنيا لا نافع قورت آدمي الدنيا قل لنفعته لا تخلقها اقل نفسه ليتا يكون لا اقل شكي وقل لنبر لوجب اقل كل الدنيا منفعت قل ليدي وقل كل الدنيا لا ترف ميراس قل حدق كم سلهوما ربي قل تحبن ديبو ودي متمع قل لنبر وناي دور قل التلحي وناي ترت كلا ترت ناينا ورات بعد قل التلحيا سبدي قدر وروك ترتو قل التلحي وجب

أزيه دي بقى آدمي ولا تحيبوي هياب من ربي ولا بوتا قدرت ربلها بيوتا كم مرادو إقلشكي وقلت نفع بها قدرتنا عقل وقدرتنا كهلوت كل قدرتنا عقل أبت نفع من جي بزح كم ودي وبزح سني إقل نفسه لك بقى وقل كل الدنيا إقل أفرك مقدر لسألونا ما يمرت لكن آدمي لا بزح وقت إلا قدرت الله قمشت بقى اللي بديها اندي لتنفع بها كمان قدرتنا عقل وبنيش قدرت له لتنفع لبعد اندي لتنفع بو لتقرز أو اندي لتنفع بو من الدنيا جايس كربلها بيناتا قدرت نعقل إقل تنفع بها وإقل نفسنا لقباء وإقل قدام لقباء والتلم ودي والداي كله من ربلها بيناتو إقل تنفع وكل حيلتنا قدرتنا عقلنا بقى إقل تنفع مكرونا سب أمر كأبا قدرتنا عقلنا تنفعنا من قبي بزوح كني دي وإقل الدنيا قلنا نفع ورحنا قلنا نفع كمان قدر لحبرونا سبت اللي حبنا ما تنسيت كل موديو قدرتنا عقلنا أبان قدر كله جنت نفع با أبا تنفعنا من قبي بزوح جني ده كمان قدر كتب الدنيا دولن رأي أبا قدرة تعقلهم لتنفعو بزوح اكتشافات لو دو تدفناتا دي بنا لقبا دي بصناعات لقبا دي بطب لقبا ودي بكل التكنولوجيا لقبا لتفناتا صناعات رأي اللوم لصناعات اللي لبلا مزول لو دو أبا قدرتهم لتنفعو قدامتهم اللوم لحتى اللي يودو كم سلهم عقل بوم لكن لفرق لفنتيوم كليتهم اللوم بقدرتهم نفعوا وليهم بقدرتهم يتنفعوا كبقدرتنا أب عقلنا قلنا تنفع بو واجبنا كقل آدم ربي عقل هبيو ومن حيوان فنتيو لكن كل قدام العقل اللبو اللي تنفع حود اللي تنفع كل اللي تنفع كبوتكم تو من أمر لكن أبصر روما وبحود من نومة مرة نعيش با لتنفع ك سب أمر بعقلنا قلنا تنفع وبعقلنا تنفعنا من قبي بزح جني ده كمان قدر مكرون كعقلنا بتنفعنا من قبي بزح فرق النفري نقدر وبزح جني ده نقدر والدنيا قلنا نفع نقدر وعدنا قلنا نفع نقدر وتمسنا الهلو تبياتنا الهلو قدام وقرانا ميراث قرء سني وقدام لنفع والدنيا نفع جن حدق نقدر سبت اللي نفسنا اند صبتنا ونفسنا اقلا ادب اند اوديناها اقلا دول انصبت واقلا دول انسيطر ديبا كم مرادة دول ينطلقا بزوح اقل نفرين قدر وعقلنا بقل نفعين قدر لكن عقلنا اينا التاي نفع اقيسناه من قبي بي نفع مزي و اتحلاك لكرينا ديبو نتكري كسنق نحسب وقلنا لنفعنا وقل الدنيا نفع نحسب عند يكون بكوي جن حسب وبحنقلنا اكيد دي بقى نيجيس وقبي اكيد وقبي فشل جن نثبت على ابنا وقتنا بقى نتنفع وقدرتنا عقلنا بقى نتنفع وعقلنا بسن جن نملو كعقلنا ادمي كما قرابته بحزينا وقن نملو نقدر من حز بسنيت ملو ومن حز بكيت وكم سلومة ابراق وما لنبر عقل هلا كعقلنا بامرت وبعلم نافع إجن نملو كم سلومة وقتنا قلنا تنفع وستات قلها اللي قلنا وهدف قلها اللي قلنا دي بالدنيا وجب كهدف لألبو دي بالدنيا كم معور للعنبت بتو دي بسلمة تنبر هدف لبو لكن مودة هلا وملحز هلا وقل ملحزي هلا ومقل لي دباتو كل الأمر وقف كم لي دايا كم قدر كم سؤال المهارات ولا أمرت اقل لا تحزي يركب كدب الدنيا هدف قل هلا قلنا ده هدف حقه هلا قلنا بهدف نتمرح دول هي لنا اينا حيوت معنا تركب وطم طم ركب هدف حق على ابنا وستات حق على ابنا كم سلع عور نقبي هدف قل هلا قلنا وبهدف قل نتمرح الهدف اللي بدول نقيس قدرت لها يبنا وقلو قلني دي لا مهارت ولا علم ولا امرت لا تحزينا نركب كبسلف بهدفنا قل الإيمان وصغت بنفسنا قد تهلقنا وحري رأي قل هلقنا من حزكم هلينا عند عمرنا حقه كفكم من حقه كل هدف اللي كفكم من حقه وكفكم من وديو أبمكم نتمرح وكفكم من قيس مرسي كبأول بهدفنا قل الإيمان وصغت بنفسنا قد تهلقنا وحقه كفكم من وديو لأمرت ولا فهم الهدف اللي بكفكم لتحقق
جن عمر بنا حقول له ودينا من عبرتنا ستات بلا تتمرح وبرأي لا تتمرح أبعور لي تتمرح وبجهل لي تتمرح تقبي كب أمرت وفطانت وبرأي تمرحنا من قبي أياك من جاي سلينا قبينا نعمر وحرق بينا كفكم جرح حاملة وأياك من جاي سلينا وبكفكم من جيس وتأياك من بازح وكفكم من بازح نمر لكن بجهل مرحنا من قبي كم سلب عور أنا تمرحته كعور عور دول مرح كل إيتهم دي حفرات واتقو كبا أمرت قلنا تمرح ومن سلمت قلنا فقر واتبرهت قلنا بصح وتكلهم ودي خطات وستات قلها اللي قلنا وجب كب قمش قسنا من قبي وما يرحينا جهل وعور قبقى من قبي اتفشل واتفلل نتكره نعي عوتام وقبي بستات لتمرحت وقدرت وبعلم لتمرحت وبمهارت وبخطط لأمر دول انجيس هدفنا كم بازح وكم نتعوت قلنا عمر بنا اي قبقت من قبي لكالي لا قبي قبي يفعش لام ولا فلول عمتا اللي قبي إلا دي فشل واتبدا تبازح وكل وقت فشلنا ما من قبي وتفللنا منا فللنا ولا فشلنا عند درسنا حالة عوتة قلنا بصح انقدر كقل فشل قلنا سلم على ابنا وما سمس ما قلنا حزا على ابنا لا فشلنا كفوك من درس منه وكفو من فلل اسك عوتي قلنا تعدي قلنا عمر بنا نديكون كادم الله فللنا وفشلنا اندبينا ايدينا قلنا هب على ابنا كل وقت بقى بأي امرام وتوم لو دو ومنهم منا نجحهم قلنا تبنوا نتنفع وقلنا يديو ومنا فشلتهم كروتو قلنا تدقق كمنا درسنا السنيت قلنا يجيس وتعوت قلنا بصح قلنا حاول بنا ككل وقت من رحنا ندليت قلنا ندرس على ابنا من فشلنا عمرنا يكفينا من فشلنا ليتا ومن تاريخنا قلنا ندرس ومن تجربتنا من تجاربنا بزحام ومنا عوتي هوم ولا فشلهم هتوم لو اتقوت فشل وتوم لو ركبوا عوتي من كله قلنا ندرس وجبنا.

قبل الحزية قلنا علاقة مسلم قلتي هلا قلنا كمسلوما علاقة مسلم المؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايو دي بقى نقبا كمبنا ومؤمن لك بقى كل ربي والدوه ولدتكم سميو وتعائلة نايوكم الحزينة ووحدة قلت هلا قلنا مسلم المؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلم قلت فدب كمسلوما علاقتنا مسلم المؤمنين لبعدام تردد فدابيت وعميق قلت بقى تلو الحزينة ككل قدام لخلق ربي مسلوق اللي اتحدو وحدة قلت هلقلهم مثل أحد وحد قلفتو وحتى عائلة قلت بقو كريبو دل انطيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلتو وقلو دل مسلو دل نتولد بحديث وهتو دل أنا تفنى ولا طهرانا امتياز عبك من ركب وولادتك على يدكم نتولد وولادكم نقبي وعائلتنا يديبكم نندمم لحبرانا فكلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورق جسد قنقباء واحد قن رحم واحد قن نفتي كم سلهما علاقتنا أبقن أفدب واحد قن نمكر واحد قن نوسي وواحد قن نسدي أبات فنات سديت كتحياتنا عنا علاقت فدابيت مسل ربي كم سلهما مسل مؤمنين قد تلقنا وهتل الحزية قلنا علاقت فدابيت وتردت مسلو ومسل بعدام مؤمنين وقل نخدمهم وقل نصديهم كم سلهما أبات فلات سديت بقومات لقبا وبقبا كلهم عائلة قدستنا يا ربي إقنك باتوا لحزقنا وميراثنا يا ربي إلا علاقت فدابيت وكل ود قدام لهبا كقل آدمي لتفناتا هياب لهبيو وقلوق العبد للحزيو ومنقبيو قل إريريم للحزيو كم سلهما علاقته بمؤمنين بعدام فدابيت قد تقبا وسديت قل لهب قل كلهم كم سلو وحدة قتلقنا وكم سلهما مسلو قلنا التحيد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي وورط من إنا دول غلط قلنا نصححو وقلنا نمكرو وقلنا نرتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولو وداي كله سنكم قبي ولو كوي وداي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل الحدق وتربي قل التنكب وجب

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الملاك لما نطلع بطرس من السجن. تعالوا نسمع القصة دي لأنه بتشجعنا جدا جدا، وإحنا في كل الظروف الصعبة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. تعالوا نتعلم من قصة الليلة، لأنه القصة دي فيها أحداث، فيها تعليم، فيها نقاط بتهمنا جدا جدا.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. الحلقة دي الليلة مهمة جدا جدا في السلسلة دي، وبتعلمنا الكثير جدا جدا في جولة هذه الحلقة. الحلقة دي فيها رسالة قوية جدا جدا للمتزوجين.
1: الدرس الرابع: المحبة تفرح بالحق، تحقيق اللذة. أصدقاء البرنامج، أهلا وسهلا وسعيدين جدا إنكم معنا في حلقة جديدة من برنامج المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم.

0: درسنا في الأيام الفاتت تدبير الله للجنس بالنظر في كلمة الله، ودرسنا بشكل خاص الفصل الثاني من سفر التكوين والفصل الخامس من الأمثال والأصحاح 24 الآية 5 من تثنية الاشتراع، وده عشان نعرف بعض الأشياء عن تدبير الله للعلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة. وعرفنا إنه الله خلق الجنس وكل مشتقاته عشان مدعاة الزوج والزوجة، وإنه خلق الجنس بدون خجل أو خطيئة، أي إنه مدعاة وفرح الزوج والزوجة في إنه يقضوا أوقات جنسية مع بعض ما خطيئة وماشي مخجل، لكن الليلة بنقول إنها لحظات مباركة. وزي ما برضو عرفنا إنه الشيء الدائر الله إنه الزوج والزوجة يفرحوا باستمرار بدون انقطاع، وده ما بس سنوات بسيطة من الزواج لكن دائما. نقرأ في كلمة الله: فتكون كالظبية المحبوبة الوعلة البهية فترتوي من فيض فتنتها وتظل دائما أسير حبها، أمثال الأصحاح 5 آية 19. إذا ده ما كان صح في حياة بعض المتزوجين ممكن إنه يطلبوا عون الله، والله بيعمل من خلالهم عشان إنه يتغيروا وعشان يحققوا الشيء ده بقدر الفرصة اللي بيدوها لله عشان الله يعمل في حياتهم. اتعلمنا إنه الله داير إنه الرجل يحقق السعادة لزوجته جنسيا وغيره، ولازم إنه يبحث الرجل عن طرق لإسعاد زوجته وينفذها، وبإمكانه مثلا إنه يرجع البيت بدري ويقعد فيه ويعمل حسابه عشان ما يتزمر، لكن يخلي خبر رجوعه للبيت ممتع للعائلة بتاعته، ممكن يشجع الأطفال، ممكن يقعد مع مرته ويتكلموا عن اليوم ويشاركها آماله وإحباطاته ويستمع لكلامه، وبرضه عليه إنه يحقق المدعى الجنسية لزوجته، وده له أهمية كبيرة إن الله. درسنا الليلة بيدينا بعض الأفكار يا رجال. درس اليوم في حلقة المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم، حنشوف في الكتاب المقدس الفصل الرابع من نشيد الأنشاد، ونقرأ فيه كلام بين زوج وزوجته في وقت العلاقة الجنسية، ومن الأهمية إنه نلاحظ الحرية اللي بيشعر بها الزوج وزوجته مع بعض، فهي ما ملفوفة بملابسة من راسها إلى أخمص الرجلين، وهو مرتاح يغني لزوجته من صميم قلبه، وده اللي بيقوله الزوج لزوجته. نقرأ نشيد الأنشاد من الفاصل الرابع: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة. يا رجال زوجاتكم في حاجة عشان يسمعوا الكلام الزي ده، وبيشتاقا عشان يسمع عن الكلام ده من أزواج، وسماع للشي ده من أزواج بيخلين يشعر بالافتخار والصغة في نفوس. كان في راجل تاني شكر في عربية أو مكتب جمال، فما بيكون ده علين جديد عشان هن بيعرفا إنه أزواج بيعتقدوا إنهن جميلات، وده هو المهم، وإنه يسمع عن ده من أزواج دائما بيخلين محصنات ضد تعليقات الرجال التانين. ونقرأ في الكتاب المقدس لما يقول الزوج لزوجته: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، كرر مرتين، دي كلمات مهمة. وبعد كده بيشكر عيون زوجته: عيناك من وراء نقابك كحمامتين، ويستمر في الكلام عن جسدها لحد تحت لرجلينا، وممكن نتخيل من خلال الكلام هو بيلمسها وبيداعب كل جزء من جسمها. وشعرك لسواده كقطيع معز منحدر من جبل جلعاد، أسنانك كقطيع مجزوز خارج من الاغتسال، كل واحدة ذات توأم وما فيها عقيم. مش بإمكانك إنه تتخيل إنه بيلامسها؟ بعد كده بوصف رقبتها وبيمشي للراس وبيتكلم عن الشيء اللي بيحبه في أي جزء من جسمه. نقرأ الآية 5 من نشيد الأنشاد: نهداك كخشفة ظبية توأمين يرعيان بين السوسن. هو بيعاين لنهد زوجته وبتخيل إنه بيلمسها بلطف، هو زوج مفكر
1: وتخيل انه بيلاحظ بس الحاجات اللي بتزعد زوجته وبيجيف نهائيا من الحاجات اللي ما بتزعده. على كل حال هو بيعرف الشيء اللي اتكتب في سفر التثنية الاصحاح 24 الايه 5 اللي بتوصي بانه يحقق السعاده لزوجته.
0: وفي الايه 7 من نشيد الانشاد بيقول الزوج لزوجته: كلك جمال يا حبيبتي ولا عيب فيك. وهسه لازم انه نعرف، لازم انه يكون هناك في عيب او عدم كمال في زوجته، عشان الخطيئه موجوده في العالم. لكن الزول ده، الزوج ده، ما اختار انه يعين وينظر للشيء الناقص ده، اختار انه ما يركز على الشيء ده، لكن انه يركز على جماله وانه يشوفها على الطريقة اللي قالها بادي. قريت فكرتين مختلفات عن الآيات الجاية دي اللي بتبدأ بتعالي معي. الزوج لازم انه يشجع زوجته عشان تمشي معاه للبيت الجديد بعيد عن المخاطر والجوطة والزحم وكده، او انه الزوج ده يدعو الزوجة بتاعته انه تاخذ اجازة معاه ويمشوا بعيد مع بعض الاثنين بس، وانه يكونوا في شهر العسل بتاعهم. إنه وأنا بتخيل إنه هو بيدعوها في الوقت عشان هما الاثنين يستمتعوا بأجسادهم مع بعض وبأنه يقضوا وقت كويس مع بعض، وفي النهاية داير يخلي زوجته تكون سعيدة منه، وهو كمان شنو يكون سعيد من زوجته. التفسيرين ديل تمام جدا جدا. بعد كده الزوج بيرجع معجب جدا بزوجته. كمان نقرأ في الكتاب المقدس في سفر نشيد الأنشاد الآية 15: ما أعزب حبك يا أختي يا عروسي. شفتوا هنا هو بينادي وبيدعو زوجته. حاجة كويس جدا جدا إنه يصف الزوج ألقاب خاصة على زوجته، وده بيشير إلى إنه قريب جنبها، مش كده؟ وهنا بإنه يناديها يا أختي، فالزوج ده بيقول إنه علاقته بزوجته لصيغة لدرجة صلة الدم. شفتوا كيف؟ أو كأخته، يعني أنت عارف إنه الأخت هي قريبة للأخو. وهنا بس في النهاية دار يوضح القرابة الشديدة والرباط القوي بينه وبين زوجته. وبالصمير بيقول لزوجته: لك محبك ألذ من الخمر وأريج أطيابك أزكى من كل العطور. بالنسبة للزوج ده، الرائحة بتاع الجسم بتاع مرته أطيب من كل العطور، وبإمكان أن الزول يستحمى قبل أوقات المرح الجنسي، فدي حاجة كويسة. ولازم أن تكون بين الزوجين يأخذوا حمام ويكونوا برائحة كويسة، ويجوا بعد كده أنه يكونوا في العلاقة الجنسية. وفوق لكده أنه الجسم بتاع مرته قال بينتج السوائل والعطور لمن يعجبها زوجها ويلامسها. لما نكون في تلامس بين الزوج والزوجة، هنا جسم الزوجة بينتج عطور لما نكون في ملامسة بين الزوجين. والزوج ده بقول: ما أطيب هذا الأريج وأحلاه من كل عطر. الآية 11: شفتاك تقطران شهدا أيتها العروس وتحت لسانك عسلا ولبنا. ويكمل الفاصل الرابع من نشيد الأنشاد بالآية 15: أنت ينبوع جنات وبئر مياه حية وجداول دافغة من لبنان. يا سلام، يا سلام على التعبير القوي ده. الزول ده كان حر جدا جدا في انه يمدح ويشكر زوجته، وانه يجيب لها تعبير عن كونها هي فريدة جدا. واذا انتوا كنتوا بتعتقدوا ان الزوجة بتخجل من الكلمات اللي بتقول لها زي دي، وهي بتستحي وبتخجل من الطريقة بتاعت الحب دي، متمنية انه ينتهي زوجها من الموضوع ده ويقول خلاص كفاية. عينا كيف تردا على أزواجك؟ تقول لهم في الآية 16 من نشيد الأنشاد في الكتاب المقدس: استيغزي يا ريح الشمال وهبي يا ريح الجنوب فينتشر عبيرها ليقبل حبيبي إلى جنته وليتزوغ أطيب أسمارها. يا سلام من دعوة حلوة جدا جدا. في زوج ما بيحب أنه يستجيب للحاجات الزي دي من زوجته؟ يمكن تكونوا متزوجين وما بتخجلوا كله أنه تقولوا زي الكلام ده لأزواجكم، زي ما عمل الراجل ده في نشيد الأنشاد. خلوني أقول لكم إنه بإمكانكم اقتباس أو إنه تشيلوا الكلمات دي وتقدموها لأزواجكم، وبتكون الأبيات المفضلة لزوجك. ونحن بنقرأ كلمة الله الليلة، إنتوا لاحظتوا الحرية اللي بيشعر بها الزوجين ديل
2: في تقديم وقبول اللذة الجنسية مع بعضهم؟
0: أنا بلاحظ إنه
2: المرأة حرة في إنه تترك المجال للتمتع بإعجاب ومداعبة زوجها، وما بعتقد إنه المرأة بتفكر وبتقول أوك لا لا لا لا ما تعمل كده. أنا بتفق مع الكاتب المسيحي كيفين ليمان اللي قال كلما استمرت المسيحية فإن التجربة الجنسية بين الزوج والزوجة هي بكل بساطة ما محدودة في إبداعها ولذتها. التجربة الجنسية بين الزوج والزوجة هي بكل بساطة ما محدودة في إبداعها ولذتها. لما تكونوا متزوجين بتكون لنا الحرية في علاقتنا الجنسية مع زوجاتنا أو النساء مع أزواجنا. الله خلق الجنس وكل المداعبات وكل الحاجات ذات الجنس المصاحبة لها عشان مدعاة الزوج والزوجة. الزوجين ديل لهم كل الحرية وكل المرح قبل أنه يمارسوا الجنس. وفي الفصل الخامس للآية الأولى من نشيد الأنشاد من الكتاب المقدس بيبدأ الزوج بكلمات شاعرية بيشبه فيها التجربة الجنسية بتاعتهم بالأكل والشراب، وبيقول قد جئت إلى جنتي يا أختي يا عروسي. شفتوا هو بيستخدم هنا ألقاب خاصة مرة ثانية. وغطفت مري ومعي أطيابي وأكلت شهدي مع عسلي وشربت خمري مع لبني. يا سلام، ده شيء جميل جدا جدا، الزوجين يتمتعوا مع بعض. وهسي يمكن نعتقد بعض المرات أو لازم أنه تكون المدعة الجنسية دي بين الزوجين بعد أنه الزول يتفرغ من كل المهام التانية وفي أوقات الفراغ بس، وفي الليل أو في الصباح أو إذا أخذنا وقت في نص اليوم لما يكون الأولاد مرقوا وبعد كده نستعجل ونمشي نقوم بأشياء تانية أكتر أهمية. الله بيقول لنا ده كان تمام جدا جدا، نعم أنا بباركم، لكن قوموا هسا وبسرعة، يلا هناك في عمل مهم جدا لازم إنكم تنجزوه. فالجارة بتاعتكم البيجاي هي أرملة ومحتاجة لمساعدة عشان هي مريضة، وأطفال الأربعة بيحتاجوا إلى أكل، أو تقولوا خلاص كفاية جنس مع بعض في الوقت ده. ولازم إنه تكونوا هناك في الخارج عشان إنكم كمان تشاركوا كلمة الله الإنجيل، وده عمل مهم جدا جدا. إذا كان ده شعوركم أسمعوا مع بعض للشيء اللي بقوله الله للزوج والزوجة اللي كنا بنتكلم عنهم في نشيد الأنشاد في الفاصل 5:1. بيقول الله للزوجين اللي خلاص يتفضوا من الممارسة الجنسية الرائعة، قال لهم كلوا أيها الخلان، أشربوا حتى الانتشاء أيها المحبوبون. الله بيبارك الشيء اللي عملوه هسا، بيقول لهم أرقدوا ويتمتعوا بعد التجربة الجنسية واستمروا في الشيء الأحسن بالنسبة لكم. وإلهنا بيعرف أن الممارسة الجنسية والمرح الجنسي بين الزوج والزوجة ده أمر وموضوع كويس جدا جدا، لازم التمتع به، وده شيء مهم جدا جدا. بنعرف أنه أطفالنا ممكن يضايقونا عشان إحنا كمان محتاجين أنه نعتني بهم، لكن ممكن نرجع لغرفة النوم ونستمر في التمتع بزواجنا. وأتمنى لو أنه ثقافتنا كانت تسمح لنا نضع لافتة ونكتب فيها ما تضايقونا، نحن بنقوم بعمل مهم فما تضايقونا يا جيران، لكن يمكن نشعر بخجل من علاقتنا الجنسية فبنطلب من الناس التانين إنه ما يضايقونا. طيب خلونا نراجع أسا الحاجة اللي تعلمناها مع بعض. اتعلمنا 4 أشياء. نمرة 1، اتعلمنا إنه الله ما بيشعر بأي حرج من اللذة الجنسية بين الزوج والزوجة، وده حلال عند الله، وشفنا كيف وصفه في الكتاب المقدس. نمرة 2، شفنا كيف إنه الله بارك علاقتهم الاثنين أو الزوجين، العلاقة الجنسية بتاعتهم كيف الله باركها، وكمان قال لهم أشربوا حتى الانتشاء، أشربوا لحد ما ترتووا. ونمرة 3، شفنا كيف بيلطف الزوج لزوجته ومعجب بيها ومداعبة ومحضر جسدها قبل إنه ما يدخل عليها. ونمرة 4، برضو شفنا الحرية اللي بيشعروا بها الزوجين مع بعض لما يشعروا بالرغبة في الابتعاد عن بعضهم، فهم بيعرفوا إن الله خلق الجنس لمدعة الزوج والزوجة. أنا أكرر تاني، الله خلق الجنس لمدعة الزوج والزوجة، ما أي زول تاني، وأي زول خارج الإطار بتاع الزواج دي خطية، الله ما بباركه، الله ببارك بس الجنس في الإطار الزوجي، الزوج والزوجة. إذا أنتوا كنتم متزوجين آمنوا بالحقائق دي عن العلاقة بتاعتكم الجنسية، وإذا أنتوا كنتوا ما متزوجين أنا بصلي أن يكون تفكيركم حسب إرادة الله كمان، لحد ما تشجعوا وتمشوا تتزوجوا وتتمتعوا بالجنس وكل حاجة بتمشي معه وكل حاجة تتعلق به، وبكده بتتمتعوا به إلى حد الانتشار.

0: أحبانا المستمعين في كل مكان، بناء على الكتاب المقدس الفصل الرابع من سفر نشيد الأنشاد اللي كان حول العلاقة الجنسية الحارة والدافئة بين الزوج وزوجته، بيتكلم الله عنا من غير خجل في الكتاب المقدس. فالله ما بيستحي وما بخجل من العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته، عشان هو خلقها عشان يتمتعوا بها، وبيمنحهم حرية التمتع بملذات الجنس مع بعض. أحبانا مستمعي برنامج المحبة الحقيقة الراية الحق يحرركم، بنشكركم كثير لحسن الاستماع، وبندعوكم أنكم تواصلوا معنا ونكلموا ناس ثانين عشان يسمعوا للبرنامج عشان يكتسبوا معرفة كبيرة عن الحياة الزوجية. أحبانا شكرا لكم، والحد ما نتلاقى معكم في الحلقة الجاية أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية تأخر الإنجاب، حلقة مهمة جدا جدا في سلسلة ذهبايا.
2: سلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. تحية احترام وتقدير وتحية خاصة للذهبايات الزينات، إن شاء الله إنتن كويسات تامات لامات لا فقدات ولا مفقودات. حلقة جديدة من برنامجكم الذهباية، معي أنا إيفا صالح في الإعداد والتقديم. الليلة عايزين نتكلم عن واحدة من المشاكل اللي بتأرق منام الذهبايات. المشكلة دي بتحصل بعد الزواج، دي مشكلة تأخر الإنجاب.

المجتمع السوداني فرض على المرأة قيود بتكبل حياتها ورسم لها طريق مرهق جدا تمشي فيه، غير حتى فكرة وجودها وحياتها. بدون راجل هي ناقصة، بدون أولاد هي ما أدت الدور اللي اتخلقت عشانه. عشان كده البيت أول ما تعرس بنقول لها يغلبك بالمال وتغلبيه بالعيال، يعني هو يفي باحتياجاتك المادية ويغلبك في إنه يحقق لك كل احتياج مادي، وإنت تغلبيه بإنه تجيب له أطفال كتير، فكل ما يلبي حاجة الطفل تجيب له واحد تاني. آمين، ربنا يديكم قروش وزرية، بس ده ما الهدف من الزواج. الهدف إنكم مع بعض، ربطتكم روابط مقدسة، ده عشان انتوا الاثنين مناسبين لبعض. في قروش ما في قروش انتوا مع بعض، في أولاد ما في أولاد انتوا مع بعض. المجتمع السوداني بيتدخل في حياتنا الزوجية بطريقة غلط، لأنه تفكيره في أهداف الزواج غلط، أفكار خاطئة. على النسوان بيقع ظلم لأنه بيحتقد إنه أحسن زوجة هي الزوجة المسكينة. المرأة الودودة والولودة، المرأة اللي بتقول لك في أي حاجة كلامك صح حتى لو كان غلط، بتقبل إنها تعمل بدون ما تناقشك في رأي أو في فكرة. المرأة ما بتعمل لك وجع راس، ولما تقول لها عيب وغلط طوالي بتجيف، حتى لو كان كلامها صح ممكن تعمل الغلط اللي انت قلته لها، لأنه المجتمع عايز كده، ولأنه هتخلي الصح ده لنفسها، ولأنه لو اتكلمت عن إنه كلامك يا زوجي غلط كده هي مرأة ما كويسة. والولود اللي بتجيب أولاد كتير ما عندها دور في الحياة دي إلا الولادة، ولو اتأخرت شوية تبقى زوجة ما فيها خير، شجرة ما مثمرة، أرض جدباء، وحاجات كثيرة بتتقال عن امرأة ممكن تكون من أفضل نساء جيلها. والمجتمع مستعجل جدا في إنه العروس دي أول ما تتم 9 شهور وكم يوم لازم تجيب ولد. ومن هنا بيبدأ السؤال المرهق، ما بقيتوا 3؟ أصبروا شوية، خلوها تستقر وتعيش مع زوجها أيام العسل وترتب حياتها، يمكن هي لسه ما مستعدة إنها تربي طفل، عشان كده ما جابت أطفال. ده بخط المرأة تحت ضغط، فلو يتأخر الإنجاب فعلا بيبقى عليها ضغط زايد، بيسبب لها حالة نفسية سيئة جدا. المجتمع السوداني جاء الوقت إنه يعرف إنه المرأة ما بتتزوج عشان تجيب أولاد. الزواج عنده أهداف، وممكن واحدة من أهدافه إنها تجيب أولاد، بس ما كل الهدف إنها تعرس عشان تجيب أولاد. في أهداف كثيرة، منها إنه البيت ده يكون فيه تمجيد لله، يكون بيت عبادة وتسبيح، ويكون ربنا موجود فيه، ويكون سبب بركة لناس كتار. يعني بدل ما نسأل عن حاجة هي أصلا ما في إيدهم هم، نسألهم عن الولادة، نسألهم عن الحاجات اللي في إيدهم، ونساعدهم إنهم يحققوا الهدف الثاني من زواجهم. الإنجاب له وقت، لسه ما جاء الوقت ده، أكيد هتنجب. برضو نحن كمجتمع بنركز على المرأة اللي ما عندها أولاد دايما، وبنذكرها في بعجزها ده في كل مناسبة والتانية، وبكده نحن ممكن نخلي المرأة دي تتعسر أو تقع في إيمانها، لأنها تفتكر بكثرة الكلام الكثير الشين اللي بنقوله لها إنه ربنا حرمها من حاجة أداها لوحدات تانيات. حقه نتذكر كلام الله في لوقا، ويل لمن تأتي بواسطته العسرات. كلامك مع الزوجة اللي تأخر إنجابها ممكن يكون سبب عسرة، حزنها بدخلها في الياس، والياس لو دخل لروحها وتفكيرها دي حاجة بتخليها تقع، وبكده انت او انت اتسببت في عسرتها. فحقه ما تخاف على عدم إنجابها، خاف على نفسك في انك توقع غيرك في عسرات. يعني لمن تمشي لدهبايا لسه ما انجبت وتقولي لها بيتك دهادي ومرتب، ما في زول يفرفر لك، لو كان عندك عيال كملوا عليك البيت، يا خسارة بيتك كبير فرشك حلو بس ما فيه عيال يلعبوا في الحوش الكبير ده، انت كده بتشيلي وتشتري في العفش والبيوت والذهب، قروشك ديل بعدين اللي بيورثن منه وزعيهن للمساكين. ممكن الكلام ده كله يكون سبب عسرة ليها، لأنه الياس والشك في مقدرة الله عسرة، فخليك سبب
خير، خلي كلماتك كلمات مشجعة، أديها أمل وعشم في الله. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني.

0: الصليب سيرلي. رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعنا على أسير راديو سمر. لسه نحن في برنامج الدهباية مكملين عن تأخر الإنجاب وكيف نشجع الدهبايات الإنجاب يتأخر وكيف نشجعهم إنهم يقووا علاقتهم بربنا. لو ليك صاحبة أو أخت أو ابنة يتأخر إنجابها ما تقولي الكلمات الممكن تقلب عليها المواجع، لكن صلي معاها إنه ربنا يديها ذرية، وكل ما تحس إنهم متضايقة صلي ليها إنه ربنا يديها ذرية زي ما الياصبات وسارة قدر ربنا إنه يديهم ذرية صالحة. لسه ربنا قادر ولسه ربنا بيعمل. بصلاتنا دي معاها وبتذكيرنا ليها بسارة والياصبات بنكون ربطناها بطوق نجا في وسط بحر أمواج مطلق، وبتلجأ للطوق ده وقت ما الأمواج دي تعلى عليها، لأنه سارة والياصبات أمهات غير عاديات يتأخر إنجابهم. بس زي ما بيقول المثل كل تأخير لها خيرة، يتأخر إنجابهم بس أنجب أبناء غير عاديين. واحدة أنجبت يوحنا المعمدان اللي دعمت على يده الرب يسوع المسيح، والتاني أنجبت إسحاق أبو الأنبياء. لا من نذكر أختنا اللي يتأخر إنجابها بالحاجتين ديل بنخليها تنظر للموضوع بأمل. رسالة لك يا دهباية اللي يتأخر إنجابك، أنا ما حاقول لك اتأخرت في الإنجاب لأنك أنت السبب، أنت ما السبب في التأخير، بس ربنا عنده وقت لكل شيء. حقه ما تستعجلي في الحكم على نفسك أو تتلغي على نفسك لغب عاقر، وما تقولي لا من تنسألي عندك أولاد لا أنا عاقر أو أنا ما بخلف، قولي لسه ما أنجبت، لأنه طول ما في حياة ربنا قادر حتى يعمل العجز عنه الطب، لأنه اللي عند الناس غير مستطاع عند الله مستطاع. وتذكري حنة زوجة أليقانة أم صمويل اللي كانت ضرتها بتنبزة بعدم الولادة، ورغم حب زوجها ليها إلا إنها كانت بتبكي وتمتنع عن الطعام، ما عشان هي زعلانة من ربنا إنه ما أدها أولاد، لكن نحن بشر ومن صفاتنا إننا بنحزن وبنكتئب وقلبنا ما بيتحمل الكلمات القاسية. زوجها كان بيحاول يخفف عنها ويقول لها أنا أحسن لك من 10 أولاد ما تزعلي، وكأنه خلاص استسلم إنه حنا ما حتلدي تاني. كان بيوزعها إنها تستسلم معاه وتقول رجلي أحسن لي من 10 أولاد وأنا خلاص ما بلدي، بس هي لأنها ثقتها في الله غير محدودة وعارفة إنه إله المستحيلات مشت تصلي في الهيكل، وزي ما قال الكتاب تسكب روحها أمام الله. الكاهن اللي كان في المعبد لما شاف حنة وهي بتصلي افتكر إنها سكرانة من شدة إنها كانت بتتلذذ بإنها تطلب من ربنا الخلفة والولد، بتطلب من رب الأرباب، كانت بتعرف إنه الله بيسمع حديثها وكانت مستمتعة بإنها بتطلب من ربنا، فكانت بتحرك شفايفها بدون ما تطلع صوت، وفعلا ربنا استجاب لصلاتها وأداها صمويل. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة، إن شاء الله تكون استفدتن يا دهبايات اللي تأخر إنجابكن، ولحد ما ألقاكم في حلقة جاية من برنامجكم دهباية، في أمان الله.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب

0: مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي برنامجكم وبرنامجنا اللي بنستمتع به دائما بالاستماع للترانيم الروحية. ساعة سمر رحلتنا اللي بنقضيها مع بعض 60 دقيقة نتونس فيها في أمسيات جميلة بتجمعنا. الليلة يومنا مميز وجميل جدا جدا، أو خلونا نقول كده أسبوع مميز، فيه فرحة، فيه لمة بتاعت أهل، تهاني وأماني جميلة جدا جدا من الأهل والأحباب، أكيد بمناسبة يعني التفوق والنتيجة الشهادة السودانية. حابين نقول في الأمسية دي يعني فرحتنا الليلة مختلفة جدا جدا، فرحة بنجاح أولادنا وبناتنا، وفرحة كل بيت سوداني طبعا تعب وصبر وانتظر اللحظة دي. بنقول ألف ألف مبروك لكل الطلاب والطالبات بمناسبة ظهور النتيجة، وكمان مبروك للناجحين وللناجحات، مبروك لكل زول وقف وراهم وشجعهم ودعمهم كمان، ويعني الشكر والأمنيات والتهاني موصولة لأمهاتنا وآبائنا، بنقول لهم مبروك لكم يعني التهنئة دي طبعا أو المباركة دي بنباركها للأهل وللأسر قبل ما نبارك لأولادنا، لأنه أكيد التعب والسهر والخوف والدعوات ما مشت ساي بصراحة. الليلة أو في اليوم يوم الخميس كان يوم يعني حصدنا فيه الثمر بتاع الصبر، ثمر الاجتهاد، والفرحة أكيد كانت عامة يعني وشاملة كل أرجاء الوطن الحبيب، وكمان للطلاب والطالبات يعني حققوا النتيجة اللي بتمنوها، نقول لهم فرحتكم هي فرحتنا، أكيد رفعتوا رأس أسركم ورأس كل الناس اللي دائما بتمنوا لكم الخير والنجاح. وكمان بقول لكم انه النتيجه دي ما يعني يعني بس فرحه لكم انتم، لكن فرحه كل الاهل، وكمان للناس اللي او الطلاب اللي ما توفقوا طبعا والنتيجه ما مشت زي ما كانوا متمنين، برضو بنقول لهم دي ما نهايه الدنيا ولا النتيجه بتحدد قيمه الانسان ولا مستقبله، لسه قدامكم دروب كثيره، وان شاء الله ربنا يكتب لكم الخير وين ما كنتوا ويفتح لكم ابواب النجاح. من جوا قلبي الليله في سيدي بقول لكم وبقول لكل بيت سوداني مبروك النجاح ومبروك الفرحة، وربنا دائما يجعله يعني باب تمتد منه الأفراح، وكمان تكون بداية لأيام أجمل وأحلى. ربنا يحفظ أولادنا وبناتنا ويوفقهم في كل خطواتهم ويحقق لهم كل الأماني. ألف ألف مبروك يا أولادنا، وكمان لكل الناس اللي ما نالت النتيجة المرضية، لكن بنقول لكم ألف ألف مبروك، إن شاء الله رب سنة دراسية كمان جديدة وموفقة، وإن شاء الله فيها يعني مسابرة واجتهاد أكبر للناس اللي ما اتوفقت. بنقول لكم لسه الدرب مفتوح، لسه أبواب النجاح لسه قدامكم، والزمن لسه ما فات، لكن أكيد أكيد هيكون في يوم حنفرح فيه مع بعض. إذن حبابكم مستمعينا وحباب طلت كل زال استنانا في ساعة سمر الليلة، بنقول لك أهلا ومرحب بك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
0: من جديد مستمعينا رجعنا لكم، وأكيد الليلة معاي ترانيم جميلة جدا جدا مهدى لكل طلابنا وطالباتنا اللي يعني أحرزوا النجاح، وكمان حتى الزول زي ما قلنا الطالب اللي ما يعني توفق في النتيجة بتاعته، برضو عندنا الترانيم خاصة أكيد حتعزي قلبك، وكمان حتديك دافع بأنه تفهم وتعرف أنه الطريق لسه مفتوح قدامك. إذا مستمعينا الليلة ترانيمنا مميزة مميزة بتميز كل زول بيحضرنا الليلة. تعالوا مع بعض كده بكل يعني نشاط وحيوية روحية نتلم في حوشنا الكبير وكمان في ونستنا المسائية ندندن فيها ونرنم مع مختلف المرنمين السودانيين. إذا طالب ترنيمة معينة أو عايز تسمع أي ترنيمة معينة في الأمسية دي بقول لك راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني إذا أنا بقوله سرعة أنت لازم كمان تكون سريع في الكتابة. أكتب معي 0-35-79-76-55-35-9. وكمان ما أنسى أقول أهلا ومرحب بكل زول بتابعنا على الساتلايت، أكيد سعيدين بوجودك معنا وبمتابعتك لنا. إذا حاب برضو تسمع أي ترنيمة أكيد رقم الواتساب اللي أنا بقوله متاح، ممكن تطلب الترنيمة اللي أنت عايز تسمعها. وكمان إذا حابين تهنئوا يعني أولادكم وبناتكم بالنجاح أكيد راديو سمر متاح، والتهاني موصولة لكل الأهل والأحباب وين ما كانوا داخل وخارج السودان. إذن أعزائنا المستمعين تعالوا مع بعض نستمع لأولى باقتنا ترنيمة فيها لمة وفيها فرحة وزغاريد، لأنه معروف عندنا بقد شنو الزغروتة دائما بتجمع الأهل والأحباب في مناسبات جميلة ومفرحة. أسمع ترنيمة وإنت من عندك ممكن تقول لي عنوان الترنيمة هي شنو والمرنم هو منه. اتفقنا؟ يلا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا وأهلا ومرحبا بكم مرة تانية، وانتوا بتتابعوا معنا ساعة سمر. أكيد حنقضيها الليلة بكل فرح وبكل امتنان على كل شيء تقدم لنا من طلابنا وطالباتنا، النجاح الباهر والتفوق حبابكم، وأكيد تهاني موصولة لكل البيوت اللي فيها طلاب امتحنوا وأحرزوا درجات الجميلة الحلوة اللي دايما بتضيف لنا كده فرحة بعد ضغط وبعد أكيد يعني مشاكل كثيرة ممكن تكون مرت بها بعض الأسر، وكمان حتى طلابنا زي ما قلنا أكيد حنستصحب معانا الطلاب اللي ما يعني النتيجة بقت على حسب أمنياتهم وكده، لكن بنقول دي ما نهاية الدنيا، أكيد الجميل والأحلى جاي. وبنشوف الترنيمة اللي فاتت بقدر شنو ماركو كوش دائما بيجسد لنا صورة جميلة عن الفرحة خاصة في مجتمعنا السوداني. إذا كتب الكلمات دي وبيعبر عن مناسبة معينة إذا كانت عن ميلاد السيد المسيح، لكن إحنا بناخدها الليلة بفرحتنا ولمتنا مع بعض. وفي لمتنا السودانية بقدر شنو الزغروتة بتعلن عن حاجة جميلة حصلت، إذا كانت مناسبة بتاعت أعراس أو نجاح أو حتى الختان، كل ده أن إحنا يعني الزغروتة هي العلامة اللي دايما بتجمع الناس، حتى إذا سمعوها في أي حتة إذا كانت قريبة وبعيدة فيش نوفي بيتنا سهولان أكيد في نزول النجاح إذا كان طبعا الموسم موسم دراسة وإعلان نتيجة أو مناسبة فرح. يعني بجد يعني مجتمعنا فيه عادات جميلة جدا جدا سمحة، وخاصة زي ما كتب المرنم ماركو في كلمات وعبر بقدر شنو عيد الميلاد مناسبة جميلة ومفرحة تجمعنا بالزغروت الجميلة دي. الليلة برضو النجاح مناسبة جميلة بتجمعنا كلنا، بنبادل فيها التهاني والأمنيات الجميلة لطلابنا العزيزين الغاليين علينا، فألف ألف مبروك لكم. رأيكم شنو؟ برضو نستمع لترنيمة يعني يا ربي أقول لكم المرنم ولا لا؟ أنا شايفة أحسن أسيبكم أنتوا بعد الفاصل تكتبوا لي الترنيمة إذا يعني بجد عرفتم من هو المرنم الترنيمة دي، وأي كلمات في الترنيمة دي يعني عجبتكم وحبيتوا. يعني هي بتكون دائما الترنيمة الموجودة في اللسان وبتدندن على طول، خاصة إذا أنت كنت في المطبخ أو أنت كنت بتعمل أي حاجة تانية وبتحس إنه الترنيمة دي قاعد ترددها على طول كده. راسلني وأقول لي تعالوا مع بعض كده نسمعها وأنتوا قولوا لي عنوان الترنيمة شنو والفريق المرنم هو يا تفريق. تمام،

هيا شباب، عرفتوا الترنيمة دي الكاتبة مينو أو البرنيمة أي فريق؟ أكيد الفريق ده ما بيغباكم، بتحضروا له حفلات كثيرة، يعني حفلات تسبيح، وكمان يعني ترانيم كثيرة ممكن تكون نازلة في مواقع التواصل، وكمان بنسمعها في كنائسنا وفي اجتماعاتنا المختلفة. الترنيمة دي المرنمة فريق أبناء كوش، شكرا لكم، وأكيد كلمات جميلة، وعودك صادقة لي يا رب، أشقى وألقى في الآخر، وعيش ليك العمر بالحب عشان تفضل معاي حاضر، بعيش رغم الصعب والمر، وخط يوم بكرة في الخاطر، أزرع بالدموع وأكيد أحصد بالفرح باكر. وده الحاصل في اليومين ديل، بأنه فعلا الوعود بتاعت ربنا أمينة وصادقة معانا، وكمان بنقول أنه لكل مجتهد نصيب، وده المكتوب بأنه يعني ربنا بخلينا برانا بصراحة، وأي زول بيجتهد عنده فرحة وعنده نصرة أكيدة. وبالمناسبة دي خلينا نقول يا فرحة اليوم اللي بتملى الدار، يا فرحة اليوم اللي بتملى الدار، والبشر في وشنا زي نور النهار، نجح أولادنا وحققوا الأماني، وبالعلم رفعوا الرأس في كل مكان، تعب الليالي ما مشى ساكت هدر، واليوم حصاد الجد والفرحة.

الكبيرة جات. حبابكم مستمعينا وألف ألف مبروك مرة تانية لكل طلابنا وطالباتنا على النجاح الباهر. عايز أخذكم الليلة بما إنه اليوم بنحتفل يعني بالنتيجة الجميلة السمحة دي، وبنحتفل كمان بصبر أولادنا وبناتنا، ونحتفل بإرادة جيل كامل مرة بظروف ممكن تكون يعني ما هينة. طلابنا الأعزاء، عايز أقول لكم أنتوا ما قريتوا في ظروف عادية، يعني مرت عليكم أيام صعبة وتغيرت يمكن أماكن وشتتت أسر، ويعني اتعطلت حياة ناس كثيرة. وفي وسط كل الظروف دي كان في طلبة يعني ماسكين كتبهم، وأم بتدعي، وأبو بيشجع، وأسرة كاملة بتحلم بيوم النتيجة. عشان كده نجاحكم اليوم ما مجرد درجة مكتوبة في ورقة، نجاحكم قصة بتاع الصبر، وقصة تحدي، وقصة إصرار لكل طالب وطالبة وصلوا للنتيجة اللي بتمنوها. بنقول لكم ألف ألف مبروك، وتستاهلوا الفرحة دي، وتستاهلوا إنه أهلكم كمان يرفعوا رأسهم بيكم. ولأمهاتنا وآبائنا وأسرنا السودانية مبروك لكم من القلب، أنتوا كنتوا السند الحقيقي، يعني تحملتوا القلق والخوف والانتظار، والليلة ربنا أداكم اللحظة بتاعت الفرح يعني بأولادكم وبنجاحهم. والفرحة برضو كمان للطلاب القاعدين هسا، يعني برضو هم حزينين لأنه النتيجة ما جات زي ما كانوا متوقعين. لكن حابة أقول لكم يا حبايبي، ما تخلوا يعني رغم يعني أنه يعني الأحلام ما كانت اتحققت، لكن الطريق لسه بقول لكم طويل، والنجاح عنده أبواب كثيرة، وربنا قادر يفتح لك باب نجاح أجمل من الأبواب اللي كانت اتقفلت قدامك. الليلة بنقول لأولادنا ولبناتنا أنتوا فخرنا لأنكم وصلتوا رغم الصعب، وحلمتوا رغم الظروف، وتمسكتوا كمان بالأمل رغم كل يعني الحاصل. من هنا من برنامج ساعة سمر برسل لكم عاطر التحايا والحب والتحية لكل طالب وطالبة، لكل أم ولكل أب، لكل الأسر السودانية اللي انتظرت النتيجة بقلبها قبل عيونها. ألف ألف مبروك لكم، وربنا يجعل النجاح ده بداية يعني باب جديد والمستقبل أجمل، ويعودكم عن كل الأيام الصعبة اللي فاتت، ويفتح قدامكم أبواب الخير والتوفيق والنجاح دائما. إذا مستمعينا تعالوا معانا في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة ونرجع واصل، خليك معاي. وبرضو احنا الليلة يعني انا عاملة لكم زي مسابقة كده، الزول اللي بيجاوب لي على اكبر اسئلة عن الترانيم دي هو الليلة يعني اسمه حيتردد معانا من خلال البرنامج اكتر واكتر. اذا مستمعين تعالوا معانا في فاصل نستمع فيه لترنيمة فيها شكر وامتنان، تعالوا مع بعض نستمع ليها، واكيد من خلال اول نطق واول صوت حتعرفوا الترنيمة دي هو المرنمة منه، واكتبوا لي وقولوا لي تمام؟

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وشاكرة كمان لكل زول موجود معانا من بداية حلقتنا لحد هسه. وبقول لك خليك قاعد لأنه فيك يعني ترانيم كثيرة جميلة حنستمع لها، وكمان موضوعنا الليلة موضوع يعني بجمعنا لأنه حنتكلم عن مناسبة جميلة ممكن بنمر بيها كلنا في الفترة دي. لكن خليوني كده أسألكم، يلا عرفتوا المرنم دمنو، الكاتبة الترنيمة دمنو، الملحن هو منو؟ أكيد جورج بيلي، وكمان هو كاتب وملحن ومؤدي الترنيمة. شكرا يا جورج بيلي على الترنيمة دي، جورج الجرافي، وكتب فيها بيعبر فيها عن امتنانه وشكر لربنا. بقول الشكر لك يا ربنا، ده من زمان ريدك لينا باين زي الشمس واضح عندنا، إنك عديل بتحبنا. يا البطرعة كل شعبك تديهم كل أمان، كل نبضة في قلوبهم غنوة بتحكي عن رب حنان. وفعلا خاصة في الأيام دي كل نبضة عندنا هي عبارة عن شكر امتنان للرب، لأنه صنع معانا عجائب، أدانا فرح رغم كل الحزن والظروف الصعبة اللي بنمر بيها بواسطة الأبناء والطلاب النجيبين المجتهدين. أعزائنا المستمعين، تعالوا معانا في أمسيتنا الجميلة والطيبة دي نتكلم عن النجاح. أكيد كل واحد عنده فكرة مختلفة عن التاني في موضوع مثلا زي كده. لما نتكلم عن النجاح، كل واحد ممكن للنجاح بيعني له شيء بطريقة ممكن تكون مختلفة عن التاني. لكن عايز أقول لكم إنه النجاح يا جماعة ما بس شهادة بنستلمها، ولا درجة يعني بتطلع في ورقة، ولا اسم بنلقاه في قائمة الناجحين. يعني بنلقى الطلاب في الجامعات الواحد يقول لك اجري البورد شوف النتيجة، شوف اسمك نزل ولا ما نزل، والواحد يكون خايف وما قادر حتى يتحرك يمشي، يقول له لا يا أخي تمشي كده، شوف أنا شايف الزحمة، شوف لي اسمي نزل ولا لا. فكده يعني أكيد الطالب ممكن ده كل ما يعنيه النجاح بالنسبة له. النجاح أعزائي المستمعين يعني في أكبر معانيه إنك تقع وتقوم تاني، إنك تمر بظروف صعبة وما تخليها تكسر عزيمتك، إنك تواصل في طريقك حتى لو الطريق طال، وحتى لو ما لقيت التشجيع الكفاية، وحتى لو رسبت مرة تانية عندك العزيمة والإصرار إنك تحقق النجاح ده. في زول نجاحه إنه يجيب أعلى الدرجات، وفي زول تاني نجاحه إنه يكمل تعليمه رغم الظروف، وفي زول تاني نجاحه إنه يشتغل ويصرف على أهله، وفي أم نجاحها إنها تربي أولادها وسط الظروف القاسية والصعبة دي، وفي أبو نجاحه إنه يفضل واقف يعني ويكون سند لأسرته مهما كانت الحياة ضاغطة والظروف صعبة، ويعني وكل الأحوال يعني اللي ممكن الحياتية اللي ممكن تمر على الأسرة دي. عشان كده ما تقارن نجاحك بنجاح أي زول تاني. كل زول عنده ظروفه وعنده رحلته وعنده توقيته وعنده يعني إمكانياته وعنده وسائله. ممكن تتأخر شوية لكن ما معناها إنك فشلت، وممكن تتعسر شوية لكن التعسر ده ما معناه إنك يعني ما حتحصل على النجاح. وأهم حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تخلي نتيجة واحدة ولا رأي زول واحد ولا ظروف مرت عليك تقنعك إنك ما قادر. النجاح الحقيقي أعزائي المستمعين إنك تعرف نفسك، تعرف قدراتك، وتواصل وتسعى، وكل مرة تقع فيها تتعلم كيف تقوم بصورة ممكن تكون أقوى. وعشان أولادنا الليلة ناجحين والما حالفهم الحظ، بنقول لهم نتيجة يعني ما محطة، لكن الحياة ممكن تكون رحلة، والرحلة طلاب النجيبين لسه طويلة، ولسه في فرصة، ولسه في أحلام، ولسه في بكرة ممكن يكون أجمل من الكل الكان كنت بتتمناه. أفرحوا بنجاحكم وتعلموا من عثراتكم وما تفقدوا الأمل، لأنه ببساطة النجاح ما إنك ما تقع، النجاح إنك ما تستسلم. يا سلام ما يعني إذا فعلا إحنا بنشجع طلابنا حتى اللي ما أحرزوا يعني الدرجات اللي نحن كنا متوقعين، خلينا نعرف ونقول لهم إنه النتيجة يمكن تكون محطة لكن الحياة رحلة طويلة وحنمشيها أكيد مع بعض. إذا في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أكيد مستمعين الأعزاء تقدروا تتابعوا برامجكم المختلفة على راديو سمر. ادخل على صفحتنا وأكيد حتلاقونا حتلاقوا بودكاستات, وأكيد في إعلان لو بتشوفوا على الصفحة لبودكاست الشباب برا الويف. في مواضيع جميلة بالمناسبة ومواضيع ممتعة وشيقة وكمان تعليمية. إذا أنت حضرت الموسم الأول, دي دعوة مني لكم في ساعة سمر إنكم تترقبوا الموسم الثاني. موسم يعني فيه ضيوف جميلين وعزيزين وغاليين جدا جدا علينا, وكمان مواضيع شبابية ممكن تستفيد منها, وكمان ممكن تلاقي بودكاست الله البريدو مع الزميلة الغالية إيفا, وكمان مع العزيز الزميل الغالي سمعان بودكاست مع البشمهندس رأفت كيف ممكن نبني السلام. برامج كثيرة ومتنوعة وريلز فيديوهات قصيرة بتتكلم في حملة جميلة في راديو سمر عن كيف ممكن نعيشها, وأكيد يعني ممكن تلاقي أسئلة كثيرة, وبتمنى أنكم تتفاعلوا مع الصفحة لأنه مواضيع جميلة وشيقة بتلمس حياتنا اليومية. حبابكم مستمعينا وحباب طلتكم وجيتكم, وأكيد موضوعنا الليلة كان موضوع جميل وشيق جدا جدا. اتكلمنا عن النجاح ومعنى النجاح عند ناس كثيرين, وكيف مفهوم النجاح ممكن يختلف عن زول لآخر. لكن تعالوا كده مع بعض كده نشوف النجاح من زاوية تانية. كده تعالوا نشوف النجاح من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس أعزائي المستمعين بيعلمنا إنه النجاح الحقيقي ما بس إنك يعني تصل للحاجة اللي أنت عايزة أو النتيجة اللي أنت عايزة أو للدرجة اللي أنت عايزة, لكن كيف إنك وصلت ليها وشنو عملت بعد ما وصلت. في سفر يشوع بنقرأ: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك, بل تلهج فيه نهارا وليلا, لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يا سلام. النجاح إذن مرتبط بأنه الإنسان يكون عنده طريق واضح ويتمسك بالمبادئ والقيم ويطلب من ربنا الحكمة والتوجيه. والكتاب المقدس كمان يعني بيورينا أنه الإنسان ممكن يخطط ويتعب ويسعى, لكن في النهاية محتاج أنه يخط يعني خطط واضحة يعني أو يخط كل ده في يد ربنا. وبنشوف في سفر الأمثال بنلقى معنى قريب جدا للآيات اللي قريناها في سفر يشوع. بيقول في سفر الأمثال: توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد, في كل طرقك عرفه وهو يقوم سبلك. يعني أعمل خطتك واجتهد واتعلم وأسعى, لكن ما تنسى ربنا وسط كل ده. قول: يا رب أنا ممكن أكون يعني بخطط خطط تكون معوجة, لكن أنت القادر تصلح العوج اللي موجود في الخطة دي. والنجاح في الكتاب المقدس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناه يعني أنه ممكن حياتك تكون يعني مثلا نقول خالية من الصعوبات وكده. ما وعدنا الكتاب المقدس بده إذا كان ده يعني مفهومك, لكن بالعكس في ناس كتار نجحوا بعد ما مروا بتجارب وبمحن كمان قاسية جدا جدا. عشان كده لو أنت الليلة شايف أنه الطريق صعب وأنه النتيجة ما مرضية أو ما كانت زي ما أنت كنت بتتمنى, ما تفتكر أنه القصة هنا انتهت. يمكن تكون دي مجرد محطة في الطريق. خلينا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة خاصة طلابنا نسعى للنجاح, لكن ما نخلي النجاح يغير كمان قلوبنا. نخلي العلم يرفعنا, لكن التواضع كمان شنو يحفظنا. نخلي الإنجاز يفرحنا, لكن الإيمان هو شنو يسندنا. زي ما قلنا قبل السؤال إنه هيحصل شنو بعد النجاح, هل حنستهتر بزملائنا اللي ما حققوا النجاح, اللي ما حققوا يعني نتائج كانت متوقعة أو مرجوة منهم؟ لا, احنا كطلاب ناجحين محتاجين انه كمان نشجع زملائنا اللي ما احرزوا الدرجات دي, وكمان نقدر مشاعرهم ونقدر احساسهم وكسرة قلوبهم تجاه ده. ياريت كلنا نعمل ده, واكيد حنزرع فيهم العزيمة والاصرار بانه يستنوا سنة جديدة بكل امل وبكل شغف وبكل تفاؤل كمان بانه الجاي دايما احلى. اذا التشجيع ده اعزائي المستمعين فعلا بدي دفعة وبدي يعني كده يعني نشاط وحيوية
إيجابية في إنه فعلاً الجاي أجمل، وأنا عايز أكون زي زميلي اللي شجعني وأداني يعني دفع بإنه فعلاً أقدر أجلس لي السنة الجاية. إذن كل النجاح وكل التوفيق يا رب لكل أحبائنا وأبنائنا، يا رب كل التوفيق والنجاح دائماً. تعالوا أعزائنا كده في فاصل قصير سريع نسمع فيه لترنيمة برضو، ونرجع نواصل فقرات برنامجنا بما إنه إحنا قربنا خلاص للنهاية، لكن برضو هنستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

رجعنا مستمعينا، وأكيد وصلنا بكم ومعكم لختام حلقتنا، لكن عايزة أقول يعني لأولادنا وبناتنا، أنتوا أكبر من نتيجة وأكبر من رقم ممكن يكون مكتوب على ورقة. النجاح الليلة ممكن تكون فرحة، فافرحوا يعني وأشكروا ربنا، وخلوا الفرحة دي تكون بداية لطريق جديد مليان طموح ومليان أمل. والما حالف الحظ كمان ما تقفلوا باب الأمل، يمكن الطريق يعني يكون صعب، لكن لسه في أمل زي ما أنا قلت لكم، لسه كمان في فرص، وربنا قادر كمان يكتب لكم خير ما كنتوا أنتم متوقعينه. ولكل أم ولكل أب وقفوا جنب أولادهم في الظروف الصعبة دي، ربنا يجازيكم خير ويبارك تعبكم وصبركم ودعواتكم. ونحن أكيد كسودانيين مرينا ولسه بنمر بظروف ممكن تكون قاسية، لكن أجمل حاجة فينا إننا لسه بنحلم ولسه بنشجع بعض ولسه بنقول بكرة أحسن بإذن الله. خلوا النجاح وسيلة ما غاية، وخلوا العلم ينور كمان طريقكم، والأخلاق تحفظ خطواتكم، والإيمان يسندكم، وربنا يكتب كمان لأولادنا وبناتنا مستقبل أجمل في حاضرهم، ويعوضهم كل يعني يعوضهم عن كل تعب، ويفتح لهم كمان أبواب الخير وين ما مشوا. مبروك مبروك لكل أولادنا، وكمان لكل الأسر اللي يعني كانت متوقعة النجاح ده، وربنا كمان يدي النجاح لكل زول ما حالف الحظ. وشاكرة لكل زول كان موجود معانا في ساعة سمر واستمتع بيه الترانيم الروحية الموجودة، والليلة حبيت اختار لكم باقي كده جميلة تتكلم عن النجاح وعن الفرح وعن الزغاريت وعن اللمة الحلوة. أتمنى إنه تكون عجبتكم وتكون اتعزيتوا بيها، والحد ما نلقاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر. اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. معاكم أنا القس فيليمون، فمبسوطين أن نلتقي في هذه الحلقة ونتكلم عن أصبحنا أبناء الله حسب الوعد. يلا جهز كتابك المقدس ونوتة وقلم، ونحن نتكلم مع بعض في الحلقة دي. موضوع هيعجبك وحيكون رائع. أصبحنا أبناء الله حسب الوعد، كيف الكلام ده؟ كيف أصبحنا أبناء الله؟ هقرأ معاكم الآيات دي من غلاطية الأصحاح الثالث من عدد 26. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. أصبحنا أبناء الله. في آيات قبل الآية 26 عدد 25 بيتكلم عن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. تحت مؤدب يعني تحت وصايا، تحت وكلاء، تحت ناس يعني يمشونا ويربونا. فخلاص طلعنا من من من من القصة دي، من قصة إنه أنحنا الناموس يمشينا أفعل أو لا تفعل، أفعلي أو لا تفعلي. طلعنا إحنا من الحاجة دي. ليه طلعنا منها؟ لأنكم قال جميعا أبناء الله، لأنه بعد ما جاء الإيمان ما حنكون تحت وصايا، لكن أصبحنا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. فجاء يسوع المسيح وعمل فرق في حياتنا، قربنا له، صيرنا أولاده. فبقت هنا العلاقة ما فقط علاقة، يعني خلينا نقول علاقة عبد بسيد، أو علاقة طفل صغير قاصر زي ما حتوضح الآيات الجاية. وبنمشي يعني ما قادرين نتصرف برانا، ما عندنا روح مسؤولية. لا، في يسوع المسيح أحبائي انتقلنا، أو حياتنا انتقلت من مجرد ناس نطبق قوانين نطبق شريعة، لا، أصبحنا إحنا أولاد البيت، أصبحنا الآن أبناء الله بيت كيفية. لما يوحنا بيعلن وبيتكلم وبيقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وبعدين يكمل يقول يعني أبناء الله بمعنى ما مولودين من جسد والدم ولحم، لا، من الروح. فنقلنا ونقل حياتنا من مجرد أنه نحن كنا ناس مجرد عبيد يطبقون وصايا وأوامر، لا، انتقلت حياتنا دلوقتي لتكون جزء مهم جدا، وأنه إحنا صرنا أبناء الله. كيف تاني؟ بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم، بولس هنا لما نقول كلكم قاصد بهم اليهود من ناحية، أصحاب الشريعة والناموس، وقاصد بهم الأمم من ناحية تانية، أصحاب الديانات الأخرى، فبيشملهم كلهم. وبيقول هنا عشان ما في زول يفتكر أنا قاصد بس أبناء إبراهيم بالجسد، أو قاصد اليهود بني إسرائيل، عشان ما في زول يكون لما أنا أقول لأنكم جميعا أبناء الله معناته أنا قاصد شريحة معينة من الناس أو من الشعب، لا، هنا أنا قاصد كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. قلت لكم قبل منهم هم كلكم ذيل. بوضح في عدد 28 بيقول ليس يهودي ولا يوناني، يهودي بمعنى أصحاب الناموس والشريعة، ولا يوناني اللي هو بيمثل الأمم، بيمثل يعني مجموعة من الأمم والديانات الثانية.
شريحة تانية من الناس، عبد ولا حر، ذكر وأنثى، جميعا واحد في المسيح يسوع. شفت النقطة اللي يوصل بها الرسول بولس؟ لأن الرسالة بولس هنا في غلاطية عاوز يوصل المفهوم ده، إنه يا جماعة في يسوع المسيح أصبحت القصة مختلفة تماما بما كان عليه من تقسيم الناس دينيا بأنهم دل يهود ودل أمم. القصة دي انتهت، انكشف الستار، يعني نقد يعني الحائط المتوسط، السياج اللي في النص اللي بيفصل ما بين اليهود وما بين الأمم، اتكسر الحاجز ده وانكشفنا جميعا، أغلق علينا جميعا إنه إحنا خطى. وبالتالي كل من يؤمن بيسوع المسيح، إن كان يهودي أو يوناني، إن كان عبد أو حر، إن كان ذكر أو أنثى، جميعنا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. طبعا الكلام ده كان صعب جدا لواحد يهودي متشدد إنه يقر مع بولس ويقول تخيلوا بولس بيخطني، أنا اليهودي الشريف، أنا اليهودي المكرس، أنا اليهودي المقدس، بيخطني في مرتبة واحدة، بيخطني في مكانة واحدة، بيخطني في مستوى واحد، ويقول الأممي هو معي في نفس المكان، نسل إبراهيم. ده الكلام اللي عاوز يقوله بولس، وربما الكلام ده عمل صدمة لكثير من اليهود المستمعين لبولس في وقته. لكن بولس هنا ربطها بحاجة مهم جدا، انتم حتبقوا نسل إبراهيم فقط لما تكون عندكم ارتباط بالمسيح يسوع. فاليهود المتشدد اللي عنده الوصايا والناموس والشريعة والأنبياء والتاريخ قديم في أمور الدينية، وأممي عاش أجداده معظم حياتهم كل الوقت بتاعهم هم بيعبدوا أصنام، تخيلوا أن ديل كلهم الرسول بولس في خدهم في مرتبة واحدة، يهودي ويوناني، عبد وحر، ذكر وأنثى، بيقول لهم أنتوا مع بعض في مكان واحد قدام المسيح، قدام الله، أنتوا خطاء. فواحد بيقول له كيف؟ أنا عشت من أبهاتي ومن أجدادي نحافظ على الشريعة ونعرف الله، كيف بتخطني مع أممي نجس؟ أنت بتخطني في مرتبة واحدة. فبولس عاوز يكرر ويقول كلام مهم جدا جدا، ويؤكد لي حتى المؤمنين من الخلفية الأممية الوثنية بأنه أنتوا ما ناقصين، على فكرة أنتوا ما أوطى، وأنتوا ما ناقصين من اليهود اللي هم عندهم الشريعة طالما أنتم آمنتوا بالمسيح. فأصبح الجميع إذن في مكان واحد، وتخيلوا حسب الموعد أنتم ورثة. فالأمم يقول هللويا مجدا للرب، أنا أصبحت من ضمن عائلة الله، من ضمن نسل إبراهيم بالإيمان بالمسيح يسوع. والناموسي أو اليهودي الأدرك وعرف تماما إنه هو بدون يسوع هو لا شيء، يقول هللويا مجدا للرب إنه أصبحت روحيا من نسل إبراهيم، وأصبح الأمم أخوي، صرنا إخوة مع بعض في الإيمان، أصبحنا ورثة مع بعض في الإيمان، والمسيح يضمنا، المسيح يأخذنا جميعنا في حياة الإيمان. ما أروع هذه الفكرة، ما أروع إنجيل المسيح، ما أروع عمل الله إنه يجمعنا من ديانات مختلفة بما فيها اليهودية ليضعنا في مكانه في مستوى واحد، إنه نكون إحنا أبناء الله. إذن صرنا أبناء الله، أصبحنا أبناء الله حسب الوعد وحسب الموعد ربنا أداه لإبراهيم. مجدا للرب إلهنا كل المجد. خلونا بفرحة دي نستمع لهذه الترنيمة.

مرحب بكم مرة تانية. ونحن أخذنا موضوع كان جميل وموضوع رائع. خدتنا كلنا مع بعض في مرتبة واحدة، مستوى واحد، إنه إحنا صرنا أبناء الله بالمسيح يسوع. اتشالت حكاية الناموس والشريعة، وأصبح اليهودي أصحاب الناموس والشريعة والمتشدد فيها مع الأمم الخاطي الوثني بتاع آلهة تانية، أصبحنا في مستوى واحد بيسوع المسيح. كانت فكرة جميلة، كانت فكرة رائعة. أنت كمان ممكن تكون جزء من العمل ده فقط بالمسيح يسوع، مهما كانت ديانتك، مهما كان اعتقادك، مهما كانت فكرتك، تجي ليسوع المسيح، تبقى في مكان واحد، مستوى واحد، إنك تكون وارث بالمسيح، وإنك تكون من نسل إبراهيم. وده كان شيء رائع عمله المسيح في حياة البشرية، كيف الله جمعنا وجعلنا إن نكون جميعا نحن أبناء الله. ربنا يبارككم، شكرا شديد من أجل وجودكم معنا واستماعكم لهذه الحلقة. نصلي بأنك أنت تكون جزء وتكون واحد من أبناء الله ومن نسل إبراهيم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، الرب يبارككم، وفعلا بنترككم في رعاية الرب.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف، وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن عارف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم أنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده احنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مضم الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف أنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، الكتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبغت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع ده. لكن الكتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة، وما كده وبس. لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا أنه إبليس هو ملاك ساقط، وكان ملاك عنده مكانة عالية جدا جدا، يمكن نقدر نكون إنه هو يمكن يكون بعض الله مباشرة في القدرة وفي الإمكانية، لكن بكل أسف هو شنو؟ سقط بسبب الغرور بتاعه، وبكده أصبح هو إبليس، أو أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم، وأصبح بعد ذاك يشن حرب على جماعة المؤمنين في كل مكان. ولما سقط إبليس، الله شنو؟ طرده من مكانه أو من المقام أو من مكانه القريب عند الله مباشرة. وخلونا نقرأ مع بعض أحبائي، بيتكلم الكتاب المقدس في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح 1 في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس. فبيقول: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذلك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا: لو إبليس هو مقيد، فكيف هو قادر يشن حرب؟ الكتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل. فهو إذا بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو؟ إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو؟ لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح، كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو؟ دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر. هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان دي وعاز يأخذ كل المؤمنين ويكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم: ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتم تطيعوا الله فأنتم عبيد لله، ولكن لو أنتم ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو؟ إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه،
لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية وبيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطية. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا أنه أصل عدونا إبليس أنه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في أمور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فإذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي أو آلام أو تجارب، اتأكد أنه التجارب والاضطهادات دي هي من إبليس، لأنه إبليس بكل أسف بيتكلم الكتاب بيقول أنه هو سيطر على العالم وأن العالم قد وضع في الشرير. فإذا التجارب ليست هي من الله، فإنت لما تعرف أصل عدوك تستطيع أنك تحارب. الرب يدينا نعمة وخلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لأنك أنت كشفت لنا عن أصل عدونا، إنه هو يحاول يدينا التمتع وقتي بالخطية، ولكن أنت يا رب تدينا الحياة الأبدية. عشان كده يا رب نصلي إنك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على أصل عدونا إبليس الملاك الساغط، ويستطيع أنه يصمد أمام كل تجارب العدو. لك وحدك يا سيد كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده مستمعي راديو سمر نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، أستودعكم بين يدي الله القوية، والرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم.

0: لكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا، وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.